0: هذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول، وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
1: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. او حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، ان يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الافكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح، جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. بيقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه إن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه إن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي، فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه، وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها.

0: التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة، أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
1: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا. فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
0: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك. فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني، ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
2: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
0: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
2: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
0: وقال أيضا:
2: الرب سيدين شعبه.
0: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
2: فيأتي الآت ولا يبطئ. البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
0: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
3: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا، وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا، فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلم تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين، وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي، بانت حقارتي، وأمام قداستك، أدركت نجاستي، وأمام برك، ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. المتعارف عليه ان البداية الاول وبعدين النهاية، لكن في برنامجنا النهاية بتيجي الاول. نهاية عمل درامي انت بتشوفه سواء في السينما او في التلفزيون، وبعد كده بنبدأ بقى نحكي عليه ونتكلم عنه. بفكركم كده انه انا بكون معاكم كل يوم خميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبنحكي في حدوتة عمل درامي، سواء بقى كان مثلا قصة حقيقية وتعمل بعد كده عمل درامي، أو قصة خيالية، أو قصة ممكن تحصل في الواقع. وبستنى كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. الحقيقة القصة بتاعتنا النهاردة أو البداية بتاعتنا النهاردة بتبدأ من نهاية قصة يمكن المسلسل خيالي، يمكن هو في عالم الأساطير، مملكة خيالية اسمها مملكة الحرير. لكن القصة لما هنحكيها النهاردة هتحس انه ياه، لا دي قصة منذ الأزل موجودة. بداية العداوة ما بين الإخوات. نهاية المسلسل بتاعنا أو العمل الدرامي، ثلاث إخوات، ولدين وبنت، قرروا يرفعوا شعار العداوة ما بينهم وما بين بعض، ومش عداوة يعني عادية، لأ، عداوة لدرجة القتل. مين فيهم هيقتل التاني ويستولى على الحكم ويستولى على المملكة؟ العداوة ما بين الإخوات، وبداية العداوة ما بين الإخوات. طبعا يعني الحلو النهاردة في الحلقة بتاعتنا، يمكن احنا بنتكلم عن مسلسل درامي وعمل درامي يمكن خيالي، يعني قصة كده يعني في عالم الأساطير ومملكة مش حقيقية، لكن فكرة العداوة ما بين الإخوات منذ بدء الخليقة، من أيام ما قايين قتل أخوه هابيل. فالعداوة ما بين الإخوات اللي بتوصل أوقات لدرجة القتل، سواء بقى قتل فعلي أو قتل حتى معنوي، العداوة دي موجودة بشكل كبير جدا. ولو دخلت جوه البيوت هتلاقي إنه قليل قوي لما بتلاقي إخوات فعلا أصحاب، إخوات فعلا سند لبعض وبيحبوا بعض. ليه؟ إيه الأسباب اللي بتخلي إخوات من نفس الدم، حتى دايما نقولك إيه دول من دم واحد، ليه أوقات إخوات من نفس الدم بيبقوا أعداء؟ إيه اللي بيحصل؟ هل التربية هي المشكلة، ولا هل مثلا هم بيتعلموا حاجات غلط، ولا إيه بالظبط؟ وده هنحكي عنه أكتر. وتعالوا النهاردة كده نتكلم، كل حد فينا قولنا علاقتك بإخواتك عاملة إزاي، أو يعني مثلا ممكن تبقوا صحاب فقولنا إزاي بقيتوا صحاب، إزاي بقيتوا بتحبوا بعض. ممكن يبقى أنت وإخواتك برضو ما فيش ما بينكوا محبة قوي، أو ما فيش ما بينكوا صحوبية، طب ليه؟ طب هل مثلا حاولت؟ طب هل أخوك حاول؟ هل أختك حاولت؟ أو إيه الأسباب اللي ممكن تخلي إخوات من نفس الدم يبقوا أعداء؟ قبل ما نكمل كلامنا كده في حلقتنا النهاردة، نانا كده بتقول مساء الخير، مسائك مليء بالسعادة. يا نانا مسائك مليء بالسعادة والفرح والبهجة، وعلى فكرة أنا خدتك غياب الحلقة اللي فاتت، لكن مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة في الحلقة. وقوليلي كده يعني علاقتك بإخواتك عاملة إزاي، وإزاي ممكن يعني إخوات من نفس الدم يبقوا أعداء؟ يعني مش الموضوع أنه بس هم مثلا بيغيروا من بعض، يعني متضايقين من بعض شوية، ممكن الموضوع يوصل ما بينهم يبقوا أعداء، إزاي ده ممكن يبقى بيحصل؟ كمان صديقتي العزيزة جدا رانيا نايف كده بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا بجد يعني انت وحشاني جدا جدا جدا، انا مفتقدة جدا وجودك. ورانيا الامانة من الناس اللي كانوا دايما بيسألوا عليا ويقعدوا يقولوا يا انا فين وكده، فانا رجعت اهو الهوى، ومبسوطة جدا بوجودك معايا يا رانيا. وحقيقي يعني انت من الشخصيات الجميلة جدا اللي انا معتزة جدا بصداقتهم، ويعني مستنيه النهارده رايك في حلقتنا. وليه اوقات الاخوات اللي من نفس الدم بيبقوا اعداء، بيبقى في ما بينهم عداوه؟ ولو كمان عايزة تشاركينا بخبرة شخصية عندك مثلا انت واخواتك قولي لنا طبعا. اكيد كمان صديقي العزيز سليم، يعني بص يا سليم، من اكتر الحاجات اللي كنت مفتقداها في ان انا ما كنتش بطلع هوا حقيقة الكلام بتاعك الجميل واشعارك والتعليقات بتاعتك. فيعني بيقول كده مساء الخير لاي واحد عارف ان مفيش داعي للاستمرار بس هو مستمر جدعانة منه. مساء الخير معلمتي الغالية سارة مايكل، منور، اول مرة اشوف الشمس تشرق في وقت متأخر من اليوم. يا خبر ابيض، لا لا ده كده الموضوع كده هتغر بقى يا سليم خلاص. بجد شكرا جدا ليك يا سليم، شكرا لكلامك الجميل دايما. وبيقول كده ثم ان اصلي اصلي ان نتحاشى السير للوجهات الخاطئة، ان نرى الحب بصورته الحقيقية، أن تكون المسرة حاضرة في آمالنا، أن نغامر ونتعلم من دون أن يمسنا فزع أو قلق. لكل مستمع ومتابع لراديو سما، قلبي يقطع المسافات العربية بلادا بلادا ليتمنى لكم قضاء وقتا سعيدا. يعني ياسلين بجد شكرا جدا لوجودك والكلامك، ويعني أنا دايما بنبسط جدا بأشعارك الجميلة، ودايما وانت بتكتب التعليقات بتجسدها في صور، فدايما بقعد أتخيل كده الصور اللي انت بتجسدها في التعليقات. وأكيد مستنية مشاركتك النهاردة. قولي ليه ممكن إخوات من نفس الدم يبقوا أعداء؟ هل التربية؟ هل الصراع مثلا على الفلوس؟ هل يعني قولي كده إيه اللي ممكن يبقى السبب في ده؟ ولو في إخوات فعلا في ما بينهم عداوة، مين اللي يبدأ؟ إيه اللي يحصل علشان يرجعوا تاني يبقوا فعلا بيحبوا بعض؟ ولا ده صعب؟ يعني مش عارف، هنحكي هنتكلم النهاردة. بس يمكن أنا شخصيا لما بشوف أي عمل درامي بيتناول قضية إخوات، أنا شخصيا أنا كسارة دي بتبقى من الأعمال المفضلة عندي جدا، وبقعد أتابعها بمنتهى الشغف. ليه؟ لأنه لما بيبقوا إخوات حقيقيين وسند لبعض، بحس انه كل حد فيهم باذل مجهود كبير جدا علشان يوصلوا لده. لكن لما بشوف عمل فيه مثلا الاخوات بقوا اعداء، بحس انه ما ده الطبيعي، ما ده المتعارف عليه. زي ما اتكلمنا معاكم او زي ما قلت لكم، انه لو رجعنا منذ بدء الخليقه ولاد ادم وحواء قايين وهابيل، ازاي ده ما كانش فيه غيركم يا جماعه في العالم؟ فما كانش في حد غيركم على الارض، لكن ازاي انه قايين قتل أخوه؟ ما فكرش، قتله على طول. فإزاي بحب دايما أي عمل بيتناول قضية الإخوات بالتحديد، بحب أشوفه بشوفه بشغف واهتمام. حتى دايما كده في الأمثال الشعبية يقولك أنه لما تتعب أو لما تتوجع تقول أخ، يعني أنه أنا عايز أخويا يقف جنبي. فليه ليه أوقات فعلا بيبقى فيه عداوة؟ وازاي بقى الاخوات يبقوا احباب واصحاب ويبقوا قريبين من بعض؟ ايه المجهود اللي يبذلوه علشان يوصلوا لدرجه القرب دي؟ رانيا كده بتقول منوره بنورك يا رانيا، حقيقي يعني انت اللي منوره فعلا، ووجودك معايا غالي عندي جدا. كمان كده هبه اشرف بتقول السؤال صعب جدا يا ساره. انا عارفه الحقيقه ان السؤال صعب قوي، وبتقول كده وحقيقي المسلسل وضح ازمه كبيره موجوده من بدايه الخليقه، عداوه قايين لهابيل زي ما كتبها الكتاب المقدس في سفر التكوين. فعلا زي ما قلت يا ساره، ايه اللي بيخلي الاخوات اعداء؟ غياب المحبه، والمحبه اللي اقصدها ربنا، لان الله محبه. لو كلنا قلوبنا مليانه بكلمه الحياه وبتغير فينا لإخوات مليانين محبة، مليانين بالرب وحنيته ورأفته لبعضنا البعض. الحقيقة هبة يعني بجد تعليقك قوي جدا جدا جدا، ويمكن يعني وانت بتكتبي التعليق وانا عمالة أقراه كده، غياب المحبة يعني يمكن قليل قوي لما تلاقي بيت أسرة دلوقتي فيها محبة. ومش بس دلوقتي الصراحة، يعني يمكن زي ما قلت لكم، يعني لما كنت عمالة كده أحضر الحلقة النهاردة اكتشفت إنه عداوة الإخوات هي مش من دلوقتي ولا من 10 سنين فاتوا، هي منذ بدء الخليقة. ومش بس كده كمان، يعني مش بس قايين وهابيل، يعني حتى برضو يعقوب وعيسو كان في ما بينهم عداوة، أو ما وصلتش لدرجة القتل، بس كان في غش وخداع ما بينهم. ويعقوب لما خدع عيسو وأخد البركة مكانه، بعد كده عيسو اللي كان مستحلف ليعقوب وعايز يقتله، كان عايز يقابله بجيش، قال العداوة ما وصلتش للقتل بس كان في برضو عداوة. ففكرة الإخوات الأعداء برضو أمنون وأبشالوم ولاد النبي داود. ففكرة الإخوات الأعداء دي منذ بدء الخليقة. طب ليه؟ ليه بيبقى دم واحد يعني اللي بيجري في عروقهم دم واحد لكن أعداء؟ وطبعا بقى يعني حدث ولا حرج عن النبي يوسف الصديق وإخواته ده اللي بهدلوه رموه في البير وباعوه، وده يعني بقى ده مش عداوة، ده الموضوع يعني كان صعب جدا. فليه بقى؟ عايزين نحكي في القصة دي أكتر. ليه؟ لأنه يعني أكيد أجزم أنه كل الناس اللي بيسمعونا عندهم إخوات، يعني مش برضو مش عايز أعمم، لكن أغلبنا عندنا إخوات. طب أخبار علاقتك بإخواتك إيه؟ هرجع وأقول تاني أنه كل هدف من أهداف حلقات برنامجنا أنه تبص على حياتك، تبص أنت فين من اللي احنا بنتكلم فيه. يا ترى علاقتك بإخواتك عاملة إزاي؟ طيب هل في وقت من الأوقات مثلا يعني رقبت نفسك كده واكتشفت مثلا أن أنت بتغير من حد من إخواتك، بتغيري من حد من إخواتك لأنه مثلا هي مستواها المادي بقى أعلى، هي يعني سافرت برا، هي كذا، علاقتنا بإخواتنا عاملة إزاي؟ طب لو العلاقة مش أحسن حاجة، هل عندنا استعداد نبذل مجهود عشان نصلح العلاقة؟ ولا لأ نستنى هم اللي يبذلوا مجهود، هم اللي يبدأوا؟ ولو استنينا بعض مين فينا ممكن يبدأ؟ طب ما هو أنا هستناها تبدأ وهي هتستناني تبدأ وهو هيستناه يبدأ، محدش هيبدأ في الآخر وهتفضل العداوة مستمرة. هنحكي أكتر ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، و حلقتنا اللي ابتدت بنهاية مسلسل مملكة الحرير، الإخوات اللي كل واحد فيهم مستحلف للتاني هيقتله علشان يسيطر على عرش المملكة. معانا تعليق من سليم، لكن هنخرج فاصل ونرجع بقى نقرأ كده التعليق بتاع سليم، وكمان مش بس تعليق سليم لكن كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا، خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان ونهاية وبداية وحلقتنا النهاردة اللي بدأناها بنهاية مسلسل مملكة الحرير من المسلسلات الجميلة جدا. يمكن هو مسلسل يعني خيالي شوية وفي مملكة يمكن خيالية، لكن الموضوع بتاعه موضوع حقيقي وواقعي جدا جدا جدا. وللأمانة يعني لو بدأنا نفنت كده الموضوع ونشوف في البداية إيه أسباب اللي بتخلي الإخوات يبقوا أعداء، السبب الأول هو الأب والأم. خلينا نبقى واضحين، يعني الأب والأم أوقات بيميزوا يعني حد عن حد. فمثلا يتقال إنه فلان ده الذكي بتاع العيلة، فلانة دي بنبناية العيلة، جوهرة العيلة، جميلة جميلات العيلة. فطبعا بقية الإخوات بيغيروا ويحسوا إنه هو أنا ليه طيب مش كده. زي بالظبط لما كان حاصل في المسلسل إنه كان شمس الدين ده هو المميز، هو حتى كان في المسلسل كمان جايبين إنه هو بعين وعين، عين زرقاء وعين خضراء، يعني وهو متميز وذكي ويعني ما فيش زيه، فهو مميز. وحتى كمان لو اتكلمنا عن بعض الحاجات اللي فيها اخوات بيغيروا من بعض واخدوا رد فعل عدائي تجاه بعض، فكرة انه مثلا لو هنتكلم عن يوسف الصديق واخواته، انه كانوا غيرانين جدا. ليه؟ لانه والده يعقوب كان بيميز يوسف عن اخواته تمييز رهيب، تمييز عيني عينك كده يعني. ليه؟ لانه طبعا يعقوب كان بيحب رحيل مراته أكتر من ليئة، وما صدق إن هي خلفت له ولد كمان اللي هو يوسف، فكان ده حبيب قلب بابا، وكان التمييز عيني عينك زي ما بقول.

كمل كلامنا. وسليم كده بيقول قال الله على لسان يوسف يا أبي إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. طبعا ده لما الرؤية بتاعت يوسف إنه شاف إنه الشمس والقمر و11 كوكب ساجدين له. كمان بيقول كده فإذا كان حال إخوة يوسف مع أخوهم يوسف وأبوهم نبي الله يعقوب وأخوهم يوسف نبي، فما بالك بالأصدقاء. سبب هو الحسد زي ما كنت بقول، مش بس كمان حسد إنه مشاعر أو حقد، لا الموضوع بيوصل لرد يعني فعل بقى. أنا يعني بياخد رد فعل تجاه الشخص اللي أنا بحقد عليه أو إن أنا بحسده، فالموضوع بيوصل لكمان تصرفات مش مجرد مشاعر حقد أو حسد أو كده. كمان بيقول كده حسد إخوة يوسف على أخوهم على حب أبيهم أكتر منهم، فكان ما كان مما عرفناه من قصة النبي يوسف عليه السلام. طبعا زي ما كنت بحكي وبقول فكرة إنه ازاي الحسد او الغيره نتيجه التمييز. كمان رانيا كده بتقول ممكن يكونوا الاهل السبب بكره الاخوات لبعض بسبب التفرقه بين الاخوات وحب اخ اكتر من التاني. دي حقيقه جدا يا رانيا بجد، يعني لسه كنت بتكلم عنها. وحتى لو كمان رجعنا للعمل الدرامي بتاعنا النهارده، انه اساسا هو بدايه العمل الدرامي انه اتنين اخوات قتلوا بعضه، واحد قتل التاني، انه كان الملك اللي هو على المملكة اللي هو نور الدين خلف ولدين وبنت، وكان خلاص يعني طالما هو خلف ولد فابنه هو اللي هيبقى الوريث بتاعه في المملكة. فالملك ده بيحس انه لا، ده انا اخويا بقى مميز عند بابا طول الوقت وهو الملك وكمان نسله هيبقى ملوك بعده على المملكة، لا ده انا طب انا اقتله واقتل ولاده. فطبعا الخادم الأمين للملك نور الدين لحق بسرعة أنه يهرب الولدين شمس الدين وجلال الدين، هربهم بسرعة برا المملكة علشان ما يتقتلوش. يعني فكرة أنه إزاي أن الأخ كان عايز يقتل كمان ولاد أخوه، يعني قتل أخوه وعايز يقتل نسله من بعده عشان هو اللي يبقى الملك على المملكة. ليه؟ لأنه طول الوقت كان بيتقال له أنه أخوك أذكى منك، أخوك ضليع أكتر منك، أخوك هو الملك، أخوك هو اللي عنده الذكاء والفطنة وهو اللي يقدر يملك ويحكم المملكة. ففكرة التمييز فعلا، التمييز شيء بيوجع قوي. وعلشان كده يعني أوقات لما احنا بنبقى مجروحين من ده، حتى لما بنخلف بعد كده بنعمله مع أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. فعشان كده احنا النهاردة محتاجين نتواجه مع نفسنا ونشوف انه طب انا هل انا كنت المميزة ما بين اخواتي؟ يبقى اكيد اخواتي مجروحين مني. او لو انا كان اخواتي مثلا حد فيهم مميز عني، يبقى انا مجروحة وموجوعة منه ومحتاجة اتعامل مع ده قبل ما يتحول الى عداوة. شدوى كده بتقول أنا أختي هي ماما التانية. طب دي حاجة جميلة، يعني دي حاجة حلوة قوي. طب يعني قولي لنا كده، يعني أختك أكيد طبعا بتحبك جدا جدا، فقولي لنا إيه المجهود اللي أختك بذلته علشان توصل للمكانة دي عندك؟ يعني إيه الحاجات اللي هي عملتها فحسستك قوي إنه هي بتحبك ووصلت عندك للمكانة دي؟ كمان سليم كده بيقول كذلك عندما تختار أن تخالف القطيع ليس فقط الأراء هي التي تصبح ضدك، أقرب الناس يتحولون إلى أعداء متنكرين، ستتهم بأخبث التهم ربما الجنون وحتى بمعاكسة أصحاب الشأن، الكلمات ستكون سيوفا والابتسامات ستكون أفخاخا، لا تستمع لأحد فقط انصت لحدسك، امضي وحيدا في طريقك، ازرع الحلم في صحراء الشك واسقه بصبر لا يلين، وبعدما تبني ما وصفوه بالمستحيل سيعودون صاغرين خافتين متوسلين حاملين صورك على شفا شفاههم، حينها ستحسم المعادلة، أنت الزعيم الصادق الذي يستحق الاتباع وهم الجوقة التي لم تعرف متى تخطط حدودها. كلام يعني في منتهى القوة يسليم. وأوقات كتير فعلا الاختلاف، أنه أنا اختلفت في حاجة معينة أخواتي بيعملوها، بقى عندي مبادئ مختلفة، بقى عندي لايف ستايل مختلفة، أوقات فعلا بتحصل العداوة. فدي حاجة من ضمن الحاجات. كمان أوقات ما بيبقاش في تمييز ما بين الأب والأم، لكن أوقات يعني بيبقى في غيرة غير مبررة. ليه؟ لأنه أنا من جوايا ما فيش محبة، ده اللي كانت هبة بتشاركنا بيه، أنا من جوايا ما فيش محبة،
تجاه اخواتي, ما ما ما تع...

0: تعلمتش ازاي احبهم، ما تعلمتش ازاي انه هم اقرب الناس ليا، فمهم قوي ان انا احبهم وان هم يبقوا سند ليا وانا سند ليهم. ففي غيره، في انه انا دايما ببص على اللي عندهم ومش عندي وبقارن، والمقارنه بقى دي كارثه. يعني مقارنه فعلا صعبه قوي، المقارنه بتخليني طول الوقت شايفه انه هم احسن مني. وليه؟ لانه انا ببص على اللي عندهم مش على اللي عندي. فمن هنا بقى بتبدا فكره الغيره والحقد. هسال سؤال صعب قوي، بس هقرا شويه تعليقات وبعدين اسال سؤال بقى في منتهى الصعوبه، وقولوا لي كده اجابته ممكن تبقى ايه. نانا كده بتقول: تغيير الاراء الدينيه، اخواتي لسنا عدواتي لكن هن اصبحنا عدواتي. يعني هي بتقول كده انه انا يعني لو انا مثلا عندي اراء مختلفه عنهم ممكن يبقوا اعدائي، زي ما كان سليم بيقول لنا انه اوقات فعلا بيبقى في عداوه بسبب الموضوع ده، انه انا مثلا ليا توجه معين هم ليهم توجه معين فممكن نبقى اعداء. لكن كمان شدوى كده بتقول على اختها بقى، بتقول كده: هي دايما بتساعدني في كل حاجه وباخد رايها في قرارات كتير في حياتي. طب وانت بقى بتقدم لها ايه؟ يعني دي برضو حاجه مهمه، انت يا ترى بتقدم لها ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بتقدميها لها فالعلاقه مكمله، يعني حتى وهي امك الثانيه، بس برضو لازال هي اكيد في حاجات بتبقى محتاجاها منك. يعني لو انت مثلا انت كمان بتقدم لها احساس انه انت بنتها اللي طول الوقت واثقة فيها، فده كمان برضو حاجة انت بتقدميها لها، فدي برضو جزئية تانية. طبعا نانا بتقول لها: ربنا يخليكم لبعض. يعني فعلا دي حاجة جميلة قوي يا شدوى، وانا مبسوطة ان انت شاركتينا بيها، ويا سلام لو اختك بقى تبقى يعني شايفة الكلام دوت وشايفة قد ايه انت ممتنة جدا لوجودها في حياتك، وفعلا بتعتبريها امك التانية بجد، دي حاجة جميلة جدا. لكن هسأل بقى سؤال في منتهى الصعوبة زي ما قلت لكم، والسؤال ده هسأله ونطلع فاصل واستنى بقى اجاباتكم عليه. لو انت كنت في وقت من الاوقات انت واخوك او انت واخواتك او انت واخواتك او انت واختك ايا كان، مفيش محبه ما بينكم، وفي عداوه المقنعه اللي هي ايه؟ اللي هي عداوه مش صريحه، عداوه مش مباشره، بس عداوه مقنعه، يعني لو اتفتحتوا في الكلام قدام بعض يعني ممكن الكلام ده يبقى عباره عن سيوف في وش بعض. طيب وكل واحد فيكم ساكت، انتوا ساكتين ساكتين ساكتين ساكتين، هل هتاخد خطوة مبادرة؟ لو انت وصل لك النهاردة نور، وصل لك النهاردة وعي انه محتاج تاخد خطوة محبة تجاه اخواتك، هل هتعمل كده ولا هتقول لا يبقى الحال على ما هو عليه؟ طالما العداوة مقنعة، طالما يعني مش عداوة مباشرة، فخلاص خلينا ساكتين. ولا هتقرر النهاردة انه انا هبادر وهاخد خطوة تجاههم، وكفاية قوي العداوة المقنعة، العداوة اللي ساكتين عليها وما بنتكلمش فيها، علما بانه لو انت قررت انك تاخد خطوة مبادرة، خطوة محبة، ممكن جدا تقابل بالرفض، وممكن تفتح على نفسك جروح وتفتح جروحهم وهم كمان يفتحوا جروحك، والموضوع يبقى صعب جدا. فهل ناخد الخطوة، ناخد المبادرة، ولا خلينا زي ما احنا أعداء؟ يعني هستنى كده أراءكم وتقولولي. لو النهاردة علاقتك بإخواتك مش أفضل حاجة، هتقرر انك تاخد الخطوة وتاخد المبادرة ولا لا؟ ولا مثلا هتصلي لهم من بعيد لبعيد وهتدعي لهم من بعيد لبعيد؟ مش عارفة. خلونا نتكلم ونحكي اكتر. وكمان في تعليقات قوية جدا على لايف الفيسبوك جات لي من نانا ومن شدوى ومن هبة، لكن خلونا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل حلقتنا النهاردة. وإيه السبب اللي بيخلي إخوات من نفس الدم يصيروا أعداء؟ وهل في أمل؟ هل ممكن يبقوا تاني إخوات بجد؟ يا يمكن في العمل الدرامي بتاعنا النهاردة مملكة الحرير يمكن شمس الدين الأخ الكبير حاول أنه ما يعاديش إخواته، بس لقى أنه الاتنين عايزين يقتلوه على حدة. يعني لقى أنه أخوه جلال الدين وأختهم جليلة هم بيقتلوا، عايزين يقتلوا بعض، وفي نفس الوقت هم كمان عايزين يقتلوه. فحس أنه طب ما أنا كمان بقى عايز أقتلهم، يعني ما هعمل إيه، ما هو هم عايزين للشر يبقى أنا كمان عايز لهم الشر. فاهم؟ لو انت عرفت ان اخواتك عايزين لك شر، هل انت ممكن تبادر بالمحبة، ولا هيبقى موقفك موقف حيادي، ولا انت كمان هتلحق وانت تبقى اشر وتتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك؟ يمكن سؤال صريح جدا، ويمكن تبقى حابب انك ما تجاوبش على العام، مفيش مشكلة، بس على الاقل ما بينك وما بين نفسك اسأل نفسك السؤال ده، ولابد انك تلاقي له اجابة، لأنك لو ما لقيتلوش إجابة هنا هتبقى مشكلة كبيرة. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، والنهاردة حلقتنا عن مسلسل مملكة الحرير. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ونهاية وبداية. وليه الإخوات يبقوا أعداء؟ ليه بتحصل كده مواقف تخلي العداوة بين الإخوات تبدأ؟ أوقات العداوة بتبقى من هم صغيرين، وأوقات لما بيكبروا. ويمكن في القصة بتاعتنا أو في المسلسل بتاعنا يمكن هم ما تربوش مع بعض، يعني ما تربوش مع بعض وما كانوش عارفين بعض وتربوا على الكراهية، فيمكن هو ده اكستريم شوية. لكن فكرة كمان الناس اللي بتتربى على الكراهية، أوقات حتى بيبقوا اتنين في بيت واحد إخوات لكن بيتربوا على الكراهية، بيتربوا على إنه مصلحتك أولا، أهم حاجة نفسك، أهم حاجة ذاتك، أهم حاجة نجاحك، أهم حاجة فلوسك، أهم حاجة أنت أنت أنت أنت أنت. فأنا مش شايف حد غيري، مش شايف حد غير نفسي، فأنا هنا بتربى على أني أحب نفسي بس، والآخر ماليش دعوة بيه، يعني اللي هو لا أنا مش فارق معايا حد غير نفسي. فأوقات بنتربى على ده، تربى على أنه أهم حاجة عندي نفسي وبس. هرجع تاني للسؤال اللي سألت، وانا عارفة ان هو صعب قوي. لو عرفت انه اخواتك في عداوة كده مقنعة، عداوة مش مباشرة يعني من ناحيتهم تجاهك، وانت كمان برضو يعني كنت شايل منهم في حاجات كتير بس ساكتين انتوا الاتنين كده في حالة ايه، خمول، وممكن لو البركان انفجر يعني سيوف زي ما قلت كده في وش بعض، ومش سيوف يعني حقيقية، سيوف بالكلام، فهل هتاخد خطوة مبادرة محبة ولا إيه الأخبار؟ لكن عايزة كده أقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك قبل ما نكمل كلامنا. وشدوى كده بتقول أنا قريبة من بناتها ومصاحباهم، وهي برضو بتاخد رأيي في حاجات وبتشاركني. دي حاجة جميلة جدا جدا يا شدوى، وبجد يعني حقيقي ربنا يبارككم أنتوا الاتنين، وربنا يخليكم لبعض، وده كنز حقيقي إنه تبقى أختك يعني بالنسبة لك كده، وانتي بالنسبة لها قريبة كده، بجد ده كنز، دي حاجة جميلة. وأكيد بابا وماما زرعوا فيكم محبة كبيرة جدا علشان توصلوا للمستوى ده مع بعض. نانا كده بتقول الخلافات على المال أو الميراث. يا نانا يعني أنا عايز أقفلك بصراحة، ده موضوع مهم جدا، ويمكن ده جزء كمان من اللي بنتكلم عليه، إن هم كانوا كل أخ من الأخوات عايز يورث عرش المملكة، ودي يمكن بتحصل في حياتنا، مش عرش مملكة بقى، فلوس. الفلوس، ما هو إبليس دايما يدخل لنا عن طريق الفلوس والسلطة، يا إما أورث عرش حاجة أو أورث مكانة اجتماعية معينة أو أورث فلوس. ونانا بتقول كده إنه الخلافات على المال أو الميراث من أكتر الأسباب شيوعا لحدوث قطيعة طويلة بين الأقارب، بين الإخوات. يعني أوقات فعلا فكرة إنه أصل أنا يعني مثلا إخواتي حرموني من الميراث، مش عارف أخويا حرمني مش عارف من إيه، وفي ناس بقى بتزور ورق وتدعي حاجات وتعمل حاجات، لأنه فعلا فعلا الفلوس والميراث والسلطة دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي ناس من نفس الدم أعداء. دي حاجة فعلا كارثة، وده إبليس بيعرف يستخدمه كويس قوي، لأنه دايما إبليس بيدخل لنا من السلطة والمال. السلطة والمال دول حتتين يعني شائعين جدا. ليه؟ لأنه السلطة والمال أنا بحس إن دول هما رمز القوة، يعني أنا هبقى قوي إزاي؟ إن يبقى عندي مكانة اجتماعية كبيرة، يبقى عندي سلطة في إيدي، ويبقى عندي فلوس، الدراع اليمين والدراع الشمال، السلطة والفلوس. طبعا دي كارثة، أنا عارفة إن في بيوت كتير قوي متمزعة ومتدمرة، وفي إخوات كتير مجروحين من بعض بسبب الصراع على الميراث والفلوس وإلى آخره. لكن يا جماعة احنا محتاجين ندرك حقيقة مهمة قوي، إنه كلنا أولا وأخيرا يعني هنروح، هنموت، ما احنا اخرنا فين؟ اخرنا متر في متر. اخرنا كلنا هنفارق الحياة، هل هناخد معانا حاجة؟ لا. فاحنا بنتصارع بقى على ايه؟ حقيقي على ايه؟ وعشان ايه؟ وعشان مين؟ يعني نفسي كلنا نراجع نفسنا في الحتة دي. لكن كمان كده هبة بتقول عندك حق يا نانا، المال أصل كل الشرور. محبة المال يا هبة، عارفة يا محبة المال، هي مشكلة مش في، عارفة مش مشكلة مش في المال، مشكلة في محبته، محبته وإنجاز لنا التعبير في أوقات تأليهه. إحنا أوقات بنأله المال، بيبقى هو إلهنا، بنبقى عبيد المال، عبيد القرش، عبيد الفلوس، عبيد لأي فلوس يعني نشوفها. ليه؟ لأنه الفلوس هي كل حاجة. بس عايز أقول لكم أوقات بشوف ناس يعني حواليا كتير, وأكيد مش أنا بس, كل حد فيكم بيسمعني أكيد شوفنا ده, أوقات بتلاقي ناس بيتعرضوا لمواقف صعبة جدا ولا فلوس الدنيا قادرة تحلها. طب في إيه برضو؟ يعني يمكن النهاردة, يمكن النهاردة يخلينا وإحنا بنتكلم كده نفوق وندرك حاجات كتير ونوعى على حاجات كتير. بس برضو هرجع أسأل نفس السؤال, يمكن أنت عندك الوعي وأنت عندك الوعي, طيب هل تاخدوا خطوة محبة ولا إيه الأخبار؟ سليم كده بيقول نعم حتى بين الإخوة كثيرا ما يتحول الشعور العميق بالنقص أو عدم القيمة إلى حقد دفين إذا لم يفهم أو يعالج. طبعا تفقى معاك جدا جدا يا سليم, وده يمكن ملمس شوية في حلقتنا اللي فاتت وإحنا بنتكلم على الشعور بعدم القيمة. كمان بيقول الإنسان الذي يعيش مقارنة مستمرة أو يشعر بالإهانة الداخلية أو العجز أمام الآخرين قد يبدأ بإخفاء ألمه خلف الغيرة أو الكراهية أو الرغبة في التقليل من شأن الناس, ومع الوقت لا يؤذي هذا الحقد الآخرين فقط بل يستهلك صاحبه نفسيا وعقليا. لكن من المهم التفريق بين الشعور بالنقص وهو تجربة إنسانية قد يمر مر بها أي شخص, والاستسلام ليه والتحويله إلى عداء, هنا يبدأ التدمير الداخلي. طبعا دي جزئية مهمة جدا جدا جدا, أي مشاعر حتى إن كانت مشاعر صعبة ينفع نتعامل معها, لكن لما تتحول بقى لفعل بعد كده لا, هنا الموضوع بيبقى صعب جدا. كمان بيقول كده غالبا الحقد المزمن يجعل الإنسان يعيش في توتر دائم ومقارنات مستمرة, يفسر أي نجاح للآخرين كتهديد شخصي, يفقد راحته لأنه منشغل بما عند غيره. وكمان بيقول كده أنه بيعزل نفسه أو يدخل في صراعات مستمرة. وفي المقابل عندما يواجه الإنسان جذور هذا الشعور بصدق مثل الجروحات العميقة, الإهمال والفشل أو الاحتقار الذي تعرض له, يمكن أن يتحول النقص إلى دافع للنمو بدل من أن يتحول إلى سم داخلي. أحيانا أقوى الناس ليسوا من لم يشعروا بالنقص أبدا, بل من عرفوا كيف لا يسمحون له بأن يتحول إلى كراهية. يعني يا سليم بجد مش عارفة أقولك إيه, بجد شكرا جدا جدا جدا لتعليقك, لأنه ده مهم قوي. ممكن أكون أنا مريت بشعور صعب, مريت بحاجات صعبة خلتني بكره إخواتي في وقت, متضايق منهم في وقت, لكن هل دي النهاية؟ لا, مش دي النهاية, انت اللي بتحط النهاية بقى بايدك. عايز الموضوع يكمل ده, وزي ما كان سليم بيقول تدمر علاقتك بيهم وتدمر نفسك انت كمان داخليا, ولا تاخد خطوة, تاخد خطوة بداية, خطوة نور. فدي فعلا جزئية مهمة جدا. كمان بيقول كده عمق جذورك الإيمانية وحدها تعيد التوازن لحياتك الشخصية, فتشوا عن الله بحياتكم. شكرا جدا ليك يا سليم, وفتشوا عن الله, يا دي جملة قوية قوي. فتش عن الله في حياتك, ويمكن هبة كانت بتقول ده في بداية الحلقة, الله محبة. لو أنا مفيش الله في حياتي إذن مفيش المحبة. في إيه بقى؟ في أنا, في الأنا, الأنا وما يعني أدرانا من كلمة الأنا وكبرياء الأنا والمشاكل والكوارث اللي ممكن تبقى بسبب الأنا. في بقى غيرة وحقد وكراهية وحسد و إلى آخره لحد العداوة. كمان رانيا كده بتقول أنا وأختي بيصير بينا زعل وبتستمر فترة طويلة, لكن لما بتحكي معي بنتصالح كأن شيئا ما كان. الله, دي حاجة جميلة قوي يا رانيا. تقول كده لأني لو سمحتها على الفور بتسامحني حتى لو هي اللي زعلتني, لكن أشكر الرب صار لنا فترة علاقتنا ممتازة, ربنا يدمها للأبد. بجد دي حاجة جميلة قوي يا رانيا, وعلى فكرة اللي بتعمليه ده صعب, مش سهل بجد حقيقي, ده صعب جدا. لأنه فكرة أنه أنا أتخلى عن ذاتي وأسامح وأغفر وما فيش مشكلة, حصل خير ونتأسف لبعض ونحضن بعض وما فيش مشكلة وإحنا أخوات, ده صعب على فكرة, ده صعب قوي مش سهل. زي ما كنت بقول أنه ده محتاج أنه ربنا يبقى في حياتي, محتاج أن أنا أبقى بحب قوي, ومش هعرف أحب قوي غير لما أبقى حاسس بمحبة ربنا قوي فأعرف أحب قوي. لكن لو أنا شايفة نفسي وشايفة ذاتي وشايفة كبريائي وشايفة الأنا بتاعتي وإنه إزاي أنت تغلطي فيا, عمري ما هعرف ولا هسامح ولا هغفر, وهيفضل الزعل موجود. بجد ربنا يخليكم لبعض, ويا رب دايما كده تبقوا يعني الزعل مش بيدوم ما بينكم وعلى طول كده تتصالحوا. كمان نانا كده بتقول برنامجك لذيذة خليها لساعة ونص. يا نانا بجد شكرا جدا ليكي حقيقي, انت اللي شخصية جميلة جدا, وانا زي ما قلت لك كنت بسمع عنك كتير قوي من تريفينا وليليان, لكن مبسوطة كمان انه احنا بقينا صحاب خلاص وبقينا اصدقاء, ويعني هتكوني معايا كل حلقة. وخلينا ساعة يعني ساعة كده خفيف لطيف, علشان ايه برضو يعني عارفة اللي هو يا بخت منظر وخفف كده زي عندنا بالمصري, فيبقى ايه ساعة خفيفة لطيفة يعني. شكرا بجد ليك يا نينا, وحقيقي انا فارق معايا جدا وجودك معايا. ورجوعا لموضوعنا النهاردة واحنا بنتكلم عن الاخوات وازاي العداوة بتاعة الاخوات ممكن يتحط لها حد, ممكن يتحط لها نهاية, أيوة, بس محتاجين حد يبدأ. ما هي دي بقى الفكرة, محتاجين حد يبدأ. ويمكن في مملكة الحرير هم ما عرفوش يتخلصوا من عداوتهم لبعض, لأنه حتى شمس الدين اللي كان في بادرة أمل أنه ممكن يرجع تاني يحب إخواته, لأنه جات له فرصة يقتل أخوه أكتر من مرة, وكان دايما يقول ده أخويا هقتل أخويا ده أخويا, وجات له فرصة أنه يقتل أخته برضو أكتر من مرة, وكان يقول لا دي أختي, حتى لو ما تربناش مع بعض بس دي أختي. عارفين برضو فكرة أنه ده أخويا أقتل أخويا, الموضوع صعب. كان في وقت هو حاسس أنه لا مش هقتلهم ومش هعمل كده, بس مع الوقت ومع العداوة الفظيعة اللي ما بينهم حس أنه لا ما أنا هتقتل. فحتى مشهد النهاية كان قاسي قوي, أنه شمس الدين بيقرر أنه يستلم عرش المملكة بعد ما أخوه الصغير كان ما بين الحياة والموت, و يعني رجع تاني للحياة, وأخته كانت برضو ما بين الحياة والموت, وقرر أنه أنا هبقى ملك مملكة الحرير حتى ولو على جثث إخواتي وأهلي وقرايبي. فهو يمكن قرر أنه ما يبدأش بالمحب. لكن مثلا لو تكلمنا عن يوسف الصديق وإزاي أنه هو بدأ بالمحب وتعامل فيه كتير, تعامل فيه كتير جدا, اتعامل فيه اللي ما يتعملش الحقيقة. يعني أنا كل مرة بتأمل في قصة يوسف الصديق من الكتاب المقدس, وكل مرة بحكي فيها, وكل مرة حد بيحكيها لي, وكل مرة أنا بحكيها لحد, بقف قدامها يعني مش عارفة أقول إيه, مش عارفة أقول إيه. بقعد أتخيل كده أنه إزاي أخ إخواته يعملوا فيه كده ويسامح ويغفر ويقدم محبة ويسترد العلاقة إزاي. يمكن النهاردة تقول لنفسك أنه أنا ما بدرتش بالشر, هم اللي بدأوا بالشر, أنا ما أنا ماليش دعوة. ماشي, هم بدأوا بالشر, أنت بقى دورك إيه؟ هم بدأوا بالشر, هم بدأوا بالغيرة والنفسنة, هم بدأوا بسرقة فلوسك, هم بدأوا بأن هم ظلموكي وجوزوكي غصب عنك, هم اللي بدأوا. ماشي, هم بدأوا بالشر ما بننكرش ده, طب وانت دورك ايه؟ وانت دورك ايه؟ مين اللي هيجي يكسر دايرة الشر؟ مين اللي هيجي يحط حد للعداوة؟ مين اللي هيجي يبدأ بالمحبة ويبدأ بالخير ويبدأ بالصلح ويبدأ بالسلام؟ مين؟ خسارة, خسارة نضيع عمرنا وأيامنا وإحنا مش بنقضيهم مع أقرب ناس لينا. هو في حد ممكن يبقى أقرب ليك أكتر من اللي من دمك؟ أكيد لأ. ليه؟ حتى لو عندك صحاب, وحتى لو صحابك دول وصحابك دول يعني أنتوا يعني قريبين جدا من بعض, بس ما عشتوش طفولة في بيت واحد, ما عشتوش ذكريات في بيت واحد, ما عشتوش كده ذكريات خاصة بس بالإخوات, فليه بنضيع أيام وشهور وسنين العمر في عداوة هنيجي نندم عليها بعدين؟ للأسف ممكن نندم بعد ما يكون خلاص فات الأوان. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة, بس برضو عايزين نخرج فاصل صغير كده ونرجع مرة كمان. رانيا كده بتقول أنا مبسوطة أنك رجعت تقدمي البرنامج, بجد يا رانيا شكرا, شكرا جدا. وحقيقي أنا دايما سؤالك عليا كان بيفرق معايا قوي قوي. كمان نانا بتقول كده بشكر ليليا وفينا وانتي كمان يا حلوين. شكرا يا نانا وشكرا جدا لمحبتك وقلبك الجميل, يعني حقيقي فارق معايا جدا وجودك النهاردة في الحلقة. خلونا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان, وفي الفاصل كده تعالوا نفكر مين هيكسر دايرة الشر, مين هيكسر دايرة العداوة, مين اللي هياخد خطوة مبادرة, مين اللي هيعمل كده؟ هل هنستنى حد من بره يجي يعمل كده ولا هنعمل ايه؟ يعني مين اللي ممكن ياخد خطوة السلام؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية.

ورجعت معاكم مرة كمان وعرضنا الفكرة واتكلمنا فيها وأذهبنا فيها. وبعدين بقى وبعدين يعني آخرة العداوة إيه؟ يمكن بنسمع قصص كتير حوالينا، ويمكن تكون أنت في وقت من الأوقات بطل قصة من القصص دي، في عداوة ما بينك وما بين أخواتك، أو بتسمع عن ناس مثلا يقولك إيه ده دخل أخوه مصحة المجانين، مستشفى المجانين عشان ياخد ميراثه، ده جوزه أختهم غصب عنها علشان يستولوا على فلوسها، ده مش عارف إيه. وبنسمع كمية حاجات، ده مش عارف استولوا على مش عارف ميراث أخوهم الصغير مش عارف إيه، بنسمع كمية حاجات كتيرة. ويمكن أنت تكون واحد من الناس دي. مين هيكسر دايرة الشر؟ عايزة أقرأ كده تعليقاتكم على لايف الفيسبوك. شدوى كده بتقول حسب المبدأ اللي بنفكر بيه، يعني لو كان زي ما الناس بتعاملني أنا هعملها يبقى عمري ما هبدأ لأني كده هكون رد فعل، لكن لو المبدأ كما تريدون أن يفعلوا الناس بكم افعلوا أنتم أيضا هكون أنا الفاعل. شكرك جدا جدا جدا يا شدوى، وأنا متفقة معاكي قوي في الحتة ديت، أنه هو أنا عايزة أبقى رد فعل ولا رد فعل. وزي ما كنت بقول لو أنا فعل أنا محتاج أستحمل اللي هيحصل، لأنه لو أنا قررت أبدأ بالمحبة وأبدأ بالخير وأبدأ أني أكسر دايرة الشر، ما توقعش أن الأمور هتمشي بشكل يعني ودي وجميل وحلو. لا، أولا أنا محتاج حط الموضوع قدام ربنا وأبدأ كده أسأل ربنا يا رب أنا أخد خطوة تجاه إخواتي ولا لا أستنى. يعني في البداية أنا محتاج أحسم الموضوع مع نفسي وأكون أنا شخصيا غافر ومسامح وصافي تماما من جوايا تجاه إخواتي وتجاه الشر اللي حصل فيا وتجاه الأذى وإلى آخره، وأكون فعلا أنا مش يعني مفيش جوايا عداوة تجاههم. دي حاجة. الحاجة التانية محتاج أصلي وأدعي ربنا وأقول رب قول لي إمتى التوقيت المناسب اللي أروح أقدم فيه محبة وأحاول أكسر في دايرة الشر، وإيه الطريقة المناسبة. وربنا يديك حكمة ويديك حكمة، لأنه أوقات لما احنا بنقرر نعمل ده مع نفسنا أوقات بيبقى يعني إخواتك مش في مكان دلوقتي ومش في حتة نفسية دلوقتي ينفع أن أنت تبادر أساسا بأي خير، لأن هم أي خير هيحسوا شر، مش هيبقوا مدركين ده. فمثلا ربنا هيديك كده راحة أنه أنت تحبهم من بعيد لبعيد وتصلي لهم وتدعي لهم وخلاص. بس أوقات لا، يعني ربنا هيقولك أنه لا، إخواتك دلوقتي على استعداد أنه أنت تبادر بالخير وتعمل ده، زي بالضبط يعقوب وعيسو. يعني يعقوب لما قرر أنه يروح يقابل أخوه عيسو وعارف أن عيسو في جايب جيش علشان ينتقم واوا إلى آخره، يعقوب فضل يصلي قدام الله يقول له يا رب يعني أنا خايف من عيسو، طب قول لي طب أعمل إيه. طب يعني كان حط الموضوع كله قدام ربنا. فالنهاردة أنت محتاج أول حاجة تحسم الموضوع مع نفسك لو أنت لسه مجروح من إخواتك، وأرجوكم يعني بلاش نستنى الخطوة تيجي منهم، ممكن ما تجيش يعني. ويعني ممكن بعد الشر حد منهم مثلا يفارق الحياة أو أنت شخصيا تفارق الحياة، فالموضوع هيبقى يا هو أنا اللي استنيت وأنا اللي عملت كده. فخلونا يعني ما نستناش، ولو أنت هتاخد خطوة احسم الموضوع في الأول مع نفسك، دي أول حاجة. وبعدين ابدأ صلي، ابدأ ادعي، قول يا رب اديني حكمة اعملها ازاي وفين التوقيت المناسب. نانا كده بتقول ترنيمة جميلة، انا كمان بحب الترنيمة دي قوي يا نانا، وانا حي بيك. احنا كلنا يعني احياء لانه ربنا يعني هو اللي بيدينا الحياة. كمان كده سليم بيقول ان أسوأ البيئات ليست تلك التي يكثر فيها الغرباء او يتعايش فيها المتباعدون، بل تلك التي يكثر فيها الاقارب وتغيب عنها المحبه. طبعا اكيد يعني بيقول كده لتحل محلها العداوه والحسد والبغضاء بلا سبب، فيهجر الاخ اخاه بسوء الظن ويعادي الاخ اخاه بسوء الفهم ويشاجر الاخ اخاه لسوء التاويل وتقطع الأرحام بسبب كلمة. كلمة ده قال ده وفلان قال لفلان ونقل كلامه، يعني ده كوارث. وتبنى الأحكام على الوهم وتنسى سنين المودة لأجل موقف عابر أو إشاعة لا أصل لها. ما هو ده كله بقى إبليس يا سليم. إبليس بقى مبدع في إن هو الحاجة اللي قد كده الصغيرة يكبرها ويخليها كبيرة جدا ويخليها تبقى ضخمة جوانا، فممكن كلمة صغيرة جدا تعمل عداوة لسنين. ليه؟ لأنه إبليس كبرها جوانا.
إبليس كبرها إزاي جوانا، حطها في حتة الأنا، حتة الذات بقى والكبرياء، فكبرت طبعا وبقت ضخمة جدا. كمان بيكمل كده ويقول من كان أولى بالستر إلى أول من يفضح، ومن كان أول يعني أول بالعون أولى بالعون سوري إلى أول من يخزل، ومن كان أولى بالمحبة إلى أشد الناس خصومة. فصلاح الأسر لا يكون بكثرة أفرادها، وإنما بسلامة القلوب وحسن الظن والتماس الأعذار، فإن القلوب إذا فسدت لم تنفعها رابطة الدم وحدها. طبعا من أهم الأسباب بسبب العداء بين الإخوة في مجتمعنا اليمني هو الميراث، هنا حدث ولا حرج. مش بس المجتمع اليمني صدقني، المجتمع العربي كله يعني زي ما نانا قالت لنا وزي ما هبة، المجتمع العربي كله فكرة الميراث، ويمكن حتى ده اللي تقدم فيه مسلسل مملكة الحرير، فكرة انه مين هيورث العرش، مين هيورث المملكة، مين اللي هيورث العرش ده وهياخده ومع الفلوس ومع الجاه ومع الحكم. عشان كده النهاردة وقف مع نفسك وقفة وقرر انه انا واخواتي عاملين ازاي، انا واخواتي علاقتنا عاملة ازاي، لحد امتى هتفضل في ما بيننا عداوة واحنا ساكتين عليها، لحد امتى هتفضل علاقتنا مش افضل حاجة. صلي، لو انت اوريدي اتشفيت من جواك وفعلا ربنا مشي معاك سكة شفا واتشفيت تماما، صلي وقول يا رب انا عايز اصلح علاقتي باخواتي، قول لي ازاي. نانا كده بتقول يا رب نجينا من إبليس العدو، أمين أمين، ربنا ينجينا، يعني كلنا محتاجين إن احنا دايما نطلب من ربنا أنه ينجينا من العدو. بتقول برافو شرح جميل، شكرا جدا ليكي يا نانا. إبليس دايما عايز يضرب علاقتنا بإخواتنا، علاقة الدم عايز يضربها طول الوقت، فخلونا نبقى حذرين جدا من إبليس اللي دايما بيتمثل في السلطة والفلوس. لو في إيدك تكسر دايرة الشر صلي، ادعي ربنا قول رب ساعدني اكسر دايرة العداوة والشر. حلقتنا خلصت، لكن اشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة ومع نهاية جديدة تبدأ بداية جديدة لحلقتنا. ونانا بتقول سلام المسيح معاك يا سارة، سلام المسيح معاك يا نانا ومع كل اللي بيسمعونا. نشوفكم على خير ان شاء الله وحلقة جديدة الخميس الجاي ونهاية وبداية، وقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة. ودلوقتي بإعادة برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا وقت الهوى

دبل اسبريسو. الفرق بين فنجان القهوة اللي بيتعمل في البيت والقهوة التيك اواي الجاهزة يعني؟ الإجابة قهوة البيت معمولة بمزاج وحب واشتياق واحتياج وروقان، وبتتشرب على مهل مع موسيقى جميلة. أما القهوة السريعة الجاهزة فهي مش مطبوخة كويس، وتحس كده أنها متلهوجة، وهي قهوة والسلام، وطعمها مختلف من مكان للتاني. بص يا سيدي، الإنسان ابن الأصول، يعني اللي من بيت ليه جذور وأصول وصفات ومبادئ وقيم وأخلاق موروثة، أكيد مختلف عن اللي تربى على السريع وفي كل حاجة حلوة ووحشة من اللي حواليه بدون فلترة أو تأكيد على القيم والمبادئ والأصول. فحتى لو أنت كنت بالصدفة من الناس التكاوي، ارجع اسأل، قلد الأصلي، هتقدر. يا رب قدرني أبقى أصلي.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، وكالعادة متحمسة جدا إن أنا أكون ببتدي معاكم يوم جديد وأسبوع جديد وصباح جديد بنبتديه مع بعض. فبسرعة كده عايزين نتجمع النهاردة بسرعة عشان موضوعنا النهاردة عن السرعة، فعايزين كل حاجة بسرعة. النهاردة كده هنكون بنحكي عن عالم السرعة وعصر السرعة والحياة اللي بقينا بنجري فيها. بس النهاردة برضو كالعادة مش جايين نتكلم كلام نظريات وتنمية بشرية وازاي ننظم وقتنا وازاي نكون بنصبر في حياتنا وازاي نكون بنتأنى، لا خالص اطلاقا ابسلوتلي مش احنا. احنا النهاردة جايين بس كده ايه نحكي وندردش ونفك مع بعض شوية عقدة السرعة. النهاردة كده هنحكي مع بعض عن ليه بقينا بنستعجل. مش هقول لك بطل تستعجل، مش هقول لك ازاي تكون بتبطل بتستعجل، احنا عايزين بس نفهم الاول احنا ليه بنستعجل، ليه بقت كل حاجه في حياتنا عايزين نعملها بسرعه، ليه ما بقاش عندنا طولة بال. يمكن زمان كده الدنيا كانت اهدى والريتم كان ابطا، حتى النهارده كده واحنا في كلامنا العادي مع بعض نقول زمان كان في روقان وكان في طولة بال، الاغاني بتاعت زمان كانت رايقه وهاديه وطويله، الناس كان عندها طولة بال يقعدوا يسمعوا موسيقى بس ساعة ونص لحد ما الأغنية تبدأ. كان عندهم طولة بال إن هم يقعدوا يعملوا حاجات بتاخد وقت، حاجات يمكن النهاردة أنا لو قلت لك تعالى جرب اعملها لا ما عنديش وقت، ما عنديش طاقة، ما عنديش خل إن أنا أقعد كل دوت بعمل في حاجة واحدة. فالنهاردة كده جايين نفك مع بعض عقدة السرعة، نشوف بالنا السر ليه ما بقاش طويل، أصل المشكلة جه منين، ونفهم مع بعض كده ده ممكن يكون بيأثر علينا وعلى حياتنا إزاي وعلى جوانب مختلفة في حياتنا. ما بقيناش بنطول بالنا على بعض، ما بقيناش بنطول بالنا على نفسنا، ما بقيناش بنطول بالنا على الله. كل حاجة في حياتنا بقت عايزينها بسرعة بسرعة بسرعة، بقينا عايشين مش عصر السرعة، بقى ده الحياة بقت سريعة، العالم بقى مستعجل، مش انه يلا عايزين ننجز، لا ده بقى فيه استعجال، في فرق ما بين الانجاز والاستعجال. كل حاجة بقت عايزينها بسرعة، كل حاجة عايزينها باستعجال، كل حاجة ما بقتش بتاخد وقتها او ما بقتش بتاخد زهوتها وما بقتش بتاخد متعتها. يا جماعة كان زمان الحاجات كده بتتعمل بوقت وتاخد وقت وتطلع كده ايه حلوة كده وليها طعم، ليها طعم كده زي القهوة اللي معمولة على رواقة ولا القهوة المغلية المستعجلة اللي ملهاش طعم. النهاردة كده عايزين نكون بنحكي شوية عن العالم المستعجل دوت. وأول سؤال عايزاكم تشاركوني بيه، ليه ما بقاش عندنا طولة بال زي زمان؟ ليه زمان كده بنقول أهالينا وأجدادنا كان بالهم طويل، كان عندهم طولة بال يقعدوا يعملوا الحاجة، يسمعوا يقروا يتأملوا يتناقشوا حتى مع بعض. النهاردة انت هتجادلني انت صح، مش عايزة اتناقش لو عيني أثر الموضوع. ليه ما بقاش عندنا طولة بال؟ ليه لقينا بقى ضيق قوي كده؟ النهاردة عايزين نحكي عن كمان الفرق ما بين ان انا يكون بالي طويل وما بين ان انا يكون عندي فعلا صبر. كلمنا يمكن قبل كده عن الفرق ما بين الصبر والانتظار، وكلمنا ان فيهم جانب ايجابي وجانب سلبي. بس النهاردة كده حتى لو قلنا ان الجانب الايجابي نفسه ممكن يتقسم لجانب ايجابي وجانب سلبي، حكينا عن الصبر والانتظار، بس قلنا انه الصبر ان انا اكون استني بعمل اللي عليا، بس حد مستني وبعمل اللي عليا دي ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. لكن سؤال حلقتنا كمان النهارده مستنياكم تشاركونا كده باجابتكم عليه، ايه اكتر قرار اخدته في حياتك بسرعه في استعجال حسب رتم الحياه يعني اللي بقت كلها باستعجال وندمت عليه؟ هل حاجه ليها علاقه بعلاقاتك؟ هل قرار أخدته في حياتك؟ هل حاجة كانت ليها علاقة بالشغل؟ هل حاجة مثلا عملتها وندمت عليها؟ قلنا كده إيه أكتر حاجة استعجلت فيها وندمت؟ والنهاردة كده لو طلبت منك إنك تاخد وقتك في حاجة معينة هتكون بتاخد وقتك في إيه؟ هتقول مثلا أنا لو هاخد وقتي وأتأنى في عمايل حاجة هكون مثلا باخد وقتي وأنا بقرأ كتاب نفسي كده أقعد أقرأ برواقة، أو هاخد وقتي وأنا بسمع مزيكا حلوة، أو هاخد وقتي وأنا نايم، أنا ما بقيتش بلحق أنام فأنا عايز أخد وقتي كده في إن أنا أنام، هاخد وقتي في إن أنا أقعد أتنح، أنا مش عايز من حاجة، سيبوني في حالي أنا عايز أقعد أتنح. فالنهاردة لو طلبت منك إن أنت تاخد وقتك في إن أنت تعمل حاجة واحدة بهدوء نتأنى من غير استعجال بعيدا عن عصر السرعة، عايزين نطول بالنا فيها شوية. هتكون بتختار ان انت تعمل ايه النهاردة؟ عندنا اسئلة كتيرة، تفاصيل كتيرة، جوانب كتيرة في عصر السرعة دي، عايزين نكون بنحكي نتأمل وندردش فيها مع بعض. وزي ما تعودنا كده هستناكم تكونوا بتشاركوني بإجاباتكم، وطبعا جوه الصندوق عندنا ارقام من 1 لـ50، مستنياكم كده تشاركوني ونلعب مع بعض. طيب بما ان انتوا صحيين ونشطاء ومصحصحين معانا كده، خلينا قبل ما نطلع مع بعض اول فاصل بسرعه كده نروح نصبح على اصدقائنا من التعليقات. واول واحده معانا النهارده الجميله جانيت عياد. يا جانيت صباح الفل، صباح الجمال والبركه عليكي، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك، وقولي لي كده كنت مختفيه فين الايام اللي فاتت. يا رب كده تكوني بخير دايما. هستناكي تلعبي معانا في الصندوق، واستناكي تقولي لي ايه اكتر حاجة عملتيها باستعجال وندمتي، حتى لو كانت طبخة عملتها باستعجال فالمقادير ما زبطتش معايا، او مثلا قرار اخدته باستعجال فما طلعش صح. قولي لي كده ايه اكتر حاجة او ايه اخر حاجة فاكراها عملتيها باستعجال وندمتي عليها. ولو هتاخدي وقتك النهاردة في ان انت تتأني كده وانت بتعملي حاجة معينة، ترى هتكون ايه هي الحاجة دي؟ وما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق يا جانيت. كمان بنصبح على صديقنا امجد ثروت، صباح الدبل اسبريسو، صباح الجمال يا امجد. اخدت القهوه بتاعتك ولا لسه؟ وقولي يا امجد صحي بدري ولا مطبق؟ انا عارفه كتير من الشباب مطبقين من امبارح، كانوا اتفرجوا على ماتش وكاس العالم والحاجات دي. طمنونا كده يا جماعه على الاخبار، انا مش متابع للاسف يعني، طمنونا كده مين بيعمل ايه. صباح الجمال عليك يا امجد، استناك تشاركني في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق. كمان صباح الجمال يا بسمه، مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده من اول الحلقة، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، وهستناكي كده أسمع رأيك في موضوعنا. قوليلي كده أنت من الناس المستعجلة أساسا ولا الناس اللي بالها طويل بتتأنى كده؟ وإيه آخر حاجة عملتيها باستعجال وندمتي، ندمت أن أنا عملت الحاجة دي، أن أنا استعجلت يمكن في الحاجة دي. كمان بنصبح على نانا. يا نانا صباح الورد وصباح الجمال وصباح الألوان، صباح الخير والبركة عليكي كده يا نانا، مبسوطة أن أنت معانا من أول الحلقة. أنا مبسوطة يا جماعة بنشاطكم كده النهاردة، فيعني عايزين كده ايه نصحصح ونخش في موضوعنا بسرعه. انا هستناكي تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق. لكن بس ما اول حد معانا النهارده من الصندوق بتختار رقم 24 و33. طيب نشوف كده اول رقمين معانا، 24 دي ليا انا صح؟ انا 24. 24 النهارده رساله، صح رسالة بتقول تذكر ان مع كل حق مسؤولية. اوقات كتير كده بنقعد نطالب بحقوقنا، انا ليا حق، انا ليا مكانة، انا ليا برستيج، بس كل حق وكل مكانة وكل تقدم بيجي معاه مسؤولية، فمحتاجين نخلي بالنا قوي من مسؤولياتنا، ما نطمعش بس في الوصول لكن نكون بنركز كمان في مسؤولياتنا. كمان 33 ليك يا بسمة رسالة برضو، انت منشنا على رسائل بسرعة بقى نشين على الأرقام. 33 بتقول تذكر التماس الأعذار شكل من أشكال المحبة. أنا حاسة أن أنت الشخص دوت أساسا يا بسمة، يعني أنت الشخص اللي شاطر في أنه يكون بيلتمس الأعذار لحبايبه. أنت شاركتيني قبل كده بتدي فرصة مرة واثنين، فيعني حاسة كده أنه فكرة أن أنا أكون بلتمس لك عذر، بتلكك كده علشان اطلع لك مبرر لتصرفاتك عشان ما ازعلش منك، بحس انها نوع من انواع المحبه، هي مش سذاجه، مش عدم حكمه، خصوصا لو انا في وقت او في مرحله ما مدرك ان انا لازم احط حدود، لكن بحس كده انها نوع من انواع المحبه فعلا، اني مش بتلكك لك علشان نتخانق. وحاسه ان دي واحده من الحاجات اللي محتاجه تاني وطولة بال، وهنحكي عنها مع بعض النهارده. لكن استناكي كده بس ما تشاركيني برايك، وعندي كده استعداد ان انا اتناقش معاكي في كل فكره نكون هنحكي فيها مع بعض النهاردة، فقولي لي انت كمان عندك استعداد ولا لا. كمان يا بهاء صباح الخير وصباح النشاط. بهاء بيقول صباح الخير، عايز اخلص امتحانات ثانوية عامة عشان اسافر. اوبا طيب طمنا عليك مبدئيا كده يا بهاء، امتحانات ثانوية عامة ابتدت والاجواء ابتدت تبقى متنشنة شوية، لكن طمنا عليك كده، قولي انت من الناس اللي قادرة تكون بتاخد نفسها كده وعارفة انه ايا كانت الامتحانات سهلة صعبة، النتيجة جت زي ما نتوقعها او مش زي ما نتوقعها، عارف ان دي مش نهاية العالم، وعارف ان اكيد الله ليه خطة عظيمة كده ليا. طمنا عليك وعلى اخبارك، وقولي اول امتحان عندك امتى بهاء كده عشان نطمن عليك. انا عارفة ان في امتحانات بدأت، لكن قولي كده يعني بما ان انت بتسمعنا دلوقتي بقى اكيد مفيش امتحان دلوقتي، فطمنا عليك كده وقولنا اول امتحان عندك هيكون امتى علشان نكون بنطمن عليك ونصلي لك. وبنصلي طبعا لكل حد عنده موسم امتحانات وموسم الثانوية العامة ده بيبقى تنشنة كده، لكن أمين ربنا يكون بيدي سلام وسكينة وهدوء وطولة بال. هتعدي كلها هتعدي. طيب خليني أشوف لك رقم 45 كده قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاية بهاء. و45 النهاردة رسالة برضو. أوبا رسالتك يا بهاء، ما جبتش حاجة من عندي. رسالتك النهاردة بتقول ربنا شايل لنا مستقبل حلو جدا، خليك واثق قوي في محبته. أمين دايما كده، ربنا يكون بيفرحك برسالته ليك يا بهاء، وهو بيفكرك النهاردة إن هو شايل لك خطة حلوة قوي، شايل لك مستقبل هو رسمه لك بعناية. تأنى، ما تستعجلش، ما تستعجلش النتيجة، ما تستعجلش الوصول، ما تستعجلش تخلص، يعني كده كده هتخلص، فيعني ما تستعجلش إن أنت تخلص. يمكن كلمة كليشيه اتقالت لنا كلنا واحنا في المرحلة دي، استمتع بالوقت دوت. استمتع فين؟ انا طالع عيني، بس صدقني استمتع، استمتع بالمرحلة دي واستمتع بالمرحلة اللي بعدها واستمتع بكل مرحلة في حياتك، ما تستعجلهاش. لكن دي رسالتك النهاردة، ربنا شايل لنا مستقبل حلو جدا، خليك واثق قوي في محبته. طيب سريعا كده نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي نحكي في موضوعنا ونكمل باقي مشاركاتكم وتعليقاتكم. والحقيقة ان انا بعد الفاصل عايز احكي لكم على قصة لذيذة جدا يا جماعة، بينت لنا انه فكرة الاستعجال ديت ما بدأتش من النهاردة، يعني ده واضح ان احنا من بدري مستعجلين. فخليكم معانا فاصل سريع جدا جدا جدا ومستعجل جدا جدا، ونرجع بعدين نبتدي يومنا، ما تروحوش في اي حد.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

أنا كنت فاكر إن الله وراء كل المشاكل اللي بتحصل لي كنوع من أنواع العقاب وقضائه، لكني اكتشفت في الكتاب المقدس إن الله عكس ما كنت فاكر. اكتشفت إن الله بيدافع عني وبينقذني من مشاكل وبلايا وأنا مش واخد بالي. ولما فكرت شوية لقيت إن معظم المشاكل دي نتيجة أفعالي أنا وقرارات غلط أخدتها في حياتي. وفهمت الكلام اللي قاله أرميا النبي في سفر مراثي أرميا أصحاح 3 من عدد 22 ل 23، إنه من إحسان الله أننا لم نفنى، لأن رحمته لا تزول، جديدة هي كل صبح، عظيمة أمانتك.

بالتسبيح على راديو سم. رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض النهاردة. حلقتنا عن طولة البال في وسط عالم مستعجل. لكن قبل ما نحكي كده عن موضوعنا، عايزة أحكي لكم يا جماعة عن معلومة قريتها الفترة اللي فاتت كده وحسيت إن ده وقتها كده أحكي لكم عنها. كم حد أخد باله كده إنه زمان زمان زمان، يعني مش زمان اللي هو من 10 11 20 30 سنه اللي احنا نوعى عليهم دولت، لا ارجع قرنين 3 4 5 كده اقدم شويه زمان، مين اخد باله انه الكوبايات والاواني الفخاريه الصغيره اللي كانت بتستخدم للشرب كانت بدون مقابض، كانت من غير ايد، كوبايه كده، عارفين كوبايات الازاز الصغننه، عارفين المجات كلها بايدين، عارفين كده الكوبايات اللي من غير ايد، الفناجين الصغننه كده زي بتاعه القهوه كده، خصوصا اللي واخده الستايل الصيني او الياباني او الستايلات الاسيوي ديت، الكوبايات اللي من غير ايد

نقول كده ايه من كام قرن، احسبوها لنا كده لحد سنة 1600، لحد 1650 احسبوا لنا كده ده لحد من كام قرن، كانت كل الكوبايات من غير ايد. من وقتها بقى في الفترة دي ابتدت تطلع الكوبايات اللي بايد، الفناجين اللي بايد، الكاسات اللي بايد، معرفش ازاي كاسات بس يعني هي كله بقى بايد، كله كل حاجة لازم تعملها ايد عشان اعرف امسكها، كوباية من غير ايد هتلسوعني. بس الحقيقة انه اللي عمل الكوبايات في البداية من غير ايد ده ما كانش عيب تصنيع، وما كانش عيب في انه او عدم ادراك من المصنع انه ليه ما يعملش ايد او مقبض كده زي ما بنقول عليه كده للكوباية او للكاس يعني. طب هو بقالهم سنين بيتعاملوا بالكوبايات يعني ما تلسعوش ولا مرة، وحد فيهم فكر ليه بنتلسع يعني، ليه ما نعملش الكاسات او الكوبايات او الفناجيل او المجات ما نعملهاش بايد. بس الحقيقة قالوا انه ده ما كانش عيب تصنيع، وما كانش عدم ادراك من المصنع أصلي أو الإنسان الأول لما ابتدى أنه يكون بيبتدي يشكل الأواني ويكون بيعمل الكاسات أو الكوبايات كأواني للشرب، واختار أنه يكون بيعملها بدون إيد. قالوا أن ده ما كانش عدم إدراك أو ما كانش كسل أو ما كانش عدم ابتكار كده ليه ما نعملش إيد، قالوا أن ده كان ليه غرض. كان ليه غرض ببساطة علشان يقولك أنه اللي ما تقدرش تمسكه ما تقدرش تشربه. لو الكوباية سخنة لدرجة ان انت مش قادر تمسكها بايدك فده معناه بالطبيعة جدا يعني ببديهي جدا انها اكيد هتكون سخنة جدا ان انت تشربها، فهتلسعك في لسانك، فان تتلسع في صوابعك اهم من ان انت تكون بتتلسع في لسانك وفي زورك ومعدتك ونقعد نتنطط كده شبه الاراجوز لما تلسع في لساني. فقالك ان ده ما كانش تقصير او عدم ادراك من المصنع، لكن هي كانت نوع من أنواع الفلسفة إنك ببساطة شديدة جدا اللي ما تقدرش تمسكه ما تقدرش تشربه. وفضل الناس كلها البشرية كلها بتتعامل بالكوبايات من غير مقابض أو من غير إيدين لسنين طويلة جدا، لحد زي ما بقول لكم كده لحد سنة 1600، الفترة ما بين 1600 1500 اللي هي الفترة اللي ابتدى يتنقل فيها مشروب الشاي. يمكن حكينا قبل كده أن مشروب الشاي مواش مشروب أثري يعني، لا ده تم اكتشافه بالصدفة يعتبر في العصور الوسط يعني، مش هنقول الحديثة اللي كان العصور الوسط يعني. فبيقول لك انه ابتدى يطلع بقى ابتكار الايد للكوبايات مع بداية انتقال مشروب الشاي والمشروبات العشبية من الصين ودول اسيا لدول اوروبا، لانه الدول الاسيويه او شعوب الدول الاسيويه كانت بتميل ان هي تكون بتشرب الشاي او بتشرب الاعشاب ديت في الكوبايات بتاعتهم اللي من غير ايد، وكانوا بيفضلوا ان هم يكونوا بيشربوها مش سخنه قوي لكن دافيه معقوله. ده عكس الشعب الاوروبي اللي لما وصلت له المشروبات دي كان بيحب يشربها سخنه جدا جدا جدا، معرفش ليه يعني، المتعه في ان انا اشرب حاجه ملسوعه يعني، بس في ناس متعتها انها تشرب الحاجه وهي بتغلي. فقالك انه طب ما احنا كده مش عارفين نشربها، الكوبايات سخنة جدا مش قادرين ان نكون بنمسكها. فقالك لا هنعمل بقى مقابض او ايد او الودن زي ما نقول عليها للكوباية عشان نعرف نمسكها، فيعني هنحمي صوابعنا ان هي متتلسعش بس نلسع البلعوم عادي جدا مفيش اي مشكلة. فبيقولك انه ده كان نوع من انواع الاستعجال او نوع من انواع السرعة، انه الشعوب ديت او الشعوب اللي اتنقلت لها المشروبات الساخنة دي ما كانش عندها طولة بال او ما كانش عندها الرغبة في ان هي تكون بتستنى المشروب ان هو يكون بيبرد، كانت بتفضله انها تشربه ساخن، تشربه بسرعة، تشربه اول ما يتعمل اول ما ينزل من على النار. ف مش عارفه انا اول مره قريت الخبر دوت حسيت انه يعني ليه ما نطول بالنا على كوبايه الشاي وتبقى دافيه كده، مش لازم تبرد يعني، مش اشربها بارده بس يعني بشربها دافيه ايه المشكله يعني، اشربها برواقه اطول بالي عليها. بالصدفه برضو الايام اللي فاتت عدى قدام مني كده خبر لذيذ جدا من واحده من المدن في سويسرا. دول بقى الناس اللي بتقال عليهم فعلا رايقين بالهم طويل. اي حد دلوقتي كده لو جيت سالته بيروح من الشغل ازاي، بتروح من شغلك ازاي، بتروح من مدرستك ازاي، بتروح من جامعتك ازاي، اجابتنا كلها هتكون بشكل طبيعي منطقي، بروح بعربيتي، بروح بالمواصلات، بروح بأيا كان، بقطر، بأيا كان وسيلة المواصلات الشائعة في المنطقة بتاعتك أو في الدوائر اللي انت بتتحرك بيها. ردود منطقية كلها، بتحرك بسكوتر، بتحرك بعربية، بتحرك بمواصلات، بتحرك
بهليكوبتر حتى يا

0: انا غني جدا وبتحرك بهليكوبتر، اي شيء طبيعي جدا. لكن شفت الخبر دوت في عن مدينه اسمها بيرون تقريبا في سويسرا، السكان فيها او الشعب فيها بيرجعوا من شغلهم بطريقه لذيذه جدا، بطريقه ممتعه جدا. واضح انه في المدينه ديت اماكن السكن متجمعه في منطقه ما كده، واماكن العمل والمدارس والحاجات دي في منطقه تاني تقريبا، يعني ده اللي انا فهمته يعني من الخبر. وواضح ان المنطقتين دولت يعتبروا كده ايه، مش زي جانبين نهر او ضفتين نهر، لا يعني زي كده ايه المنبع والمصب حاجه كده. فبيقول لك ان سكان المدينه ديت بيعملوا بيختاروا ان هم يروحوا بيوتهم في نهايه يوم العمل او الدراسه عن طريق النهر دوت. يعني برضو الموضوع لحد هنا ما فيهوش اي حاجه غريبه، بياخدوا مركب، قارب، سفينه، اتوبيس نهري، ايا كان. لكن الكوميدي بقى والمثير واللي يخليك كده عايز تروح تاخد اجازتك هناك كده تتفرج على الناس دي وهي راجعه من الشغل، ان هم ما بياخدوش اي وسيله مواصلات نهريه علشان يكونوا بيتنقلوا من هنا لهنا او من اماكن العمل لاماكن الحياه او السكن. هم بينطوا في النهر، هما بينطوا في النهر يروقوا عن نفسهم كده ويستمتعوا، وبيسيبوا انجراف النهر او تدفع المية في النهر تكون هي اللي بتحملهم لبيوتهم. كل واحد كده ايه لما يلاقي بيته الشارع اللي جاي ينزل هنا، اللي هو الله حلوة قوي الوظيفة دي. وبيقولك انه ده دي حاجة معروفة جدا وشائعة جدا، وثلاث اربع او معظم السكان في المدينه بيتبعوا الطريقه دي في التنقل من مكان لمكان. طيب يعني هنروح هدومنا مبلوله وبنقط؟ قلت لك لا، بما ان دي حاجه شائعه فهم دايما بيبقوا عاملين حسابهم في شنط مضاده للميه، الشنط الووتر بروف، بيحطوا فيها كل متعلقاتهم وكل ملابسهم وكل مستلزماتهم. اي حد مع فلوس، اي حد مع موبايل، اي حد مع اي حاجه خايف عليها يعني يحطها جوه الشنطه ديت، وبينزلوا بالمايوهات. يعني خلاص هو هم عايشين بالمايوهات، احنا مش هنقعد نغير بقى، لا عايشين بيها. فبيقول لك بيحطوا ملابسهم وتعلقاتهم وكل ادواتهم في الشنط ديت، ويقوموا نطين في النهر، والنهر بكل رواقه يجرفهم كده لحد ايه الاماكن اللي هم عايزين يكونوا بيوصلوا لها. ومتصور فيديوهات وتقارير كتير جدا عن الموضوع دوت. انا حسيت ان هو يا سلام، ده ايه الروقان وطوله البال ديت. ده احنا النهارده لما الطريق بيبقى حتى فاضي ابقى مستعجل ادوس بنزين عشان اوصل بسرعه، تقول لي انا مستني النهر يجرفني، ده ايه الروقان دوت. فالنهارده كده عايز اسالك، لو عندك الاوبشن دوت هتكون بتنط في النهر معاهم كده واروح البيت، وماما تيجي تقول لي انت مبلول ليه يا ابني، اقول لها معلش النهر كان مبلول شويه. يعني حاسه الموضوع لذيذ جدا وممتع يا جماعه. فخلوني كده ارجع اسالكم تاني سؤال حلقتنا النهارده، احنا ليه ما بقاش عندنا طوله البال ديت؟ ليه بقينا كل حاجه عايزينها باستعجال، كل حاجه عايزينها بسرعه؟ والنهارده كده لو قلت لك اختار حاجه واحده، حاجه واحده بس تعملها برواقه، تعملها بطوله بال، تعملها بتأني، هتكون ايه هي الحاجة دي؟ كل حد فينا دلوقتي يختار حاجة واحدة بس يعملها ببطء شديد. لو فرضت عليك دلوقتي ان انت هتقعد مثلا 3 ساعات بتعمل في الحاجة دي، ايه الحاجة اللي لو اتفرض عليك تكون بتقضي وقت تعملها هتكون بتعملها؟ هقعد اذاكر، انا محتاج 3 ساعات اذاكر، ما بذاكرش انا محتاج 3 ساعات اقعد اذاكر، او انا محتاج 3 ساعات دولت هقعد اقرا فيهم، او انا محتاج 3 ساعات دولت هنامهم، او انا محتاج 3 ساعات دولت اقعد اسمع فيهم مزيكا. اختار الحاجه اللي يمكن في العادي مش هختارها لان انا حاسس ان هي هتكون بتضيع وقت، بس النهارده كده لو قلت لك الحاجه دي انت مجبر تقعد تعملها بهدوء، اختار حاجه، اختار حاجه براحتك بدون اجبار، بس مجبر ان انت تقعد تعملها برواقه من غير استعجال. هتختار ايه او ايه الحاجة اللي هتكون بتعملها؟ وعلى النقيض، ايه الحاجة اللي استعجلت فيها، ايه الحاجة اللي عملتها بسرعة ويمكن رجعت ندمت بعد كده لانها ما كانتش مناسبة، ما كانتش القرار المناسب، ما كانتش الاختيار الافضل؟ فكروا معايا كده وهستناكوا تشاركوني. لكن برجع تاني كده للتعليقات، وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد بهاء خلاص. امجد كمان كان بيشاركنا بيقول امجد بيقول لا بنام بدري وبصحى بدري 11 بالليل بكون في غيبوبه واصحى 4 او 5 اكيد لازم القهوه. يعني خلاص طالما ما بنصحى بدري يبقى صباح الخير يا بهاء. كنت بساله قبل الفاصل اللي انت من الناس اللي مطبقه ولا صاحيه بدري، فبيقول لي لا بنام بدري، بحس ان دي من الناس بتحافظ على صحتها كمان يا بهاء. الحاجه ان انا انام بدري واصحى بدري دي من الحاجات اللي بتحافظ على الصحه والنشاط والشباب، فيعني اشجعك جدا ان انت تكون بتحافظ على الروتين دوت في يومك وفي نومك كمان. لكن حالا اشوف لك رقم 10، ورقم 10 النهاردة سؤال بيقول إذا تم انتخابك رئيسا فما هو عملك الأول؟ النهاردة كده لو بقيت أنت الرئيس يا بهاء، اختار رئاسة الحاجة اللي أنت نفسك فيها، رئيس هيئة، رئيس نظام، رئيس فكرة، رئيس دولة، رئيس الكوكب، يعني براحتك اختار الرئاسة اللي انت عايزها. لو اخترت ان انت كده تكون رئيس حاجة معينة قول لنا ايه هي الحاجة دي، وايه اول قرار او ايه اول قانون هتكون بتنصه. يلا شاركنا. كمان بسمة بتختار 14 ليا و 43 ليها. طيب يا ربي بقى اسئلة المرة دي بقى. 14 ليا سؤال بتقول هل تصل دائما الى الاماكن مبكرا او في الوقت المحدد ام انك متاخر عن كل شيء؟ طيب بصي اقول لك على حاجه، انا شخصيا لا ما بوصلش متاخر، يا اما بوصل بدري يا اما بوصل في ميعادي او قبل ميعادي مثلا بخمس دقائق او حاجه، لكن بحاول قدر الامكان ان انا ما اكونش من الناس اللي بتوصل متاخر. انا واحده من الناس اللي اتربت على انه الالتزام بالمواعيد نوع من انواع الاحترام، فلا يعني عشان ابين للشخص اللي قدامي او الميعاد اللي انا رايحه ان انا بحترمه، فبحاول ان انا اكون بوصل في ميعادي او قبل ميعادي، رغم ان في ثقافات على فكره وفي دول ان انت توصل قبل الميعاد ده نوع من انواع عدم الاحترام، فيعني انت برضه لازم تكون عارف ثقافه المكان والبيئه اللي انت فيها. لكن لو هسالك انت كمان يا بسمه، انت من الناس اللي بتوصل قبل ميعادها ولا في ميعادها ولا بتوصل متاخر؟ انت مين؟ كمان 43 صح كده، 43 ليكي. برضو لا ده مش سؤال، دي جمله او نعتبرها سؤال يعني. اكمل، هي اكمل من اهم الايام في حياتي نقط. اكملي كده يا بسمه، ايه اهم يوم في حياتك او ايه من اهم الايام في حياتك؟ شاركينا كده. كمان نانا بتقول امين ترنيمه حلوه قوي الترنيمه اللي فاتت، مبسوطه ان هي عجبتك يا نانا، استناك تشاركينا في موضوعنا اكتر يا نانا ونلعب مع بعض في الصندوق. كمان ماجده، يا ماجده صباح الخير والبركه منورانا، انا عارفه ان انت دخلتي من بدري بس انا اللي بتاخر عربات ما بوصل في التعليقات، حقك عليا. صباح الخير عليكي ماجده، انا متحمسه جدا اكون بسمع رايك في موضوعنا النهارده. شاركيني كده قوليلي ايه اكتر حاجه اخذتيها باستعجال او عملتيها باستعجال ورجعتي ندمتي عليها، حتى ولو كان زي ما كنت بقول من شوية كده طبخة بعملها واستعجلت فيها فما طلعتش مظبوطة، او حاجة بعملها مثلا لو انا من الناس تحب الاشغال اليدوية واستعجلت فيها فما تنفذتش بالشكل اللي انا كنت عايزه، او قرار او علاقات او اي حاجة. قوليلي كده ايه اخر حاجة او اكتر حاجة عملتيها باستعجال وندمتي فيها، وايه اكتر حاجة النهاردة لو قلتلك اختاري حاجة تقعدي تعمليها بروقان وبطولة بال هتكوني بتختاري الحاجة دي؟ فكري كده وقوليلي. لكن كمان نانا بتختار معانا من الصندوق رقم 50 رسالة يا نانا بتقول خلي بالك بقى، خلي بالك كلنا نخلي بالنا من رقم 50 ده. رقم 50 النهاردة نصيحة بتقول الخطية زي الحنفية اللي بتنقط، لو سبتها هتغرق فيها. اوقات كتير بنستصغر الغلط ونقول دي صغيره دي بسيطه، عارفين كده اللي هو ايه كونسبت الكدبه البيضة، بس الخطيه عامله زي الحنفيه اللي بتنقط، لو ما خليناش بالنا منها هتغرقنا. كمان ماجده بتختار 30 و35 و30 النهارده سؤال بيقول ايه هو اليوم اللي نفسك تمحيه من ذاكرتك؟ ايه اليوم اللي يمكن كان حزين بالنسبه لك او خسرتي فيه حاجه غاليه او حاسه انه لا يا ريت اليوم ده انساه؟ شاركينا كده ايه اليوم اللي نفسك تمحيه من الذاكره، ونصلي مع بعض كده امين ربنا يكون بيخفف الم اليوم دوت. كمان 35 رساله بتقول لما كل حاجه تتقلب وتتلخبط فهو اكيد بيرتب افضل مشهد ليك حتى لو مش شايف ده دلوقتي. دي رسالته المعزيه ليكي يا ماجده، فيعني حتى لو اليوم دوت كان صعب اللي عايزين نمسحه من الذاكره بيقولك خليكي واثقه كده ان هو اكيد بيرتب لك مشهد حلو وجميل. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي مشاركاتكم وتعليقاتكم. فكركم تشاركونا كده باجاباتكم على اسئلتنا ليه ما بقاش عندنا طولة بال، وليه بقينا بنستعجل في كل حاجة، بنستعجل في قراراتنا، بنستعجل في علاقاتنا، بنستعجل على نفسنا، بنستعجل على اللي حوالينا، بنستعجل حتى على الله، بنستعجل في كل حاجة. وايه اكتر حاجة استعجلت فيها وندمت؟ وايه الحاجة اللي نفسك كده تاخد وقتك ان انت تكون بتعملها بهدوء وبتعملها بتأني؟ وايه الحاجة اللي بتخليك فعلا تفقد اعصابك كده من كتر ما انت مستعجلها؟ اعتقد في حاجات كتيرة ممكن تكون بتخلينا نبقى مستعجلين وبنقف قدامها كده، اللي هو يلا انجزي خلصي، لما تبقى الاشارة واقفة او تبقى المواصلات زحمة او يبقى النت واقف او ابقى مستنية الطبخة تخلص او قاعدة مستنية ابني يجمع 2+2 هتساوي كام. قولولنا كده ايه اكتر حاجة بتحس كده ان انت بتفقد اعصابك فيها، اللي هو هتقوليش طول بالك انجز وخلص. شاركونا كده، هستناكوا وهنحكي مع بعض في الفكرة دي بعد الفاصل. هنحكي ليه بقينا عايشين في زمن، مش زمن، احنا بقينا جيل وعصر ما بيطقش الانتظار. اعتقد لو مش انا لكن شفت على الاقل حد حوالين مني، كلنا هذا الشخص، لو مش انا الشخص دوت فانا اكيد شفت حد حوالين مني اللي بيقف قدام المايكرويف يلا خلص خلص خلص، عمال بيعد الثواني اللي هو يلا خلص. ليه بقينا الجيل ده؟ ليه بقينا الجيل اللي لو النت اتاخر ثانيه الدنيا وقفت؟ اللي هو انجز خلص، مستعجلين، بقينا بنستعجل في كل حاجه، في النجاح، في الحب، في العلاقات، زي ما كنت بقول من شويه حتى في علاقتنا مع الله النهارده بقينا بنستعجل كل حاجه، كل حاجه. بقينا عارفين النهارده بقينا بيسموه ايه؟ عصر التكاوي. النهارده بقينا في عصر التكاوي. النهارده عايزين كده نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي عن احنا ليه ما بقيناش بنعرف نستنى، ما بقيناش بنعرف نصبر، ليه ما بقيناش بنعرف نطول بالنا، وهل لما بنضطر نصبر بنصبر عشان ما عندناش حل تاني، ولا علشان فهمنا لعبه الوقت، ولا عشان انا محتاج الانتظار، ولا انا عشان مجبر على الانتظار. النهارده مش هنتكلم عن الصبر كفضيله وشعارات النهارده، بس احنا عايزين نفك عقده السرعه والسربعه والتكاوي اللي بقت مسيطره على حياتنا، اللي بوظت اعصابنا وبوظت علاقاتنا وبوظت قراراتنا. ليه ما بقاش عندنا طوله بال؟ شاركوني، ومن وجهه نظرك ايه الفرق ما بين الصبر الحقيقي والصبر السلبي والصبر بتعزية والصبر بتذمر؟ استناكم كمان شاركونا ايه اكتر حاجة في يومكم اكتشفتوا ان انتم ما عندكوش طولة بال عليها، اكتر حاجة بستعجلها. تفاصيل كتيرة قوي متحمسة ان انا اكون بحكي معاكم فيها، لكن بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: الفيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: تستطيع القوانين أن تحرم العبودية فتفصل بين السيد والعبد، أما المسيحية وحدها تستطيع تغيير القلب، فينظر السيد للعبد والعبد للسيد كإخوة في المسيح، فيظل السيد يخدم دون ظلم وافتراء، والعبد يخدم دون ذل وانكسار. ناس كتيرة بتسأل: هي ليه المسيحية محرمتش العبودية بنص صريح؟ الحقيقة ما أسهل كان على الله أن يحرم العبودية بنص صريح، لكن المسيحية قوتها وعظمتها إنها بتسيب العبد والسيد والله يغير قلوبهم، فيفضل السيد يتخدم من غير ما يظلم ولا يفتري، ويفضل العبد يشتغل من غير ما يحس إنه ذليل ومكسور، لأن الله اللي غير قلب السيد هو الله اللي غير قلب العبد، فبقوا هما الاتنين أخوة في المسيح حتى لو فضل ده سيد وده عبد.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. قضي يومك معانا على راديو سم.
2: أوقات كتيرة بنقعد نقول إحنا في عصر السرعة وزمن التكاوي، وبقت سنة الحياة إن كل حاجة بتجري، وإن كل حاجة بتتعمل باستعجال، وإن كل حاجة بتتعمل بسرعة، وكلنا مستعجلين مستعجلين مستعجلين مستعجلين، وكأن ده الطبيعي وكأن دي الفطرة اللي كلنا عليها النهاردة. بس عارفين الصدمة الحقيقية إيه؟ الصدمة إن دي مش الفطرة بتاعتنا ولا أي حاجة، دي مش الطبيعة البشرية، ده اللي إحنا بنعمله في نفسنا. وده إيه دليله؟ دليله إنه ببساطة كده، تعالى بص النهاردة على أي طفل صغير، أي طفل لسه ما تلوثش بعصر السرعة ده، صبور وباله طويل وعنده مبدأ كده الاستمتاع بالوقت، ملذة الوقت. تلاقي الطفل الصغير بياخد وقته في كل حاجة، بياخد وقته بالكامل، الحقيقة بياخد وقته بالكامل وهو بيستكشف اللعبة بتاعته، بياخد وقته بالكامل وهو بيربط رباط جزمته وبيشوف هيتربط ازاي، بياخد وقته بالكامل وهو بيشوف كده لما يحط المكعب ده جنب المكعب ده هيركب ولا مش هيركب، بياخد وقته بالكامل وهو بياكل اكله او بيلعب باكله يعني على حسب، ويعني ماما في الخلفية بتنهار واعصابها بتشيط واللي هو يا ابني اخلص انجز مررتي اتفقعت. فكلنا هذا الطفل الكيوت الجميل اللي اتولد بفطرة الاستمتاع بالوقت وطولة البال، طولة بال مفيش بعد كده الحقيقة يعني، لكن بعد كده تاخد تدخل ماما، تدخل المدرسة، تدخل الأهل كلهم بقى اللي هو يلا يا بابا، يلا حبيبي، يلا بسرعة، يلا اخلص، يلا انجز، يلا تأخرنا، يلا ورانا، يلا يلا يلا يلا يلا. فكلنا الطفل الصغير الجميل الهادي الرايق من شوية دوت اللي فقع لماما مررتها، كبر بقى عنده فيروس الاستعجال دوت نشط شغال، ما هو كبر بيه ده، هو عمال بيتحقن بيه من وهو طفل صغير، يعني يلا حبيبي، يلا كل، يلا ذاكر، يلا اربط الجزمة، يلا يلا يلا يلا يلا، ما خلاص ما هو خلاص تشبع بفيروس الاستعجال ده، فكل حاجة تعمل بسرعة من غير ما يبتدي هو، ومن غير ما اللي يمكن الأكبر في سنن أو ماما أو المدرسين أو أيا كان اللي كان بيستعجله من هو صغير، شرمة الماما يعني، كان قصدي اللي هو المقيم معايا أو أكتر حد مأثر على الطفل في الوقت دوت بيبقى الأم كمان مش الأب، الأب في مرحلة متقدمة شوية لما يبتدي الطفل يوعى، تأثير الاتنين مهمة جدا من أول يوم عشان الكلام بيتفهم غلط، لكن في مرحلة الطفولة المبكرة تأثير الأم بيكون أكبر، مجرد ما الطفل بيبتدي يوعى على الكائنات حوالين منه بيبدأ دور الأب، مش زي ما كتير متخيلين أنه أنا دوري بس أنه أدخل المدارس الكويسة، أجيب أكل كويس. بمناسبة أن كمان امبارح كان عيد الأب، كل أب وهو كل سنة وكل أب طيب، لكن دور الأب يمكن مبقاش مؤثر قوي في السنين الأولى ديت، فالأم هي اللي ليها دور الأكبر، يليها المدرسة بعد كده، بيليهم بعد كده كمان الأب والعيلة وكل حد اللي هو يلا باستعجال. والنتيجة إن أنا ما منديش الطفل يكبر وهو فاهم إمكانياته، فاهم قدراته، فاهم اللي يقدر يخلصه بسرعة واللي محتاج يتأنى فيه، فكلنا بنكبر على إنه لا يلا كل حاجة عايزنا باستعجال، أهم حاجة النتيجة، أهم حاجة إننا نكون بنوصل لنتيجة معينة، بنوصل للخط النهاية، ومش مهم خط النهاية دوت انا وصلت له عامل ازاي، او النتيجه اللي انا حققتها دي نتيجه كافيه، او عارفين كده اللي هو بنقول عليه النهارده ايه، سلق بيض، الحاجه ملهاش طعم وملهاش معنى بس تتعمل بسرعه، تتعمل بسرعه، انا عايز بس اعمل كده، ايه علامه صح ان انا خلصت التاسك ده، انا عايز اعمل علامه صح ان انا عملت الحاجه دي. فنقدر نقول انه الفرق ما بين الشخص الهادي والمستعجل هنا، او الشخص اللي باله طويل والشخص المستعجل، هو مفهوم الوقت اللي اتربى عليه. انا اتربيت على انه ادي كل حاجة وقتها، ولا انا اتربيت انه يلا اخلص، يلا انجز، يلا اعمل. بس ايا كان انت مين فيهم، انا محتاج اهدى، لان انا مش في سباق مع حد، انا مش في سباق مع الحياة، انا في رحلتي الخاصة، انا محتاج كده استمتع بيها. فارجع تاني كده اسألكوا السؤال دوت، ليه ما بقاش عندنا طولة بال؟ هل كلنا اتحقنا بفيروس الاستعجال دوت؟ طب لو كلنا اتحققنا بفيروس الاستعجال دوت، والنهارده قلت لك اختار حاجه واحده تعملها بروقان، تعملها بطولة بال، تعملها وانت بالك طويل، بدون كروته، بدون استعجال، بدون ما يبقى حد عمال بيقولك يلا خلص يلا خلص، لا الحاجه دي هتتأنى فيها. ايه الحاجه اللي نفسك تعملها ومش لاقي لها وقت؟ مثلا انا نفسي كده اقعد اسمع مزيكا من غير ما حد يقطعني، او انا نفسي ده انا جايب مثلا لعبه بازل هتاخد وقت، ونفسي الاقي الوقت اللي انا اقعد العب فيها، او ان انا اقعد اجمعها من غير ما حد يقطعني، او انا نفسي اتعلم مثلا اي مهاره يدويه ايا كانت، حاجه فنيه، حاجه اشغال، حاجه بالابره، ايا كان، بس مش لاقي وقت. فالنهارده كده قلت لك اختار حاجه تقعد تعملها بهدوء وتأني، هتختار ايه؟ ايه الحاجة اللي هتكون بتختارها؟ طيب خليني كده قبل ما اكمل كلام ارجع كده للتعليقات، ووصلنا لنانا بتقول اشكر ربنا ما عنديش ندم كبير، لكن اتعلمت ان الاستعجال غالبا بيخلينا نشوف الامور بشكل ناقص. الاستعجال بيخلينا نشوف حاجات كتيرة غلط، مش بس كمان بشكل ناقص، بيخلينا ناخد قرارات باستعجال، بيخلينا كمان معرفش، شاركوني يا جماعة كده برأيكم في الفكرة دي، بحيث الاستعجال ما بيخليناش ناخد وقتنا في اننا نعرف الحاجة على حقيقتها. مفهوم عصر السرعة النهاردة اتسحب لعقولنا بشياكة من غير ما نحس، والسوشيال ميديا عملت لنا حاجة اسمها النهاردة كده ايه، تخمة معلوماتية، بس في نفس الوقت في جوع معرفي، اللي هو انا بقيت عندي المساحة ان انا اعرف عن 100 موضوع، بس انا معرفتش ولا موضوع فيهم بشكل حقيقي. اللي هو انا وانا قاعد بسكرول كده على السوشيال ميديا، انا في 10 دقايق عرفت 100 موضوع و100 خبر و100 تقرير، بس قريت حاجه فيهم؟ لا، انا في 10 دقايق لميت كل اخبار العالم، بس ما فيش ولا خبر فيهم علق معايا او قريته او فرق معايا. بنفس النظرية احنا بنعرف عن حاجات كتيرة من غير ما نعيشها، بنعرف عن النجاح من غير ما ندي فرصة لنفسنا اننا ننجح، بنعرف عن الصبر من غير ما ندي نفسنا فرصة اننا نصبر فعلا، في حين ان حاجات كتيرة محتاجة اكتر من مجرد معرفة سطحية، محتاجة وقت، والوقت هيديني فرصة ان انا اتعمق، اعمل كده نمو رأسي كده، مش مجرد نمو افقي، عارفين كده عمودي ورأسي، ولا عمودي وافقي، يعني في يوم في حد بيتلخبط فيهم يا جماعه زيي ولا انا بس اللي بتلخبط فيهم، لكن فكره ان الحاجه محتاجه توصل للعمق، حاجة محتاجة توصل كده إيه يبقى ليها جذور. السرعة خلتنا سطحيين في معرفتنا. فيمكن أرجع أندم، يمكن أنا بتشاركنا بتقول إن أنا نشكر ربنا ما ندمتش على حاجة، بس اكتشفت أني ممكن حاجات معرفش أشوفها بشكل كامل. فده تأثير السرعة. السرعة خلتنا سطحيين، ما بنعرفش الحاجة بعمق. سطحيين حتى في مشاعرنا، في أفراحنا، فأحزننا، كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. هنفرح بسرعة ونحزن بسرعة ونتفائل بسرعة ونتشائم بسرعة. ودلوقتي بقينا في ليفل جديد كمان، ليفل الوحش. مين يا جماعة عنده متلازمة في اتنين؟ كل حاجة، أي حاجة بتشغلها، أي حاجة بتسمعها اضربها في اتنين. بقينا بنسمع الفويس نوتس بتاعت صحابنا على اتنين بسرعة، جريها يلا. يعني برضو لما تبعت لي فويس نوت 3-4 دقايق، ده ما بقتش فويس نوت، دي بقت قصة قصيرة. فيعني مش هقعد اسمع 3-4 دقايق، فجريها بسرعة، هاي اديني الخلاصة بتقول ايه. انا كمان لما باجي ابعت فويس نوت لحد ولاقي الفويس نوت طولت، انا كمان بضربها في اتنين كده، اشوف الكلام لما يضرب في اتنين هيبقى مفهوم ولا لا، لان اكيد اللي هيسمعها هيضربها في اتنين. فبقى عندنا متلازمة في اتنين. لو بتفرج على فيديو هجري السرعة في اتنين، لو في اوبشن في تلاتة في بعض المواقع والاجهزة، في اوبشن في تلاتة كمان، اللي هو يعني طب انت لحقت تسمع حاجة؟ انت لحقت تفهم حاجة؟ فاللي هو هضربها في اتنين وهضربها في تلاتة. بقينا بنزهق من الفيلم اللي بياخد ساعتين، اديني كده ريل سريع 7 دقايق اخرك تديني فيه ملخص الفيلم. وما اكثر المواقع وصفحات النهاردة اللي بتدي ملخصات افلام، لان كلنا بقينا عايشين بمبدأ المكافأة السريعة، المكافأة الفورية. اديني الخلاصة، عقلي عايز المتعة اللي بتيجي من دلوقتي حالا، مش لما استنى النتيجة، مش لما اشوف ايه اللي يحصل. فقولولي بامانة كده، كم حد فينا النهاردة بيسمع الفويس نوتس او بيتفرج على الفيديوز وهو مجريها في اتنين؟ تحسسنيش ان انا لوحدي يا جماعة، اعتقد كلنا هذا الشخص. فكم حد فينا النهاردة ما بقاش عنده طولة البال انه يدي الحاجة وقتها او يسمع الحاجة كده بسرعتها الطبيعية؟ شاركوني كده. لكن كمان ماجدة بتقول وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي. اعتقد دي الفاصل اللي قبل اللي فات. مبسوطة انه علق معاك يا ماجدة. كمان وصلنا فين؟ تجروش يا جماعة، بتجروا ليه؟ عشان تعليقات بتجري. أمجد بيقول أخوكي أمجد مش بهاء. في النهاردة في بهاء وفي أمجد، معرفش بهاء لسه موجود ولا مش، ولا قصدك إن أنا قريت أمجد على إنه بهاء؟ ما دي السرعة، دي مشاكل السرعة. حقك علي أمجد لو ده اللي حصل، معلش. كمان أمجد تاني، صح كده ولا في حد قبل أمجد؟ لا تمام. أمجد بيقول هخلي قانون فوق الجميع. أمجد طلع له سؤال من الصندوق كان بيقول لو بقيت رئيس النهاردة اليوم واحد مثلا، أو لو هتختار تكون رئيس على حاجة، هتكون إيه أول حاجة بتعملها؟ فبيقول هخلي القانون فوق الجميع. يعني أمين، ربنا يديك السلطة يا أمجد أن أنت تكون بتقدر تنفذ العدل بالشكل دوت. كمان ماجدة بتقول أيام كتير منها، ماجدة برضو طلع لها سؤال اليوم اللي تحبي تمسحيه من ذاكرتك، بتقول أيام كتير منها فقد الأحباء طبعا، ونفسي أنسى كل شيء أو تصرف من حد ألمني. يمكن في رسالة طلعت لنا النهاردة من الصندوق، مش فاكرة طلعت من لمين، بس كانت بتتكلم عن التماس الأعذار، أعتقد طلعت لبسمة. لكن حاسة أنه فكرة أن أنا أحاول التمس العذر وطلع حجج للآخر علشان أطلع له مبرر لتقصيره في حقي، ده من أول حاجات اللي هتطبطب عليا أنا، مش علشان أطلعه هو كويس، لكن عشان أعزيني أنا. مش ناس كتير بتشوف ان دي حاجة صح، لكن بحس ان دي من الحاجات اللي ممكن تساعدني انا بشكل شخصي يعني. فأمين ان تكون بتساعدك انت كمان يا ماجدة. كمان ماجدة بتقول مفيش شك انه في التأني السلامة. ده فعلا ده مثل كتير بنقوله، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. فهل استعجلتي في حاجة يا ماجدة ورجعتي ندمتي؟ يعني وارد يعني اكون استعجلت في حاجة، فيعني خليكي صريحة وأمينة، شاركينا كده ايه الحاجة اللي استعجلتي فيها ورجعتي ندمتي، وايه الحاجة اللي لو النهاردة كده قلتلك اعمليها بطولة بال هتعملي الحاجة دي، هتعمليها بتأني وهتعمليها بطولة بال وهتعمليها كده ايه وتاخدي وقتك فيها وانتي مستمتعة مش متضايقة. كمان نانا بتقول ان السرعة دايما معناها الصح، وطلع ان الصبر احيانا بيكسب. لا مش فاهمة، يعني السرعة دايما معناها الصح؟ هل انتي مثلا قصدك انه ده كان مفهوم غلط عندنا وطلع ان الصبر احيانا بيكسب، ان السرعة ما طلعتش يعني هي الصح. لا فكريني كده كنا بنحكي في ايه يا نانا، واستناكي تشاركي معانا. لكن لو ده قصدك انه واحدة من المفاهيم الغلط ان السرعة دايما معناها صح، وان السرعة هتوصلني، وان السرعة هي النجاح، فده غلط، وان فعلا الصبر احيانا بيكسب. كمان ماجدة بتقول للأسف بالنسبة لي انا ما بقاش عندي طولة بال لأي حاجة. طيب ليه يا ماجدة؟ شاركيني كده، قوليلي ليه ما شايفه او ليه حاسه ان النهارده ما بقاش عندك طولة بال؟ هل لانه حاسس انه خلاص استنزفت في حاجات كتيره، اديت ليها طولة بال واديت ليها وقت واديت ليها مساحه وما طلعتش زي ما كنت مستنيها، فحاسس انه خلاص استنزفت، ولا حاسه انه بناء على عصر السرعه النهارده فكل حاجه بقت بسرعه فتعودت انه خلاص ما فيش داعي ان انا اطول بالي؟ فشاركيني كده ليه حاسه الاحساس ده عن نفسك النهارده. كمان بسمه بتقول انا بحب جدا جدا اجي في معادي. بسمه كنت بشاركها في السؤال اللي طلع لي من الصندوق، انت من الناس اللي بتيجي بدري ولا بتيجي في ميعادها ولا بتتاخر؟ فبتقول انا بحب جدا جدا اجي في معادي، وكمان قبل معادي لدرجه انه في مره من المرات كنت راكبه تاكسي وشفت سواق تاكسي كان ماشي على مهله، طلبت منه انه انا اسوق مكانه. كان السواق طيب جدا جدا وخلاني بالفعل اسوق، ووصلت في الميعاد ونشكر ربنا. لكن دلوقتي في الوقت الحالي بروح متاخر بحكم بصحى متاخر والدنيا عندي متلخبطه. يعني امين كده ترجعي تاني لنشاطك والتزامك يا بسمه. بس انا عجبني قوي السواق اللذيذ دوت اللي ممكن يعمل سوق مكانك شويه عشان حاسه ان انت هتاخرني ويقول لك اتفضلي. يعني حاسه انه يعني الراجل ده لذيذ قوي. يعني فين الناس ديت؟ يعني ما اعتقدش ان سواقين كتير هيوافقوا. كمان يا نانا يا الواناتك ورودك وقلوبك بجد يا جماعه، تعليقات نانا كده بالوانها، ومع كامل احترامي لكل تعليقاتكم، بس كميه الوان وبهجه يا جماعه في التعليقات. يعني شكرا ليك يا نانا. كمان ماجده بتقول نفسي اعمل كل حاجه تساعدني بدون ما حد يقاطعني. اللي هو سيبوني، عارفين كده بحس ان ده لسان حال كتير من الامهات اللي ولادها يعيني ايه اكلوا دماغها، اللي هو نفسي اقعد اشرب كوبايه قهوه، كوبايه مش فنجان، مفيش وقت ان انا اعمل فنجان ويطلع مظبوط، هي كوبايه قهوه كده مغليه بس سيبوني اشربها في رواقه. يعني طب النهارده كده يا ماجده لو هنديكي المساحه دي بعيدا عن اي التزامات، بعيدا عن اي تاسكات، بعيدا عن اي حاجه ما مستعجله، هتختاري حاجه تعمليها حاجه تسعدك، حاجه واحده النهارده، حاجه واحده تعمليها تسعدك ومحدش هيقطعك، هتكون ايه هي الحاجه دي؟ اختاري. كمان نانا بتختار 38 ده ايه؟ ده سؤال، ده سؤال. طب ثاني خلينا نقراه. 38 النهارده بتقول هل تستطيع ان تكتب ده تحدي، هل تستطيع ان تكتب لنا محادثه بينك وبين شخص اخر ولكن باسلوب قديم جدا، مثل ان تتخيل نفسك في العصور الوسطى او في زمن قديم؟ السؤال التحدي ده طلع معانا قبل كده يا جماعه من سنه يمكن، وعجبني قوي وحبيته فرجعت قررته تاني. بصي يا نانا، الغرض من التحدي ده ايه؟ تخيلي محادثة ما بينك وبين اي حد بس في عصر قديم، عارفة كده اللي هو ايه؟ يعني صباحك سعيد، نهارك سعيد يا فندم، عمتم مساء، عارفة كده اللي اعملي حوار، تخيلي حوار اكنك بتتناقشي مع حد في عصر قديم، ومش اسم محادثة طويلة، يعني جملتين تلاتة. وحاسة انه كتير من اصدقائنا بيسمعونا دلوقتي ممكن يتحمسوا يشاركوكي كمان في التحدي ده. لكن دي كانت 38 النهاردة. كمان ماجدة بتختار 1 و2 و1 و2 النهاردة. رقم 1 النهاردة حلو، احكي لنا عن حاجة بتمتلكيها، ممكن تكون قديمة ومتبهدلة زي محفظة او تيشيرت او عربية قديمة، بس مستحيل تفرطي فيها لان روحك وقيمتك جواها، او بتحسي انها حاجة غالية عليكي. باختصار يعني احكي لنا كده عن حاجة قديمة عندك مستحيل تفرطي فيها لانها غالية عليكي بشكل او باخر. دي رقم 1. كمان رقم 2 النهاردة بتقول احترام الذات وتقديرها بيبدأ من جواك انت، وعمرك ما هتلاقيه برا. ده مش غرور، ده معناه انك شايف نفسك بعيون ربنا اللي خلقك وغلاك. النهاردة كده شوفي نفسك بعيون الله، وخليكي مصدقة كده ان قيمتي احترامي تقديري مكانتي كلها تبدأ من جوايا انا، مش من اللي الناس هتدهوني من بره. ودي كانت رقم 2 النهاردة. استناكي يا مجدة تحكي لي كده على الحاجة اللي هتعمليها برواقة. اتفقنا؟ كمان بس ما بتختار رقم 10 ليا ورقم 11 ليها ورقم 10 النهاردة. كانت سؤال بيقول إذا تم انتخابك رئيسا فما هو عملك الأول؟ بصي أنا لو هختار إن أنا أكون رئيس مش هختار إن أنا أكون رئيس دولة. هختار إن أنا أكون رئيس حاجة كده معينة في دماغي نفسي أدرها بشكل معين يعني. فأنا عارفها، أنا عارفة الحاجة اللي أنا نفسي أكون رئيستها يعني، نفسي كده أكون بدرها بشكل معين. لكن كمان رقم 11 ليك يا بسمة بتقول رقم 11 أنا كنت عند 10 قوليلي يا بسمة إيه أكتر حاجة مجنونة في قائمة أمنياتك؟ مش عارفة السؤال ده طلعلك قبل كده ولا لأ، لكن قوليلي كده إيه أكتر حاجة مجنونة في قائمة أمنياتك، أكتر حاجة نفسك كده أن أنت تكوني بتعمليها، سواء كانت مجنونة لأنها مش منطقية أو مجنونة لأنها بالنسبة لك أنت بعيدة عن الروتين بتاعك أو بعيدة عن الخط الطبيعي لحياتك يعني، فشاركينا. لكن ما هو الشيء الأكثر جنونا في قائمة أمنياتك؟ دي كانت رقم 11. بس ما هستناكي أنت كمان تشاركينا أكتر في موضوعنا وتقولي لي كده إيه الحاجة اللي نفسك تعمليها برواية، أو إيه أكتر حاجة ما بقاش عندك طولة بال عليها. محدش شاركني يا جماعة، إحنا في حاجات كتيرة قوي بنستعجلها، محدش شاركني لحد دلوقتي بإيه أكتر حاجة ملناش طولة بال عليها. إني أستنى إني أستنى المايكرويف لحد ما يخلص عد، ولا إني أستنى النت لحد ما يحمل، ولا إني أستنى الزحمة لحد ما تفك، أستنى الإشارة لحد ما تفتح، إيه أكتر حاجة بنستعجلها؟ شاركوني كده فضفض مع بعض. طيب آخر تعليق قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي، يا مريم صباح الجمال وصباح الخير والمحبة عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى أخبارك. مريم النهاردة بتختار معانا من الصندوق رقم 6 وليا رقم 12. طيب حالا يا مريم هشوف لك رقم 6، لكن طمنينا عليكي وعلى أخبارك وشاركيني كده إيه أكتر حاجة حاسة أن أنت نفسك تطولي بالك عليها، وأكتر حاجة نفسك يكون عندك وقت انك تعمليها بأريحية، وهي اكتر حاجة عملتيها باستعجال ورجعتي ندمتي عليها، وليه اساسا ما بقاش عندنا طولة بال النهاردة؟ شاركينا كده. لكن رقم 6 النهاردة بتقول ما ان تتحدث مع الناس وتأخذ آلاما، اما ان تتحدث مع الناس وتاخذ الاما، او تتحدث مع الله وتاخذ سلاما. يعني امين كده تكوني دايما في سلام مع الله يا مريم، لكن دي رسالتك النهارده في رقم 6. اما ان تتحدث مع الناس وتاخذ الاما، او تتحدث مع الله وتاخذ سلاما. كمان رقم 12 ليا، رقم 12 ليا النهارده برضو رساله بتقول حتى لو ظننت ان قيمتك قليله بين الناس، لكن ثق ان قيمتك كبيره جدا عند الله. امين. احنا دايما قيمتنا مستمده منه، مش من كلام الناس، مش من انجازاتنا، مش لاني شاطر في حاجه، لكن انا قيمتي بالنعمه غاليه بيه. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته.
3: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: أنا أتربى بطريقة أعمل كذا عشان أحبك، زي خلص طبقك عشان تبقى حبيب ماما، أو اطلع الأول عشان تشرف عيلتك. والأصعب إنهم بيدخلوا ربنا في الموضوع ويقولوا اسمع كلامي عشان ربنا يحبك، أو ما تعملش شقاوة عشان ربنا يحبك، وهكذا. وتربينا إننا لازم نعمل حاجة عشان ربنا يحبنا، أو عشان بابا وماما يحبونا ويرضوا علينا. وللأسف اتربى جوانا عقدة الحب المشروط، يعني لازم أعمل حاجة عشان أتحب.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: عصر السرعة وأزمة عصر السرعة، كل حاجة عايزينها باستعجال، كل حاجة عايزينها دلوقتي حالا، دلوقتي دلوقتي دلوقتي. وأنا بفكر كده في موضوع حلقتنا، حسيت إن واحدة من الحاجات اللي كانت موجودة زمان وبقتش موجودة دلوقتي بسبب الاستعجال، زمان كده كان في متعة التحويش، وإني أقعد أحوش كده عشان أجيب حاجة معينة. كم حد كده كان بيحوش وهو صغير علشان يجيب حاجة معينة، حاجة كده نفسه فيها، حاجة نفسه يشتريها، نفسه يجيب لعبة، نفسه يجيب جزمة، نفسه يجيب تيشيرت، نفسه يجيب أتاري، نفسه يجيب حاجة بابا قادر إن هو يجيبها له، لكن بابا برضو عايز يعلمه التحويش، يعلمه إن كل حاجة لما بتيجي في وقتها بيبقى ليها متعتها وبيبقى ليها قيمتها. النهاردة الكل مستعجل، والاستعجال بوظ كل حاجة، بوظ كمان المنوال عليه كده إيه، سيكولوجية الامتلاك والنجاح. عندنا كل حاجة عايزينها دلوقتي، زمان كانت متعة التحويش دي متعة سحرية، تقعد بالشهور تحوش عشان تشتري جزمة، تشتري لبس جديد، تشتري أو تعمل حاجة، مش لازم حاجة تشتريها لكن حاجة تعملها، حاجة نفسك فيها. لكن الانتظار دوت النهاردة بقى مش موجود، ما عنديش أوبشن الانتظار، ما عنديش أوبشن التحويش. بس اللي احنا بننساه واللي احنا ما بناخدش بالنا منه، الانتظار دوت والتحويش دوت هو اللي كان بيدي متعة كده وزهوة للحاجة. كنت بحافظ على الحاجة لما بتيجي، عارف كده لما تكون انت عمال بتحوش عشان تشتري جزمة جديدة، وقعدت بقالك شهرين ثلاثة بتحوش من مصروفك عشان تجيبها، الجزمة دي لما بتيجي بتحطها في رموش عينك، اللي هو انا ببقى ماشي كده اللي هو ايه، يعني عايز امشي على الهواء ولا اني امشي على الجزمة. فبقينا كان عندنا المتعة دي ونحافظ على الحاجة، لكن النهاردة لا، انا عايز الجزمة هجيبها دلوقتي، انت معاك تمنها؟ لا، بالكريدت، هجيبها بالكريدت ونبقى نسدد تمنها. فالحاجة تيجي وتستهلك ومتعتها تروح وانا لسه مسدد في تمنها، فما بقاش في متعة الحاجة او متعة الامتلاك او متعة الوصول او متعة النجاح. فالانتظار للحاجة ديت او انتظار ان اكون بعرف اجيب الحاجة ديت او اعرف احقق الحاجة ديت كان بيدي متعة ليها، كنت بحافظ عليها وتخليني كده ايه، مقدر قيمتها. لكن عارفين النهاردة بنقول عليه easy come easy go، الحاجة اللي بتيجي بسهولة بتروح بسهولة. هي مش جت بسهولة لان انا مش مدفعتش فيها، بس هي جت بسهولة لانها اول ما قلت عايزها هي جت، فهي جت قبل ما اكون مستعد ليها ماديا، وقبل ما اكون مستعد ليها نفسيا، وقبل ما اكون مستعد ليها فكريا، وراحت زهوتها وانا لسه مسدد في تمنها. فمتعة الحاجة برضو راحت. ليه؟ المشكلة الاساسية ان انا كنت مستعجل، انا عايزها دلوقتي. والأصعب برضو في حتة الاستعجال فخ المقارنات، يمكن اللي حكينا عنه كتير. السوشيال ميديا النهاردة خلتنا احنا طول الوقت 24 ساعة، في 24 ساعة احنا بروجيكتور متسلط على نجاحات وانجازات الناس اللي حوالينا، بنشوف نهاياتهم المبهرة، نجاحاتهم وتكريماتهم، وما بنشوفش البدايات اللي كان فيها طحن وتعب وسهر وسحلة يمكن احنا مش عارفين عنها اي حاجة. ممكن الاقي النهاردة شاب عنده 20-25 سنة مليونير، وانا النهارده برضو 20 شاب 20-25 سنه، شايف نفسي انا لسه بعافر عشان ابتدي، عشان الاقي خط البدايه، عشان الاقي الصفر اللي هبدا من عندها. فده بقى مليونير وانا لسه بدور على نقطه البدايه، فاحس باحباط، فانا مستعجل النجاح زيه. طب هو ممكن يكون كان عنده اسره ساعدته انه يوصل ده بسرعه، كان عنده ذكاء جبار بدا من وهو في المدرسه مشروعه، فلما خلص جامعه بقى مليونير لانه بدا بدري. فانت ما شفتش الخلفيه، انت ما شفتش الباك جراوند، انت ما شفتش اللي في الكواليس. لا انا شفت النهايه فانا النهارده مستعجل النهايه زيه انا عايز ابقى زيه. فما بقاش عندنا صبر نسعى، ما بقاش عندنا صبر نتعلم، ما بقاش عندنا صبر نغلط، احنا عايزين ننط على الخطوه الاخيره، بقينا مستعجلين كل حاجه. فشاركوني يا جماعه، مين حاسس قبل كده انه متاخر عن اللي حواليه لمجرد ان نجاحات السوشيال ميديا السريعه حسسته انه متاخر؟ والحقيقه ان المشكله انه احنا عملية الاستعجال دي مش مع نفسنا بس، ومش بنقارن نفسنا باللي حوالينا بس، او مش بنستعجل اولادنا بس، او مش بنستعجل حبايبنا بس، او مش بنستعجل نفسنا بس. مشكلتنا كمان اننا بنتعامل مع الله بنفس الاستعجال، او بنتعامل مع الله ان هو جهاز كمبيوتر هدخله الاوردر يطلع لي الحاجة، او مكنة ATM هدخلها الاوردر تطلع لي المقابل. بس ربنا مش كده. الله زي ما بنقول عنه دايما كده فخاري اعظم، بيطلع النتيجة في وقتها المناسب بالشكل المناسب ليها، ما بيطلعهاش بضغط صرار، مش اول ما يا رب انا عايز دوت هيديني دوت كده، ده تدليل مفسد. الله ما بيتعاملش معانا بالمبدأ دوت. فالصبر مع ربنا مش معناه بقى انه لا خلاص انا هصبر مع ربنا، انا هتأنى، انا اديني يا رب مستني. لا، انا يا رب عارف ان انت الفخاري الاعظم اللي بتشكلني وبتشكل ظروفي وبتشكل تفاصيلي وبتعيد صياغه نفوسنا وبتعيد صياغه افكارنا في وقت الانتظار دوت. فانا هستنى، انا هتأنى، هطول بالي. فصبر مع ربنا مش معناه ان انا مرمي كده في الويتنج ليست، محطوط كده على جنب ومنسي، لا، لكن معناه انه انا واثق انه انا بيترتب لي. عارفين كده ايه الطبخة اللي بتتعمل على نار هادية؟ فانا واثق ان لما يطفي عليها انا هاكل احلى اكل، هاكل اكل انا ما دقتش زيه قبل كده. انا واثق ان لما الاستجابة تيجي حسب تدبيره وحسب مواعيده انا هاخد احلى استجابة، اكتر حلوة، اكتر من اللي انا كنت مستنيه. فاحنا محتاجين نتعلم كده، نبطل نتعامل مع الله بمبدأ السرعة دوت، لان الله مش هيستجيب للسرعة دي، الله هيستجيب في الوقت المناسب. فكروا معايا تاني كده، ايه تاني ممكن نكون بنستعجل فيه وبطلنا نصبر فيه؟ يمكن واحدة من الحاجات اللي انا عايزة احكي معاكم فيها كمان الصبر المتعزي والصبر المتذمر في وسط زمن ما فيهوش صبر، ما فيهوش طول البال، ما فيهوش انتظار. لكن خلوني كده ارجع للتعليقات عشان وصلنا ل مش عارفه هقرا الاسم صح ولا لا، لكن بيس جيستس او جيستك، يعني في كل الاحوال اهلا بيك معانا، منورنا. هستنى كده تشاركني بالاسم مكتوب بالعربي عشان مش عارفه انا بنطقه صح ولا غلط، لكن في كل الاحوال مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده منورنا، وهستناك تشاركنا كده في موضوعنا وتلعب معانا في الصندوق. تختار رقم من 1 لـ50 كده ونشوف هيطلع لك ايه، ممكن يطلع لك لعبه، تحدي، رساله، نصيحه، يعني نشوف كده هيطلع لك ايه النهارده. كمان مجد بتقول حتى لو ضاعت حاجه مني ما اقدرش ادور عليها. ليه يا مجد؟ حتى لو ضاعت حاجة مني ما اقدرش ادور عليها. طب قولي لي ليه، ايه اللي بيمنعك ان انت تدوري على الحاجات اللي ضاعت منك؟ هل انت مثلا مع مبدأ انه لا، يعني خلاص طالما ضاعت ماليش نصيب فيها، او طالما ضاعت ادور على الجديد؟ قولي لي كده ايه وجهة نظرك في الموضوع. لكن كمان مرمر بتقول انا بشوف مش دايما السرعة بتكون صح، مش في كل الاحوال التعامل بحكمة وتأني بيجنبنا خسائر كتير، ولكن في بعض المواقف بتكون محتاجة انجاز وسرعة. عجبني الحكمة هنا يا مريم، انه في مواقف محتاجة سرعة في رد الفعل وفي القرار، وفي مواقف تانية محتاجة تأني. فالموضوع محتاج حكمة، ان انا اعرف انا امتى محتاج اخد اكشن سريع وامتى محتاج اتأنى. وعشان اوصل للحكمة دي انا محتاج خبرة ومحتاج صلاة ومحتاج حكمة. فأمين ربنا يدينا الحكمة ودينا كده الوعي ان انا محتاج الخطوة الاولى يا رب ان انا اصلي اساسا. زي كده سليمان، انت عايز ايه يا رب؟ انا عايز الحكمة، اديني الحكمة. فرب ادينا الحكمة كده ان نكون بنميز المواقف اللي محتاجة سرعة والمواقف اللي محتاجة فعلا طولة بال، محتاج كده اسحب منها فيروس الاستعجال اللي بقينا محقونين بيه النهاردة. كمان نانا بتقول من أكتر الحاجات اللي أشخاص بيندم عليها وبياخدوا قرار مهم فإنهم متعصب لأن المشاعر وقتها كانت أقوى من فهمتك يا نانا. نانا قصدها تقول إن أكتر حاجات اللي بنرجع نندم عليها هي القرارات اللي بتاخد وقت انفعال أو وقت عصبية. ويعني أمين نلحق نحكي في الفكرة دي مع بعض، لكن الأكيد حتى لو ما لحقناش نحكي في الفكرة دي، الأكيد إن أنا محتاج أتعلم أخد قرارات في تأني. دايما يقولك كده، ما تاخدش قرار في لحظة انفعال، أيا كان الانفعال، الانفعال ده حزن، الانفعال ده غضب، الانفعال ده فرح، الانفعال ده أيا كانت المشاعر اللي سايقاك، ما تاخدش في لحظة انفعال قرار في الأغلب هترجع تندم عليه بعد كده. كمان مجدة بتقول ده كان السؤال ده كان طلع لمين؟ لنانا صح؟ أيوة مجدة بتشاركك هوت يا نانا حوار من زمن قديم، فبتقول نهارك سعيد يا خلة، نهارك سعيد يا خلة. بحب قوي اللغة دي، يعني بحب قوي أسمع الجمل بتاعة الزمن ده. وتشاركونا طب كده يا جماعة جمل من الزمن القديم، العصر اللي كان فيه طولة بال، العصر اللي كان فيه روقان، كان فيه هدوء. وماجدة بتكمل وبتقول والرد سعيدك مبارك، سعيد نهارك سعيد يا خلة، والرد سعيدة سعيدة مبارك. انا اسمع ناس لحد دلوقتي بيقولوها، يعني انا اعرف ناس بشكل شخصي لحد دلوقتي بيقول لك سعيدة مبارك، ما بيقولوش نهارك سعيد يا خلة، بس اللي هو سعيدة سعيدة مبارك، سعيدة وسعيدة مبارك. كمان امجد بيقول كان زمان موضوع الاستعجال لكن دلوقتي الموضوع اختلف. هل قصدك يا امجد ان انت زمان كنت شخص مستعجل لكن النهارده بقيت شخص اهدى؟ ولو ده قصدك ايه اللي حصل يعني، او ايه التغيير اللي حصل في شخصيتك خلاك النهارده شخص اهدى؟ كمان مريم بتقول امين حبيبتي ميرسي على رساله ربنا ليا، اكيد التحدث الى الله واتحدث الى الله واخد سلامي. فامين دايما كده يكون ربنا بيديكي السلام والهدوء والسكينه والوقت الطويل انك تكوني بتعودي معاه وتاخدي منه السلام. كمان يمينة صباح الخير وصباح النشاط، مينا مختفي بقالك فتره، طمنا عليك كده وعلى اخبارك. مينا بسرعه قولي ايه اكتر حاجه بتحس ان انت ما عندكش طوله بال ان انت تعملها، وايه الحاجه اللي ندمت ان انت عملتها بسرعه، وايه الحاجه اللي لو عندك طوله بال هتكون بتعملها. يلا دول ثلاث اسئله، تجاوب على الثلاث اسئله وحالا اشوف لك الارقام دي من الصندوق، ولو فيهم سؤال تجاوب عليه برضو ما تزوخش. 27 النهارده يا مينا بتقول الامل في الحياه كالملح في الطعام لا طعم بدونه. الامل في الحياه كالملح في الطعام لا طعم بدونه، يعني لو حياتك بدون امل حياتك بدون ملح، حياتك بدون طعم. فأمين كده ربنا دايما يكون بيديلك الأمل في حياتك، يديلك الطعم والمعنى لحياتك. لكن دي 27. كمان 33 مش سؤال، ثلاث يمينة. طيب اخترت أرقام تاني وأمين يطلع فيها أسئلة، لكن 33 النهاردة رسالة بتقول تذكر التماس الأعذار شكل من أشكال المحبة. التماس الأعذار يمكن كنا بنحكي فيها من شوية، التماس الأعذار شكل من أشكال المحبة. بتتفق مع الفكرة دي ولا لأ يمينة؟ كمان نانا نانا بتجاوب كده على 38 اللي طلعت لها الحوار من زمن قديم، بتقول السلام عليك يا مدام ليليان أنسة لو سمحتي، معلش انني قاصدة هذه البلد ولا اعلم ولا علمي لي بامرها، فهل تدلني على سبيل السوق؟ صدقيني يا سيدتي انني لست من هذه المدينة ايضا، فلا اعرف مكان السوق. عايزين حد يكملها اللي يكمل لنا على الحوار دوت يا جماعه. كمان نانا بتقول انا نصف قلبي وفكري معاكي والنصف الاخر في الشغل لا اعرف ماذا اكتب. يعني يكفينا شرفا يا نانا اننا بنرافق في مواعيد العمل، ونتمنى كده نكون مسليين مش مزعجين. لكن كمان ماجده بتقول عشان ما عنديش طولة بال. ماجده كنت بسالها هي ليه ما بقتش بتدور على الحاجات اللي بتفقدها، فبتقول عشان ما عنديش طولة بال. طب نرجع تاني للاصل، ليه ما عند، ويمكن ده كان اول سؤال معانا النهارده، ليه ما بقاش عندنا طولة بال؟ ليه

الأحوال ربنا يديكي الحكمة كده والذهن الحاضر في أيا كان القرار اللي محتاجة تاخديه في حياتك، ويديكي كده الاستجابة للأمنية بتاعتك حسب كده سؤال قلبك. يا نانا شكرا ليكي، والألوان كمان نانا مدلعالي الاسم، بس انتي مزودالي ايه في النص يا نانا، معلش عامل لكم زي تريفينا، فينا بتحب اللي يقول اسمها برضو يقولوا مظبوط، فهي ليليان لام لام معلش. كمان ماجدة بتقول بقيت بزهق بسرعة من كل حاجة، ودي المشكلة. طب خليني أسألك يا ماجدة كده سؤال، هل حتة الزهق ديت أو أنا بقاش عندي طولة بال برضو ليها علاقة بحتة بقى، لو هنرجع كده الجزء الصبر اللي كنا بنحكي عنه من شوية، الصبر والانتظار، هل بتزهقي في الصبر ولا لا بتعرفي تصبري؟ ويمكن ده من الحاجات اللي أنا يمكن فارق معايا قوي أن أنا ألحق أحكي معاكم فيها النهاردة، الصبر. يمكن حكينا من قريب عن الفرق ما بين الصبر والانتظار، وقلنا ان واحدة فيهم جانب ايجابي وواحدة جانب سلبي، وقلنا انه الصبر هو الانتظار النشط اللي انا بسعى فيه بثقة وبهدوء وبتحرك وانا فاهم نفسي وانا فاهم مشاعري وانا واثق في ترتيب الله، وانه الصبر هيساعدني ان انا اخد قرارات صح، اني ابني علاقات صح، واني اهدي سرعتي شوية، وان حكينا كتير عن الصبر وقلنا انه عكسه الانتظار او السلبية في الانتظار، وقلنا ان هي تعتبر موت كلينيكي زي ما بيقولوا كده، يأس، هبطل احاول، هبطل اسعى، بشتكي طول الوقت والاسم ان انا مستني، لكن قلنا ان ده مش انتظار وده مش صبر، دي سلبية، انا قاعد في الخط كده بشتكي شكوى مستمرة وخلاص. لكن في فرق برضو ما بين الصبر اللي انا بتحرك فيه وبسعى، بس لما يكون صبر بتذمر ولما بيكون صبر متعزي، في فرق ما بين الاتنين، في فرق ما بين النوعين دولت في الصبر. إن الصبر المتذمر ده بيحرق، اللي هو يخليني احس كده اكن في نار جوايا، انا صابر يا رب، انا بتحرك ومكمل سعي وصابر، بس انا طول الوقت عمال بسأل نفسي وبسأل ربنا ليه يا رب، ليه حصل لي كده، ليه وقعت في المشكلة دي، ليه انا بالذات، لحد امتى. انا في حالة تذمر، الصبر ده بيحرق الأعصاب وبيحرق الصحة وبيخلي المجهود مضاعف وما بيقللش وقت الأزمة، عكس الصبر اللي بتعزية، اللي أنا مش بسأل فيه ليه يا رب، لكن أنا بسأل فيه يا رب أنت عايز تعلمني إيه من وسط الوقت دوت، عايز تعلمني إيه في المحطة دي. التعزية هي اللي هتخليني أحس بالطبطبة الإلهية أو بطبطبة إيد الله عليا وأنا في قلب المحنة، في قلب الانتظار، إن أنا وقتها هكون منتظر أو مستني وأنا مرتاح البال، مش وانا بالي طويل، لا وانا مرتاح البال، لان انا عارف ومتاكد ان اكيد التاخير دوت مش منع، مش عطله، مش تاخير، مش وقت ضايع، لكن بمنتهى البساطه ده انتظار للتوقيت الصح، التوقيت اللي هتكون فيه الحاجه لمصلحتي. فانا محتاجه افرق ما بين الصبر بتذمر والصبر بتعزيه. ما اقولش انا صابر، انا بعمل اللي عليا ومكمل سعي واقول انا صابر، لا، عشانك انت، عشان سلامك الداخلي، خليك واعي وخليك حكيم ان يكون صبرك صبر متعزي، مش مجرد تذمر، مش مجرد انتظار، مش مجرد سلبية، مش مجرد وقت ضايع. كمان من الحاجات اللي عايز احكي معاكم فيها هي اننا ما بقيناش بنصبر على نفسنا وما بقيناش بنصبر على علاقتنا، كلها بقت داخلة كده في بند التكاوي. لكن خليني كده بسرعة، ماجدة كانت بتختار رقم 4 ورقم قبلها كانت بتقول خلي يعني صدقيني، لا فكريني يا ماجدة دي كانت على ايه. كمان رقم 4 ورقم 9، رقم 4 بسرعة النهاردة بتقول من الأصغاء تأتي الحكمة ومن الكلام تأتي الندامة، اني لما اسمع هكتسب حكمة ولما اتكلم عارفة كده زي في السرعة برضو هتيجي الندامة، دي رقم 4. كمان رقم 9، رقم 9 النهاردة بتقول العالم يعاني كثيرا ليس بسبب ظلم الأشرار ولكن بسبب صمت الأخيار. فأمين كده ربنا يديك الحكمة يا ماجدة ان انت تتكلمي في الوقت اللي يكون كلامك فيه يكون بيدي حكمة ويكون مفيد. دي كانت رقم 9. لكن بما انه وقتنا بيجري خليني بسرعة كده احكي لكم عن ان من اكتر الحاجات اللي خسرناها في عصر التكاوي، في عصر السرعة،
هي طولة البال في العلاقات، مش بس في ان انا اخد قرار

بسرعة، لا احنا بقينا في علاقتنا ما عندناش طولة بال، بقينا بنتعامل مع علاقتنا مع أصحابنا مع زمايلنا مع شريك حياتنا بمبدأ الفاست فود. أي غلطة، أول غلطة بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك، عارفين بلوك بلوك. أول خناقة، أول اختلاف في الرأي، أول عيب يظهر في طبع الشخص اللي قدامي، بدل ما طول بالي أدي فرصة أدي مساحة ألتمس العذر، لا بقينا بنكش ونقفل الباب ونمشي بكل سهولة، في حين أنه العلاقات الحقيقية والعلاقات العميقة بتاخد وقت، محتاجة كده وقت عشان ترمي جذور، جذور حقيقية وجذور متينة، عاملة زي الشجرة، الشجرة محتاجة شمس ومحتاجة مطرة ومحتاجة وقت، محتاجة صبر سنين عشان تكبر وتضلل علينا في وقت في وقت الشدة، في وقت الاحتياج، في وقت المحنة. كتير مننا خسر علاقات عشان ما أخدناش وقت أو ما ديناش نفسنا وقت نفهم نفسنا ونفهم الطرف التاني في العلاقة، فضيعنا فرصة إننا كان ممكن نعيش علاقات ناجحة واستعجلنا النتيجة. فما تستعجلش النتيجة. والأغرب من كده إننا كمان ما بقاش عندنا صبر على نفسنا. أنا النهاردة تلاقي الشخص مننا طالع من صدمة، طالع من علاقة مؤذية، طالع من علاقة مؤلمة، وعايز تاني يوم الصبح يبقى كويس وزي الفل وقلبه مش موجوع وكل حاجة تمام. ولو مثلا هتعلم مهارة جديدة، أنا عايز بكرة الصبح أبقى بتقن المهارة دي في أسبوع أبقى أنا المايسترو فيها. احنا بقينا بنمارس على نفسنا جلد ذات مرعب بسبب السرعة، بسبب الاستعجال، بسبب عصر السرعة. بقينا بنستعجل الشفاء، بقينا بنستعجل التغيير، بقينا بنستعجل النتيجة، وبننسى ان السلوك البشري والقلب محتاج وقت، محتاج يتروي، محتاج وقت، محتاج طولة بال، محتاج رحمة. فاصبر على نفسك، اصبر على نفسك كده لغاية ما تتبني، لغاية ما تخف، لغاية ما جرحك يلم. ما تستعجلش خطوات الشفاء، احنا بقينا بنستعجل خطوات الشفاء. يمكن كان نفسي احكي معاكم اكتر من كده في الموضوع دوت، لكن وقتنا بيخلص جدا. وسريعا كده هرجع لي التعليقات. مجد كانت بتقول كل حاجة بحب اعملها بسرعة، اطبخ بسرعة مثلا عشان الصبر عندي قليل. كمان بتقول في ناس تعمل الحاجات في وقت كتير وتتقن العمل، انا بحاول انجز. في ناس بتاخد وقت كبير وتطلع نتيجه حلو، في ناس بتاخد وقت كبير وتطلع نتيجه وحشه، في ناس بتاخد وقت قليل وتطلع نتيجه حلو، وناس بتاخد وقت قليل وتطلع نتيجه وحشه. فهي الفكره كلها معتمده على ان انا محتاج اعرف امكانياتي، انا محتاج اعرف قدراتي. كمان بسمه بتقول بقالك كتير مش بتشغلي ترنيمه نفسي ترقي قلبي، عايزه اقول لك البلوزة بتاعتك النهاردة جميل، مرسي جدا ليك يا بسمة. للأسف الترنيمة دي ما بقتش موجودة في البلاي ليست دلوقتي، لكن أوعدك أوعدك أوعدك هرفع بالنيابة عنك كده دعوة إن الترنيمة دي ترجع لنا مرة كمان. ونانا بتسلم علينا كده في النهاية بتقول سلام المسيح معاك ليليان، طول يومك بسلام وسعادة. وآخر تعليق مجدة بتقول نفسي أقعد أكتر مع الله صلاة وأقرأ الكتاب. بعتذر لو في أي تعليقات في النص وقعت، أنا هرجع تاني كده أراجع كل التعليقات. لكن وصلنا لنهاية حلقتنا، أمين ربنا كده يدينا الصبر، مش مجرد تحمل لكن يدينا الصبر، يدينا طولة البال، الصبر اللي بإيمان وثقة إنه الوقت اللي بستناه ده مش وقت ضايع. يا رب ادينا السكينة إننا نعيش معاك لحظة بلحظة كده ونقضي معاك وقت زي ما مجدة كانت بتقول معانا في آخر تعليق. هتروح أشوني جدا لحد ما أشوفكم يوم الأربع اللي جاي، بكرة يكون معاكم أندرو إن شاء الله مش فينا، ويوم الأربع أشوفكم على خير. هتروح أشوني جدا وإلى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: أحضر هارون وبنيه وثيابهم وزيت المسحة والعجل لضحية الخطيئة والكبشين وسلة الفطير، واجمع كل الجماعة عند مدخل خيمة الاجتماع. فعمل موسى كما أمره الله، واجتمعت الجماعة عند مدخل خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة: هذا هو أمر الله الذي يجب أن نفعله. ثم قدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء، وألبس هارون القميص وشد الحزام حول وسطه وألبسه الجبة والرداء، ثم ربط الرداء بحزامه ووضع عليه الصدرة وثبت فيها النور والأمان، ووضع العمامة على رأس هارون وثبت فيها من الأمام صفيحة الذهب، أي الإكليل الطاهر كما أمر الله موسى. ثم أخذ موسى زيت المسحة ومسح الخيمة وكل ما فيها وطهرها، وقطر من الزيت على المنصة 7 مرات، ومسح المنصة وكل أدواتها والحوض وقاعدته وطهرها، وصب من زيت المسحة على رأس هارون ومسحه وكرسه لله. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم قمصانا وشدهم بأحزمة وعصبهم بقلانس كما أمر الله موسى. ثم قدم موسى عجل التكفير عن الخطيئة، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وذبحه موسى وأخذ الدم ووضعه بإصبعه على قرون المنصة من كل جهة فطهر المنصة، ثم كب باقي الدم عند قاعدتها وكفر عنها وطهرها. وأخذ موسى كل الشحم الذي يغشي الأمعاء والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، وأحرقها على المنصة. أما العجل بجلده ولحمه وفرثه فأحرقه خارج المخيم كما أمر الله موسى. ثم قدم كبش القربان الذي يحرق، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وذبحه موسى ورش الدم على كل جوانب المنصة، وقطع الكبش إلى قطع وأحرق الرأس والقطع والشحم. أما الأمعاء والأرجل فغسلها موسى بماء وأحرق كل الكبش على المنصة، هو قربان يحرق ورائحته تسر، إنه يشعل لله كما أمر الله موسى. ثم قدم الكبش الثاني، كبش التكريس، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وذبحه موسى وأخذ من دمه ووضعه على شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وإبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون ووضع من الدم على شحم آذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وأباهم أرجلهم اليمنى. ثم رش موسى الدم على كل جوانب المنصة. ثم أخذ الشحم، أي الإلية والشحم الذي يغشي الأمعاء
والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، والفخذ اليمنى، ومن سلة الفطير التي أمام الله أخذ فطيرة واحدة ورغيفا من الخبز المعمول بالزيت ورقاقة واحدة، ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، ثم وضع الكل في أيدي هارون وبنيه وقدمها هدية لله. ثم أخذها موسى من أيديهم وأحرقها على المنصة فوق القربان المحروق، إنه قربان للتكريس رائحته تسر وهو يشعل لله. ثم أخذ موسى الصدر من كبش التكريس وقدمه هدية لله، فكان هذا نصيب موسى كما أمره الله. ثم أخذ موسى من زيت المسحة ومن الدم الذي على المنصة وقطر على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثيابهم، وكرس هارون وثيابه وبنيه وثيابهم. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم عند مدخل خيمة الاجتماع وكلوه هناك مع الخبز الذي في سلة قربان التكريس، وذلك كما أمر الله. وقال: هارون وبنوه يأكلونه، ثم احرقوا ما يبقى من اللحم والخبز، ولا تتركوا مدخل خيمة الاجتماع 7 أيام حتى تتم أيام تكريسكم، لأن تكريسكم يحتاج إلى 7 أيام، وما عملناه اليوم هو الذي أمر الله به للتكفير عنكم، فأقيموا عند مدخل خيمة الاجتماع 7 أيام نهارا وليلا، وتعملون شعائر الله فلا تموتون، لأن الله أمرني بهذا. فعمل هارون وبنوه كل ما أمر به الله بواسطة موسى.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الفل والجمال، يا صباح الياسمين، يا صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو برضو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حتة وفي كل مكان في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايشين حياة عادية بس جواهم حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي للنهاردة، وزي ما متعودين دايما نبدأ حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليك بشكل شخصي، برسالة ليكي بشكل شخصي. لكل حد اللي بيسمعني دلوقتي وهو قاعد في البيت وهو رايح الشغل وهو موجود في الشغل اوريدي او رايح الامتحان لو لسه في ناس بتمتحن، وطبعا ربنا يكون مع كل حد في ثانوية عامة وبيمتحن الوقت ده، ربنا يكون معاكو الوقت ده ويكون وقت الامتحانات وقت كويس ويعدي بسلام. تعالوا نبدأ حلقتنا برسالة ليك بشكل شخصي. عمرك كنت ماشي في يومك عادي وفجأة من غير اي مقدمات افتكرت موقف قديم، موقف محرج، غلطة عملتها، كلمة قلتها او كلمة اتقالت لك، وفجأة لقيت نفسك رجعت سنين لورا، كأن دماغك قررت تعمل اعادة عرض الفيلم قديم انت اصلا ما طلبتش تشوفه، والغريب انك اول مرة تفتكره تحس بنفس الاحساس، نفس الضيقة، نفس الكسفة، نفس الندم، رغم ان السنين عدت والدنيا اتغيرت والناس اتغيرت وانت نفسك اتغيرت، بس الذكرى لسه واقفة مكانها. الغريب ان دماغنا عندها عادة عجيبة، ممكن تسمع 100 كلمة حلوة وتفضل ماسكة في كلمة واحدة وحشة، ممكن تنجح معاك 20 حاجة وتفضل فاكر الحاجة اللي فشلت فيها، ممكن حد يشكرك عشرات المرات وحد ينتقدك مرة واحدة وتفضل فاكر النقد اكتر من الشكر. مش عارف ليه بس اوقات احنا بنبقى ارشيف ممتاز للحاجات اللي وجعتنا وارشيف ضعيف للحاجات الحلوة اللي حصلت في حياتنا. يمكن عشان كده اوقات نبقى شايلين مواقف الناس كلها نسيتها الا احنا. يمكن الشخص اللي ضايقك من 10 سنين نسي موقف تاني يوم وانت لسه فاكره. يمكن المدرس اللي قالك كلمة جرحتك قال بعدها 1000 كلمة الناس تانية، ويمكن اصلا مش فاكر انه قالها وانت لسه شايلها. يمكن الموقف اللي اتكسفت فيه قدام الناس كلها نسيته، لكن انت لسه فاكر مين كان واقف فين، مين ضحك ومين بص عليك ازاي. الغريب ان الناس كملت حياتها واحنا اوقات بنفضل قاعدين في نفس المشهد. عارف ايه اللي اكتشفته؟ ان اوقات احنا مش ماسكين في الذكرى نفسها، احنا ماسكين في النسخة القديمة من نفسنا. الولد الفشل، الولد اللي فاشل، البنت اللي اترفضت، الشخص اللي غلط، والشخص اللي اتجرح، والشخص اللي ضيع فرصة. كأننا كل شوية نرجع نقابل النسخة دي ونفضل نحاكمها ونعاتبها ونقول لها ليه عملت كده، ليه ما خدتش القرار الصح، ليه ما كنتيش أذكى، ليه ما كنتيش أقوى، ليه ما كنتيش أشطر، مع إن الحقيقة إن الشخص ده كان بيحاول على قد ما يقدر في وقتها وكان شايف الدنيا بالخبرة اللي عنده وقتها، وكان بياخد قراراته بالإمكانيات اللي كانت معاه وقتها. احنا اوقات بنحاكم نفسنا القديمة بعقل وبخبرة اكتسبناها بعد سنين، وده ظلم شوية. عارف لو صاحبك جه حكالك موقف قديم وقالك انا غلطت وانا ندمان وانا لسه بلوم نفسي، هتفضل تعاقبه كل يوم ولا هتقوله خلاص اتعلمت وكمل؟ الغريب ان الرحمة اللي بنديها للناس اوقات بنبخلها على نفسنا، والتفاهم اللي عندنا لغيرنا مش دايما بنعرف نديه لنفسنا. اوقات كتير اصعب حاجة مش ان الناس تسامحك، اصعب حاجة انك تسمح لنفسك تكمل. يمكن عشان كده في ناس حياتها واقفة عند صفحة معينة، مش لان الحياة وقفت، لكن لأنها كل شوية بيرجعوا لنفس الصفحة، يفتحوها ويقروها ويزعلوا ويقفلوها وبعدين يرجعوا يفتحوها تاني. تخيل كتاب جميل جدا لكن كل يوم ترجع تقرأ نفس الصفحة. عمرك ما هتعرف الصفحة اللي بعدها، وعمرك ما هتعرف النهاية، وعمرك ما هتشوف القصة رايحة على فين. يمكن المشكلة مش في اللي حصل، يمكن المشكلة اننا مقتنعين ان الرجوع ليها كل يوم هيصلحه، مع ان بعض الحاجات مش محتاجة انها تتصلح، بعض الحاجات محتاجة نتعلم منها ونكمل. يمكن محتاجين نفتكر ان الحياة عمرها ما كانت امتحان لازم نجيب فيه الدرجة النهائية. الحياة رحلة، وفي الرحلة في طريق صح وفي طريق غلط، وفي لفات زيادة، وفي قرارات بنفهمها متأخر، وفي دروس بندفع ثمنها، وفي حاجات بنتمنى لو ما حصلتش، لكن كل ده جزء من الرحلة مش نهاية الرحلة. عارف أجمل حاجة؟ إن الحياة عندها قدرة مدهشة إن هي تكمل. كل يوم الشمس بتطلع من جديد، كل يوم في فرصة جديدة، كل يوم في صفحة جديدة، وكل يوم ربنا بيدينا فرصة نبدأ من المكان اللي احنا فيه، مش من المكان اللي كنا نتمنى نكون فيه، من المكان اللي احنا فعلا واقفين فيه. عشان كده لو في موقف قديم لسه بيشدك لورا شوية، لو في كلمة لسه عايشة جواك، لو في غلطة لسه بتلوم نفسك عليها، يمكن النهاردة مش محتاج تنساها، لكن يمكن محتاج تبص لها وتقول أنا اتعلمت، أنا فهمت، أنا كبرت، وأنا مش مضطر أعيش باقي عمري في نفس المشهد. الناس كملت، والأيام كملت، والحياة كملت، ويمكن جه الوقت إنك أنت كمان وأنت كمان تكملي وما تقفش مكانك، وما تبقاش كل يوم بتقرأ نفس الصفحة في كتابك. صباحك حلو، يوم جميل، وبداية يوم جميل، وهيشجعك جدا جدا على النهاردة. متحمس قوي لحلقة النهاردة، لأنه حاجة كلنا بنعدي فيها، كلنا بنعيشها من صغيرنا لكبرنا، واختبرناها بكل اختلاف الأنواع والأشكال والألوان وكل حاجة ممكن تيجي في دماغك. متحمس جدا جدا لبداية حلقتنا، وهشجعك أنك تكون معنا، شاركنا في الكومنتات، حكي معنا، دي حاجة بتفرق جدا جدا جدا معنا. وكمان ما تنساش تلعب معنا الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من 0 to 9، وكمان عندنا زرار التوقف المؤقت، السرعة، زرار كتم الصوت، زرار الإعادة، عندنا شوية زرار كده حبشتكنة كده جميلة، تقدر تختار منها وتلعب معنا الريموت العجيب وتشوف الزرار هيقول لك إيه. تعال نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبدأ حلقتنا ونخش في موضوعنا ونشوف هنحكي في إيه النهاردة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ونبتدي في موضوعنا. يعني حاجة بنعملها كل يوم، حاجة بنعملها كل شوية، وهي ان احنا طول الوقت بنتكلم حتى واحنا ساكتين. مش عارف كم حد بياخد باله من الموضوع ده، ان احنا دايما بنتكلم حتى ولو بقنا ده ما بيتحركش. يعني بعد مواقف محرجة بقى، بعد غلطة، قبل قرار مهم، قبل نجاح، بعد فشل، دايما في كلام شغال جوانا. يعني على طول كده هتلاقي في كلام شغال حتى لو بقك ده ما بيتحركش، بس بتتكلم وفي صوت محدش بيسمعه. في ناس كتير تعرف صوتك لكن مش في، يعني لكن مش صوت واحد اللي عايش 24 ساعة. يعني فهمني، اللي هو في ناس كتير عارفة صوتك، لكن في صوت واحد بس هو اللي عايش معاك 24 ساعة. في بني آدم كده بيتكلم معاك 24 ساعة، صوت واحد 24 ساعة. يعني ده ما بيختفيش، ممكن كل الناس تسكت إلا بني آدم ده ما بيسكتش عادي جدا. ده مكمل بقى وانت صاحي، وانت سايق، وانت قبل ما تنام، وانت لوحدك، وانت ماسك موبايل بتقلب فيه، وانت بتعمل اي حاجه، في واحد كده شغال كلام معاك ما بيبطلش خالص. والغريب في الموضوع ان احنا اوقات بنسمح للصوت ده يقول حاجات بقى، يقول حاجات عمرنا احنا ما بنقولها لحد خالص. يعني احنا عمرنا ما قلناها لحد خالص بقى، حاجات بقى زي انت فاشل، انت مش هتعرف، انت ضيعت فرصة، انت مش كفاية، وهكذا بقى، حاجات بقى من هذا القبيل الكتير بقى. يعني تاخد من ده بقى كتير جدا جدا جدا بهذا الشكل. يعني والموضوع مش انه عندك صوت جواك، كل الناس عندها على فكرة صوت جواها، كلنا عندنا صوت جوانا بتتكلم وبتحكي وبتقول وكل الكلام ده، فكلنا عندنا الكلام ده. بس السؤال، الصوت ده بيقول ايه وبيعاملك ازاي وانت بتتعامل معاه ازاي؟ ده بقى التركاية يعني، وده اللي يمكن هنحكي فيه النهاردة كتير مع بعضينا. يعني يمكن كلنا عندنا الحتة دي، لان كلنا عندنا جوانا اصوات بتكلمنا. فانا بكلم، انا جوايا شخص بنتكلم انا وهو كده، فبنقعد بقى نحكي وناخد وندي، وبالذات بقى لو انت قاعد ما حوالكش ناس. يعني حتى برضو لو حواليك ناس برضو هتلاقيه بيكلمك عادي، بس يعني يمكن بيظهر اكتر لما ما يبقاش حواليك ناس قوي، تبقى الدنيا على الرايق كده، وتلاقيه بقى تاخد وتدي انت وهو. والصوت ده بيقول لك يا ترى؟ وده اللي نفسي نسمعكم فيه وتشاركونا فيه. الصوت ده بيقول لك ايه؟ الصوت ده بيعاملك ازاي؟ اكتر شخص بنقضي معاه وقت في حياتنا هو نفسنا. اكتر شخص بنقضي معاه حياتنا واكتر حد بنقضي معاه وقت هو نفسنا. انا بقضي وقت مع نفسي اكتر، وانا في المواصلات، وانا في الشغل، وانا في البيت، وانا في كل حاجة، انا نفسي معايا، مش مفصلين، فمش بقعد مع اصحابي، مش اهلي، مش زمايلي، مش احنا، لكن انا بقعد مع نفسي كتير ونفسي موجودة معايا قوي، وبنتكلم مع بعض كتير. فاحنا اكتر اتنين بنسمع بعض، اكتر اتنين بنتكلم، اكتر اتنين بنحكي. فيا ترى انا بقول ايه لنفسي؟ يا ترى الصوت اللي جوايا ده بيقول لي ايه؟ يا ترى بيتعامل معايا ازاي؟ وعايز اسالك سؤال كده، لو صاحبك كلمك بنفس الطريقه، عايزك تتخيل كده معايا، تخيل معايا كده صاحبك، الشخص البني ادم اللي قدامك ده، كلمك بنفس الطريقه اللي انت بتكلم بيها نفسك، كنت هتكمل معاه ولا كنت هتعمل ايه؟ كنت هتصرف معاه ازاي؟ يعني عايزك تتخيل كده وشاركنا في الكومنتات كده وفي التعليقات، يعني كنت هتتعامل معاه ازاي؟ ايه الطريقه اللي كنت هتتعامل بيها معاه لو الشخص ده صاحبك، نفسك كده، صوتك اللي جواك ده، شخص بني ادم قدامك بيكلمك بنفس الطريقه، كنت هتعمل ايه؟ طب احنا اصلا ليه عندنا صوت جوانا؟ والحوار ده بدا منين؟ يعني اصلا موضوع ان احنا نتكلم مع نفسنا ده، او يبقى جوانا حوار داخلي، ده حصل ازاي؟ يعني الحوار الداخلي ده جه منين؟ اكتشفناه ازاي؟ ايه اللي حصل؟ وهل فعلا كل الناس عندها الكلام ده شغال طول الوقت؟ وده يخلينا نرجع لورا خطوة ونشوف أصل الحكاية. وتعالوا نسأل كده سؤال غريب شوية. انت فاكر اول مرة كلمت نفسك كانت امتى؟ مش عارف كم حد فينا فاكر الموضوع ده وفاكر هو الموضوع ده بدأ ازاي. اكيد اكيد اكيد يعني ما فيش حد فينا غالبا هيبقى فاكر، يعني بنسبة كبيرة مش هيبقى في حد فينا فاكر، لان تبقى بنعمل ده من واحنا صغيرين قوي. وده خلينا نرجع شوية لورا. زمان او يعني مش زمان، يعني العلماء اكتشفوا ان الاطفال وهم صغيرين بيتكلموا بصوت عالي وهم بيلعبوا. الطفل كده لو حد عنده طفل في البيت هيلاحظ الكلام ده، تلاقيه مثلا بيقول ايه، لا لا العربية هنا، استنى دلوقتي هعمل كذا، لا لا لا مش كده، هتلاقيه بيتكلم بيقول الكلام ده بصوت عالي. والملاحظة بقى الغريبة انه في الاول الكلام ده بيبقى بصوت عالي، لكن مع الوقت الصوت ده بينزل جوانا، الصوت ده بيقل بيقل بيقل لحد ما بيبقى حوار داخلي. فمثلا بدل ما الطفل يقول خلي بالك، لا انت بيقول بقى ايه جواه كده، ايه بص خلي بالك ماشي. بدل ما يقول ركز بصوت عالي كطفل يقول لك ايه، يبقى جواه بقى خلاص بقى بس بقى جواه اللي هو ايه ركز. بدل ما يقول لك ما تنساش بصوت عالي كده، جواه بقى ايه محتاجين نركز اكتر وما ننساش. فيبقى الكلام الطفل وهو صغير بدل ما كنا واحنا صغيرين بنتكلم بصوت عالي واللي بيبقى جوانا او اللي بيبقى في دماغنا بنقوله كده بكل سهولة وبكل سلاسة، بقينا بنقوله ايه بصوت جوانا واطي صغير كده، ايه محدش سمعه غير احنا. يعني اوقات بقى ايه كمان اصلا بوقك ما بتحركش فانت بتقوله في عقلك، طب بيتقال في ذهنك كده. فبيبقى الموضوع غريب ليه، لانه انت بتقول حاجة في ذهنك خلاص الصوت اللي كان عالي ده نزل جوه. والاكتشاف بقى ان العلماء بيسموا ده الحوار الداخلي، الحاجة الحوار اللي انا بعمله مع نفسي جوايا جوه نفسي. وبيقولوا ان معظم الناس عندها نوع من الحوار الداخلي المستمر طول الوقت. ده اللي العلماء بيقولوا، انه احنا طول الوقت عندنا نوع من انواع الحوار الداخلي ده شغال طول الوقت جوانا. ولو ركزت مع نفسك غالبا هتلاقي ان الكلام ده صح فعلا، انت دايما في حوار داخلي دماغك شغالة، فانت بتتكلم مع نفسك في المواصلات في الشغل في البيت في وانت سايق وانت راجع وانت ماشي في الشارع، حاجات بقى كتير من دي انت بتبقى شغال شغال شغال في حوار داخلي دايما مع نفسك. احنا عايزين نعمل كذا، لا لا بص الفكرة دي غلط، لا تعالى مش عارف نعمل ايه، لا بلاش دي، دي مش احسن حاجة، تعب تتكلم مع نفسك دايما. ولكن المفاجأة ان الصوت ده ما تخلقش من فراغ، يعني الصوت ده ما جاش كده، لكن الصوت ده ليه مصدر وجاء من حتة. الصوت ده تعلم الكلام من ناس كتير، الصوت ده ما من الصحينة لقينا الصوت ده، لا الصوت ده تعلم الكلام من الأب من الأم من الصحاب من التجربة من النجاح من الفشل من كلمة قالت له من حاجات سمعها كتير كتير كتير. فالكلام جه من أماكن كتير، المصادر كتير قوي قوي قوي كانت سبب ان يبقى فيه الحوار الداخلي الحاصل ده. وعشان كده أوقات كتير بتلاقي نفسك بتقول لنفسك جملة وبعدين تكتشف انك سمعتها من حد من سنين، فانت بتبتدي تكتشف ان تقول كلام انت سمعته، تقول كلام اتقالك قبل كده، تقول كلام حد شاركك بيه او حد قاله لك قبل كده. والمدهش بقى ان الصوت ده ممكن يبقى مصدر تشجيع وممكن يبقى مصدر احباط، ممكن الصوت ده يساعدك انك تكمل وممكن يخليك تقف مكانك، ممكن يبقى بيضايقك ممكن يبقى بيفرحك، ممكن يبقى بيشجعك وممكن لا. واحنا كلنا عندنا صوت جوانا، خلينا متفقين على ده كويس قوي قوي قوي، ان كلنا كلنا كلنا بلا استثناء عندنا صوت جوانا، ما حدش فينا ما عندوش الحوار الداخلي ده، كلنا بنعدي في حته الصوت الداخلي ده، كلنا بنعيش معاه كلنا بنختبره كلنا بيبقى موجود. انا الحوار ده بيحصل، الحوار ده بيحصل معانا. بس السؤال الحقيقي، الصوت ده بيتكلم بصوت مين؟ تعالوا كده نفكر سوا، وحب جدا جدا اسمع رأيكو. الصوت اللي جواك ده، الحوار الداخلي اللي جواك ده، الشخص اللي جواك، لو هنقول ان الصوت ده هنمثله في شخص، الشخص ده هيبقى مين؟ بيتكلم بصوت مين؟ الصوت اللي جواك ده واخد صوت مين؟ بيقول كلام مين في حياتك؟ وده يخلينا نسأل اول سؤال في رحلتنا تاني ونفكر مع بعض. لو كلنا عندنا الصوت جوانا، يبقى محتاجين الأول نتعرف كلنا عندنا حوار داخلي كلنا. بس تاني خلينا أسألك السؤال ده وأشجعك أنك فكر كده، الصوت اللي جواك ده بيتكلم بصوت مين؟ الصوت اللي جواك ده بيقول كلام مين؟ مش بس بصوت مين، يا ترى كمان بيقول كلام مين؟ لأنه وارد يبقى بيقول كلام حد تاني. نانا بتصباح نانا بتشاركنا كمان صباح الخير والسعادة، صباح الفل يا نانا، يا رب تكوني كويسة ويومك يكون جميل وهادي ومليان سلام. نانا كمان بتشاركنا بتقول لنا لو صاحبتي بتتكلم بنفس الطريقة اللي أنا بكلم بيها نفسي أكيد هكمل معاها، لأنني إن لم أحب نفسي وتصرفاتي فلن أحب الآخرين. يعني أنا أتفق معاكي جدا جدا جدا للأمانة، ودي حقيقة كبيرة، وأنا أتفق معاكي جدا إنه لو أنا ما حبتش نفسي وتصرفاتي أكيد مش هعرف أحب الناس التانية. بس أشجعك قوي قوي قوي تفكري معانا كده، الصوت اللي جواكي ده يا ترى بيتكلم بصوت مين؟ يا ترى الصوت اللي جواكي ده بيقول كلام مين في حياتك؟ يا ترى الكلام اللي بيتقال ده انت سمعتيه قبل كده ولا الكلام ده ايه اللي حصل فيه؟ وعايز شجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدروا تختاروا اي زرار من زراير الريموت العجيب من 0 لـ 9، وكمان عندنا زرار العادة، زرار السرعة، زرار التوقف، زرار كتم الصوت، شوية زرار كده جميلة تانية تقدروا تختاروها وتلعبوا معانا الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك ايه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لان احنا كلنا عندنا حوار داخلي ونكتشف الموضوع ده بشكل اعمق واعمق.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا أنا آسف ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض، وهنبتدي في موضوعنا الرهيب الجميل. وزي ما فهمنا الحوار الداخلي ده بدأ إزاي، وبدأ من إحنا كنا أطفال وإحنا صغيرين وإحنا يعني لسه بنبتدي نتعلم نتكلم، وكمان عرفنا انه الحوار الداخلي ده او الصوت الداخلي ده ما جابش الكلام من نفسه، لكن ده جاب كلام من الناس اللي حوالينا، زي الاهل زي الصحاب زي الجيران، زي كمان من المواقف اللي نجحنا فيها واللي فشلنا فيها والتجارب. كلنا عندنا حوار داخلي، تعالوا نتفق على الاتفاق ده ونبقى كلنا واقفين على نفس الأرضية علشان نقدر نغوص ونتعمق في موضوعنا، ان احنا كلنا عندنا حوار داخلي. حتى واحنا ساكتين احنا بنتكلم، حتى واحنا ساكتين واحنا بنتكلم. في ناس تفتكر ان الحوار الداخلي حاجة عند ناس معينة، لكن الحقيقة ده عندنا كلنا، ومش بس في اوقات معينة، لكن ده حوار يعني شغال طول الوقت، ومش بس بيحصل لما بتبقى لوحدك، لكن كمان ممكن يحصل عادي وانت وسط ناس، وانت وسط مناسبات، وانت وسط حاجات مختلفة. فالحوار الداخلي ده تليه قبل امتحان، قبل مقابلة شغل، قبل مكالمة مهمة، قبل قرار كبير، وانت قاعد بتفكر في حاجة. فالحوار الداخلي موجود جوانا، واحنا كلنا بلا استثناء، خلينا متفقين على القاعدة دي، كلنا بلا استثناء عندنا حوار داخلي. وأول شخص بنرجع له هو نفسنا، يعني خلي بالك، لأنه أول شخص إحنا بنرجع له مش الناس، أول شخص مين اللي بترجع له؟ نفسنا. وده الأسهل والأسرع والأقرب، لأنه دايما هتلاقي إيه؟ على طول هوبا يلا بتكلم نفسك، حصل موقف هتلاقي دماغك شغالة، بتكلم نفسك، بتاخد وتدي مع نفسك زي ما بيقولوا. فلما يحصل أي موقف غالبا أول تعليق بنسمعه بيبقى من جوانا، بيبقى جاي من الحوار الداخلي اللي أنا بعمله مع نفسي. فدايما أي موقف، أي حاجة أنت بتخش فيها، أي حاجة بتحصل، هتلاقي دايما أنك بتاخد الأول تعليق بتسمعه من نفسك. فمثلا وأنا قاعد دلوقتي حصل أي موقف، فأول حاجة بتحصل إيه؟ بيجي من أنا جوايا، نفسي أنا. فبعد بقى غلطة، بعد نجاح، بعد إحراج، بعد رفض، قبل ما حد يتكلم، إحنا بنكون اتكلمنا مع نفسنا بالفعل. فأول حد أنت بتسمع صوته هو نفسك، أقرب حد ليك هو نفسك، أسرع حد أنت بتسمع صوته هو برضو نفسك. وخلينا متفقين إن الحوار ده شغال طول الوقت، الموضوع مش مرتبط بمشاكل بس، يعني الموضوع مش مستني مشكلة عشان الحوار الداخلي ده يحصل، مش مستني إنه أغلط عشان أتكلم مع نفسي، مش مستني موقف أتحرك فيه، ولا موقف أكون مثلا بيجرحني، ولا موقف يضايقني عشان أتكلم. الحوار الداخلي موجود في تفاصيل اليوم العادية، حتى وانت في المواصلات، عارف كده وانت واقف مثلا ايه مستني المواصلات، يقول لك لا بص، بدل ما اركب الاوتوبيس طب ما اشوف مثلا اوبر مثلا هيعمل ايه، هاخد اوبر سكوتر مثلا ولا عربيه، اشوف مثلا إيه. ده وانت واقف انت عارف ما بتعملش حاجه، طب ما اشوف كده، طب الفرق ما بين ده وده كام، ومش عارف ايه، طب بص انا جعان، طب اروح اكل ولا ممكن اجيب حاجه دلوقتي تصبرني لحد ما اروح. ده الحوار الداخلي حتى في ابسط الحاجات، فالبس ايه بقى، اروح ولا لا، اتكلم ولا اسكت، قرار صح ولا غلط، اركب ولا مركبش، اكل دلوقتي ولا ما اكلش، استنى لما اروح ولا اكل دلوقتي في الشارع، ولحد ما اروح ابقى اشوف بقى اكل ايه. فالموضوع شغال طول الوقت، الموضوع مش واقف، الموضوع مش عطلان على انه انت يعني ايه مشكلة، مش لازم يبقى فيه مشكلة عشان يبقى الموضوع شغال. في مواقف معينة الصوت ده بيبقى أسرع من أي حد، يعني الصوت اللي جوانا ده دايما دايما دايما هتلاقيه أسرع من أي حد تاني، يعني انت بتسمعه بسرعة جدا جدا، وأول واحد ليه بيتكلم، أول واحد دايما. في مواقف معينة الصوت الداخلي بيحكم على المواقف قبل ما الموقف يحصل أصلا، يعني دي بقى إيه حتى ادفانسز كده من الموضوع، انه يعني اصلا الصوت ده هتلاقيه بيتكلم قبل ما موقف يحصل، وهتلاقيه بيحكم قبل ما موقف يحصل. فالموضوع بيبقى شويه غريب، لانه انت الصوت اللي جواك ده دايما دايما شغال جواك، هو شغال جواك شغال جواك شغال جواك. الصوت اللي جواك ده ما بيقفش، فكلمه غلط، رد متاخر، موقف محرج، وفجاه يبدا بقى تحليل، بقى دماغك شغاله وتبدا بقى تكلم نفسك، اصل هو عمل كذا عشان كذا، اصل ده حصل كذا، انا المفروض كنت اعمل كذا، اصل المفروض مش عارف كنت اقول ايه، لا اصل كده غلط، اصل مش عارف ايه اللي انا رديته ده، رد مش تمام، مش عارف. فالحوار الداخلي دايما دايما شغال جوانا. والغريب ان احنا مش الغريب يعني، بس احنا بنصدق الصوت ده بشكل كبير قوي، بنصدقه اكتر من كلام الناس. يعني احنا بنصدق الصوت اللي جوانا اكتر ما بنصدق الناس اللي حوالينا، عشان هو عايش معانا طول الوقت. فاوقات بنتعامل مع كلامه اكنها حقيقة مطلقة، كأنها حاجة مطلقة، يعني أكيد أنا السبب، أكيد أنا فشلت، أكيد الناس شايفيني كده، أكيد مش عارف إيه، أكيد. فأنا دايما دايما دايما بصدق الصوت اللي جوايا، وبصدق الصوت اللي أنا والكلام اللي بقوله لنفسي أكتر من ما بصدق الناس. ودي حتة مهمة جدا جدا جدا، أرجوك وأرجوكي خلي بالك منها. أنت بتصدق الكلام اللي أنت بتقوله لنفسك، وأنت بتصدق الكلام اللي أنت بتقوليه لنفسك أكتر ما اللي الناس بتقوله لك. فاللي أنت بتقوله عن نفسك أنت بتصدقه عن نفسك أكتر. فلو أنت بتقول دايما أنا فاشل، أنت هتبقى مصدق أنك فاشل حتى لو الناس اللي حواليك كلها بتقولك أنتك ناجح. لو أنت بتقولي أنا وحشة، هتصدق أنك وحش حتى لو الناس اللي حواليك كلها بتقولك أنت جميلة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي أنه الصوت اللي جوانا احنا بنصدقه أكتر ما بنصدق الناس التانية. وخلي بالك مش كل حاجة بنقولها لنفسنا حقيقة. خلي بالك كويس قوي قوي قوي، وخلي بالك كويس قوي قوي من الحاجة دي، انه مش كل اللي بنقوله لنفسنا هو حقيقة. اوقات الحوار الداخلي بيبقى مجرد تفسير، بيبقى مجرد استنتاج، بيبقى مجرد انك يعني ايه جمعت شوية حاجات على بعضها. مش كل مرة بيبقى واقع، مش كل مرة بيبقى حقيقة، مش كل مرة بيبقى صح، مش كل مرة بيبقى دي الحاجة الأكيدة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، ان الحوار الداخلي مش دايما بيبقى مبني على واقع، او بيبقى تفسيرات، بيبقى استنتاجات، بيبقى حاجات جمعتها من بعض. ما ردش اصل فلان ما ردش على الرساله يبقى اكيد زعلان مني، ما بص ده بص لي بطريقه ازاي يبقى اكيد انا شكلي وحش، اكيد انا عملت حاجه تضايقه، اكيد اكيد اكيد. فالتفسيرات والاستنتاجات دي بتلبسنا في حيطه يعني، للامانه يعني بهدله بهدله لو عشنا على التوقعات دي، لو عشنا على ان انا باني كل الصوت الداخلي ده على توقعات. فخلي بالك كويس قوي انه مش دايما التوقعات دي بتبقى توقعات صح، مش دايما بتبقى الحاجات اللي الصوت اللي بنقول ده جوانا بيبقى مبني على حاجة صحيحة. ده اوقات كتير بيبقى مبني على استنتاجات، على ربط خيوط، على بقى تفسيرات انا بفسرها، وده مبني على افكار اللي جوايا. قصة كده كبيرة يعني، ممكن نبقى نحكي فيها في حلقة تانية بشكل اكبر، يعني منين احنا بنبني الاستنتاجات دي والتفسيرات دي يعني. بس يمكن المشكلة مش ان عندنا حوار داخلي يعني مش المشكلة ان انا محتاجة اسكت الصوت اللي جوايا، مش دي الازمة يعني، ومش ده الحل، ومش المشكلة في الحوار الداخلي. المشكلة ان احنا نادرا ما بنقف وبنسمعه ونفلتر، يعني نادرا قوي لما نفكر كده، طب هو انا اللي بيتقال ده صح ولا غلط ولا ايه؟ يعني هل ده كلام منطقي؟ هل ده كلام يعقل؟ هل ده كلام صح ولا انا ده هو كده خلاص تمام يلا اللي هي والحاجه كمان، هل في ناس مننا، مش عارف كم حد مننا يعني قبل كده فكر كده، قعد يفكر مع نفسه في لحظه صفه كده ماشي، ويا بقى لو كوبايه قهوه وقاعد كمان بتاخد شويه يعني ايه عارف شويه قهوه كده كمان والدنيا على الرايق كده، وتسال بقى نفسك كام سؤال. ده هي الجمله دي بتتكرر قد ايه؟ هي ايه النبره دي؟ هي ايه الطريقه دي؟ ويا ترى الكلام ده انا سمعته من مين قبل كده؟ وانت قاعد كده رايق كوبايه قهوه كده وفي حته رايقه وبتاع، وتقعد بقى تاخد بقى وتددي بقى مع نفسك، تكتشف الكلام اللي انت بتقوله لنفسك ده حقيقي صح ولا لا، الكلام ده منطقي ولا مش منطقي، الكلام ده صح ولا مش صح، الكلام ده مبني على واقع ولا ده انا اللي عامل التفسيرات دي، ولا انا الكلام ده جاي منين، ولا ايه قصته، ولا ايه اللي بيحصل. فده مهم قوي قوي قوي. واحنا بنسمع اصوات ناس كتير في حياتنا، يعني دايما دايما دايما احنا بنسمع اصوات كتير الناس في حياتنا، لكن اكتر صوت بنسمعه كل يوم وكل لحظة هو صوتنا احنا، الصوت والحوار الداخلي ده اكتر واحد بنسمعه اكتر من الناس اللي حوالينا. لانه في اوقات انا بروح بيتنا ابقى لوحدي، اروح اروح اي مكان ممكن اقعد مع ناس ما اعرفهاش، ممكن اقعد في مكان ما فيهوش بني ادمين، فانا مش سامع حد، بس انا هفضل سامع نفسي، هفضل الصوت اللي بيكلمني هو صوتي انا، هو انا، هو الشخص انا انا انا انا انا الشخص اللي دايما هبقى بسمع صوتي، انا الشخص اللي دايما هبقى صوتي مسموع وقريب وبسمعه بسرعة، وكل حاجة من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها. طب طالما الصوت ده موجود طول الوقت، يبقى السؤال المهم قوي اللي احنا محتاجين بقى نسأله لنفسنا، وكل واحد فينا يسأله لنفسنا، الصوت ده جه منين؟ ليه في ناس صوتها الداخلي بيبقى مطمئن، وفي ناس صوت الداخلي بتاعها بيبقى قاسي وعنيف وموجع؟ ليه الصوت ده جه منين؟ محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده، ومحتاج كل حد فيكم يسأل السؤال ده، اقف ده بنفسك كده، الصوت الجواه ده جاي منين؟ الصوت الجواه ده اتبنى على اساس ايه؟ الكلام اللي بيتقال ده جاي منين؟ الصوت ده بيقول لي ايه وايه جاي منين؟ وليه في ناس الصوت بتاعها مطمئن هادي لذيذ، وفي حد تاني الحوار الداخلي بتاعها عنيف وقاسي وموجع؟ وده اللي احنا هنعرفه، بس نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونشوف الصوت اللي جوانا ده يا ترى بيجي منين.

0: أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. وقبل ما نبدأ موضوعنا ونخش فيه يعني الصوت اللي جوانا ده بيجي منين، تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا. نانا كمان بتشاركنا إنه أوقات الحوار الداخلي عندي بيكون عن تخطيط للمستقبل، إن ناقش قرارات أو حتى أتخيل محادثات مع أشخاص آخرين. يعني دي حاجة جميلة قوي قوي قوي يا نانا، إنك تبقي بتتكلمي مع نفسك، انك تشوفي الوقت الجاي انت عايزة تعملي ايه، هتتحركي ازاي، هتروحي فين، هتعملي ايه، وتخططي للمستقبل. دي حاجة جميلة قوي قوي قوي قوي، وبصلك انه يبقى الكلام ده كلام مثمر ويبقى صوت هادي عليه كده ولذيذ وتبقي مرتاحة فيه. طيب تعالوا نرجع تاني، الصوت اللي جوانا ده بيجي منين؟ هل احنا اتولدنا يعني ايه بنكلم نفسنا بالطريقة دي؟ هل انا اتولدت لقيت نفسي بكلم بالطريقة دي كده؟ يعني هي كده الفكرة، في انه احنا ما جيناش الدنيا واحنا عندنا حوار داخلي جاهز. يعني مفيش حد فينا جه وهو عنده حوار داخلي جاهز عايش بيه، لكن الصوت ده اتكون مع الوقت. الصوت ده بقى جوانا مع الوقت، من البيت، من المدرسة، من الشارع، من الجيران، من التجارب، من الحاجات اللي انا عشتها. فالصوت اللي جوايا ده جه عن طريق الـ الـ الـ الـ الـ الناس اللي حواليا اتكون، فهو ما اتولدش لوحده. انا ما اتولدتش بقى عندي حوار داخلي، لكن الحوار الداخلي هو اتكون واتولد واتخلق من الناس اللي حواليا، من الناس اللي دايما معايا، من الاهلي، من بيتي، من صحابي، من الناس اللي انا بكلمهم دلوقتي وبتعامل معاهم طول الوقت. واحنا صغيرين جدا كنا بنسمع كلام الناس عننا قبل ما نكون رأينا عن نفسنا. يعني وانا صغير بسمع دايما بابا وماما واخواتي واهلي وكلامهم عني قبل ما اكون رأي عن نفسي، قبل ما اكون صورة عن نفسي بذاتي. انا بيتكون صورة عن، يعني بيتكون جوايا صورة عن نفسي عن طريق الناس اللي حواليا قبل ما انا اكون صورتي عن نفسي بذاتي. فلما يتقال لي انت شاطر فخلاص انا باخد صورة عن نفسي ان انا شاطر، لما يتقال لي انت مهمل باخد صورة عن نفسي ان انا بقيت مهمل، انت مسؤول باخد صورة عن نفسي ان انا شخص مسؤول، انت فوضوي باخد صورة عن نفسي ان انا بقيت شخص فوضوي، وهكذا. فانا من زمان واحنا صغيرين بنتكون جوانا صورة ناحية الناس من الناس اللي حوالينا بسرعة. وخلي بالك انه بعض الكلمات وبعض الحاجات اللي بتتقال لنا واحنا صغيرين بتعيش معانا اكتر من اصحابها. يعني الكلام بيعيش معانا اكتر من صاحب الكلام. يعني ممكن صاحب الكلام ينتقل الى اي مكان وصاحب والكلام ده موجود عادي، فالكلام بيعيش معانا اكتر ما البني ادمين بتعيش. في كلمات اصحابها اصلا نسيوها، ممكن يبقى اصحابها مش موجودين في حياتنا دلوقتي لكن احنا شايلين كلمة بقى من مدرس، تعليق من حد قريب، تيتا جده قال لنا حاجة، مقارنة ما بين حد مش عارف ايه، حد اتريق علينا واحنا صغيرين. الحاجات دي كلها ببقى فاكرينها وممكن مبقاش، يعني الشخص ده اصلا مبقاش موجود، ويمكن اصلا الشخص نفسه مبقاش فاكر اللي هو قاله يعني، بس انا فاكرها، انا عايش بيها. وخلي بالك كمان انه الفشل بيشارك في كتابة الصوت ده.

والمقارنات بتضيف برضو. يعني المقارنات ايه يعني ما بتسيبناش في حالنا. اوقات الصوت الداخلي مش بيطلع مننا، بيطلع من مقارنات مستمره. فشوف فلان، شوف علان، شوف اختك، شوف صحابك، شوف ابن خالتك، شوف بنت. دايما عندنا ايه يعني في ناس كده مننا هتلاقيها عندها عقده من ابن الخاله او بنت الخاله او ابن الخال، مش في عموما ان انت في حد في العيله عامل لك ازمه. يعني ايه ابن خالتك، اما ابنك، يعني ابن حاجه عامه عامل لك ازمه في حياتك بسبب موضوع المقارنه دي. فبرضه المقارنات دي بتكون الصوت الداخلي جوانا، واللي احنا بنقوله عن نفسنا، واللي احنا بنقوله لنفسنا، واللي احنا دايما بنعيش بيه. فبعد سنين ما نبقاش فاكرين مين قال الجملة، لكن الجملة نفسها تفضل عايشة معانا. ودي المشكلة، انه الكلام بيعيش معانا اكتر من البني ادمين. ممكن ما بقاش فاكر الشخص، وممكن ابقى فاكر الشخص بس الشخص نفسه مش موجود في حياتي، ما بقاش ليه تأثير ولا ليه موجود، بس انا فاكر الجملة وجملته لحد النهاردة مأثرة معايا. انا اختبرت ده في حياتي يعني، فعارف قد ايه الموضوع مش لطيف للآخر. فخلي بالك انت بتقول ايه لنفسك، خلي بالك انت الصوت اللي جواك ده بيكون جه منين، وايه اللي انت بتقوله، ايه اللي انت بتكلمه مع نفسك وبتقوله. فممكن تكون مقتنع انه انا مش كفايه، بس الصوت الداخلي ده او جمله انا مش كفايه دي ما جاتش من فراغ، دي جات من جمله سمعتها قبل كده، حد قالها لك، حاجه، موقف عدى، فحسيت انه انا مش كفايه، فخلاص بقى صدقت انا مش كفايه. فبتفضل تقول لنفسك انا مش كفايه. فخلي بالك انك لو فضلت تقول لنفسك انا مش كفايه، انت فعلا هتعيش انك مش كفايه، مع ان ممكن ما تبقاش دي الحقيقه. ممكن تبقى انت راجل 100% وزي الفل وحياتك تمام. فدي حاجه من الحاجات المهمه قوي قوي قوي. وخلي بالك ان مش كل صوت جوانا هو صوتنا، ودي نقطة مهمة قوي قوي قوي محتاج تركز في أوقات اللي بنتعلمه أو بنتعامل معاه أكنه رأينا مجرد صدى صوت لكلام قديم. مش كل مرة بيبقى رأينا أنا، بيبقى رأيي أنا. أوقات بيبقى صدى صوت لكلام تاني، صدى صوت لحد تاني، صدى صوت لحد قال لي حاجة، لكلمة سمعتها قبل كده، لحاجة حد قالها لي قبل كده. فممكن يبقى صدى صوت لصوت والدي أو والدتي أو مدرس، أو صوت نقد، أو صوت مقارنة، أو صوت حد من صحابي، أو صوت حد في أي مكان قال لي قبل كده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي لما تسمع جملة، وعايش اشجعك على ده قوي، لما تسمع جملة سلبية جواك جرب تسأل مين أول واحد قالك الكلمة دي. لما تسمع حاجة سلبية جواك كده بتعدي في ذهنك كده، اسأل نفسك السؤال ده، هو أنا مين أول واحد قال لي الجملة دي؟ الجملة دي سمعتها فين قبل كده؟ الجملة دي مين قالها لي أول واحد؟ ده هيساعدك كتير قوي إنك تكتشف الكلام اللي بيتقال جواك بقاله سنين، وهل الكلام ده حقيقي ولا لأ، وهل الكلام ده صح ولا لأ. ممكن الكلام ده يبقى صح، ممكن الكلام ده يبقى عادي كده يعني مش حقيقي. فدايما لما تسمع كلمة سلبية اسأل نفسك السؤال ده، هو مين أول واحد قال لي الكلام ده؟ لأنه أوقات كتير قوي احنا مش بنتكلم مع نفسنا، احنا بنكرر كلام قديم اتقال لنا زمان. وركز كويس قوي قوي قوي في الجملة دي، احنا أوقات كتير مش بنتكلم مع نفسنا، لكن احنا بنكرر كلام اتقال لنا زمان. فأنا بقول كلام اتقال لي قبل كده، أنا بقول كلام أنا سمعته قبل كده من ناس، مش كلام يعني إيه أنا بقوله لنفسي، مش حوار داخلي. بس حتى لو الصوت ده اتعلم الكلام من ناس كتير وتجارب كتير، لسه في سؤال مهم، هل كل نقد وحش؟ وهل أي صوت قاسي يبقى غلط؟ ولا في فرق ما بين حد بيساعدني إن أعيش صح، وما بين انه حد بيقول كلام للنقد بس؟ يا ترى انا واقف فين وايه الصح؟ وعايش اشجعكم قوي قوي قوي ان احنا نتشارك. تعال فكر كده، الكلام السلبي او الكلام اللي انت بتقوله مع نفسك ده، هل ده كلامك انت ولا ده كلامك انت سمعته من شخص تاني؟ وعايز اقول لك حاجه مهمه قوي محتاجين نخلي بالنا مننا، كلنا محتاجين حد يقول لنا الحقيقه دايما. يعني محتاجين شخص في حياتنا، منتور بقى او مرشد او حد كده، دايما يساعدنا يقول لنا الحقيقه. الحياه مش محتاجه ناس تطبطب علينا طول الوقت، لان لو يعني كتر الطبطبه بيقولوا ايه، يعني كتر الطبطبه كده هي ايه، طلعنا متدلعين بالزياده. فاوقات كتير محتاجين حد ينبهنا ان في حاجه غلط، حد يقول لنا ان في حاجه غلط، غلط في الشغل، في تصرف غلط، عاده سيئه، قرار محتاج يتراجع. محتاجين حد دايما يقول لنا خلي بالك هنا في حاجة غلط، خلي بالك هنا غلط، خلي بالك هنا في حاجة غلط.

احنا محتاجين الشخص ده في حياتنا. والنقد الصحي اللي يقولك اللي عملته غلط مش انت غلط. في فرق كبير قوي قوي قوي ما بين الاتنين، لانه المشكلة مش فيك، المشكلة في التصرف نفسه. فالنقد الصح، النقد اللي خليك ترجع تاني لمسارك، مش اللي هو بيقولك انت غلط، لكن اللي يقولك اللي انت عملته ده غلط، التصرف ده غلط، القرار ده غلط، مش انت غلط. فرق كبير قوي ما بين انا غلط وتصرفي غلط. التصرف ده حاجة انا طلع مني، طلعت يعني التصرف نفسه غلط. بس هل انا غلط؟ لا، انا عادي، انا غلطت عادي، مش ازمة. فالتصرف ده محتاج يتعدل، القرار ده مش افضل حاجة. مش انت فاشل، انت مفيش منك امل، انت مش نافع، انت. فرق كبير قوي قوي ما بين الاتنين. وفي فرق ما بين تصحيح حاجة وهدم الشخص نفسه. في فرق ما بين حد بيصحح لك مسارك وبيصحح لك طريقك وبيساعدك تمشي بسكة صح، وما بين انه حد بيهدم شخص بالكامل. فرق كبير قوي قوي قوي قوي ما بين الاتنين، فرق كبير جدا جدا جدا جدا ما بين الاتنين، ان حد يهدم شخص وما بين حد يصحح ويساعد شخص. غلطت في حاجة يبقى انا فاشل، نسيت حاجة يبقى انا مهمل، خسرت حاجة يبقى انا خسران. ده كده انا بهدم بني ادم. لما يبقى في حد مثلا غلط غلطة فقول له انت فاشل، انا بهدمه. غير لما اقول له اللي انت عملته ده مش اصح حاجة، محتاجين تعال نفكر في طريقة تانية. نسيت حاجة، خلي بالك ان المرة الجاية انت محتاج تركز انه ناخد حاجتنا مثلا، مش انت مهمل، مش خسرت حاجة يبقى انا اللي خسران. فرق كبير قوي قوي ما بين الحاجة اللي بتحصل وما بيني انا كشخص. ودي حاجة محتاجين نفصلها ونفرقها ما بين الاتنين. انا محتاج افرق ما بين الاتنين، هو ايه اللي انا بعمله، هو ايه اللي انا بمشي فيه، ويا ترى ايه اللي انا سمعته برضو، يا ترى ايه اللي انا سمعته، اللي انا سمعته من الناس هل ده كان يعني بيهدمني انا كشخص، ولا كان بيساعدني انه صحح مصاري. وخلي بالك انه اوقات بنحول الموقف لهوية. يعني ايه الكلام ده؟ ودي من الحاجات الخطر قوي قوي قوي، ان احنا نحول حدث مؤلم لوصف دائم. يعني ايه؟ فشلت في امتحان فانا فاشل، خلاص عممتها، بقى في تعميم في الموضوع. اترفضت في فرصة فانا مش كفء، فبقى في تعميم، انا بقيت معمم الفكرة كلها. وده حاجة خطر جدا جدا جدا، انه ان انا احول الحاجة اللي انا غلطت فيها مرة ان اعممها على الكل. بقى خلاص انا فشلت في امتحان فانا اكيد فاشل، انا فشلت في مشروع فانا اكيد عمري ما هنجح، انا بني ادم فاشل، انا مش نافع. فده اوقات كتير بيبقى غلط، يعني مش اوقات كتير، هو غلط، يعني ده ما ينفعش نعمله اصلا. لانه في كل مره انا بعمل ده انا بهدم نفسي. انا بقى مش بقى حد بيهدمني، انا نفسي بهدم نفسي، انا نفسي بهدم نفسي لما بعمل ده. فشلت في امتحان اتس اوكي، ده مش معناه انه انا فشلت او انا فاشل. ان مثلا اترفضت في فرصة ده معناه ان انا حد سيء او حد مش كويس، اوكي عادي اترفضت، لكن مش انا اللي فيه المشكلة، مش انا الشخص اللي مش كفء، مش انا الشخص اللي عندي الازمة الكبيرة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. الصوت القاسي بيستخدم كلمات كبيرة، وركز جدا جدا جدا في دي. لما تسمع الحوار الداخلي هتلاقي اوقات بيحب التعميم، زي ما كنا بنقول، اللي هو ايه، دايما، ابدا، كل مرة، عمرك، اللي هو ايه، انا دايما فاشل، انا عمري ما هنجح. الصوت القاسي العنيف اللي بيهدمنا هتلاقيه دايما بيستخدم كلمات كبيرة فيها تعميم، فيها شمولية، فيها حاجة لما الكل، فاللي هو ايه، فيها دايما، ابدا، عمري، كل مرة، مش عارف ايه، الكلام ده كله اللي هو انا عمري ما هنجح، انا دايما فاشل، انا دايما مش عارف ايه، انا. فده صعب قوي قوي قوي، لانه بيهدمني انا كشخص، بيهدمني انا كشخص. والصوت الصادق مختلف، صوت الصادق بيعترف بالغلط، لكن من غير اهانة ومن غير تعميم ومن غير ما يحط اللود كله على دماغه. فانا غلطت، محتاج اتعلم، انا عملت حاجة غلط هنا، انا محتاج اتعلم منها، محتاج اشوف انا هعمل فيها ايه الوقت الجاي، انا محتاج اصلح حاجة.
لكن من غير ما اجلد ذاتي، من غير بقى ما ابقى انا فاشل، انا مش نافع، انا مش عارف ايه، انا انا انا انا انا انا انا، فتلاقي الموضوع كله بقى صعب جدا، لانه يعني انت خلاص بقى بتعمم، فبقى الموضوع متاخد على الشكل الحياة في العموم. تخيل كده معايا، يعني تخيل معايا كده الموقف ده، صاحبك غلط نفس الغلطة اللي انت غلطتها، صاحبك حد كده من الناس قريبين منك غلط نفس الغلطة اللي انت غلطتها، هتكلمه ازاي؟ يعني عايزك تتخيل معايا الحوار ده، وحب يعني ان انتوا تشاركونا في التعليقات الحوار ده هيدور ازاي ما بينكم، الحوار ده هتتكلموا ازاي مع بعض لما شخص من الناس القريبين منك غلط غلطة، عمل حاجة غلط، هتكلمه ازاي؟ هتقول له تعلم وكمل حصل خير المرة الجاية، ولا هتقول له انت فاشل مفيش فايدة منك؟ يا ترى هتقول له ايه؟ وحب جدا جدا جدا اسمع تعليقاتكم ورأيكم في الموضوع ده. حد صاحبك غلط غلطة، يا ترى هتتكلم معاه ازاي وهتقول له ايه؟ الغريب انه اوقات بنبقى ارحم مع الناس الغريبة، ارحم مع غيرنا اكتر من ان احنا نبقى بنرحم نفسنا، يعني اكتر من رحمتنا لنفسنا احنا بنرحم الناس التانية اكتر ما بنرحم نفسنا احنا، فنسامح الناس ونفهم الناس ونشجع الناس، لكن نيجي عند نفسنا لا ازاي ده انت غلطت، انت غلطت، ده انا هنفخك، فده صعب قوي يعني بجد. في ناس بجد بتعمل كده، يعني اللي هو ايه، لا بص مع الناس الغريبة تمام خلاص انا مسامحك وانا تمام وانت تمام وخلاص ومفيش مشكلة، بس تيجي عند نفسها لا انا اغلط، يا نهار ابيض ازاي، ده انا هعمل واسوي ولا وما ينفعش اغلط كده ومش عارف ايه فتلاقي بقى الموضوع اختلف خالص خالص خالص خالص. وخلي بالك انه في فرق كبير ما بين انك تواجه نفسك بالحقيقة، انك تواجه نفسك بالحقيقة دي حاجة مطلوبة، بين انك تستخدم الحقيقة كسلاح ضد نفسك. انك تواجه نفسك بالحقيقة عشان تتعلم وعشان تتغير وعشان تمشي سكة تشكيل، لكن ما تستخدمش الحقيقة كسلاح ضدك وانك تضرب في نفسك وانك يعني ايه تبهدل نفسك بنفسك. وخلونا تعالوا نفكر كده مع بعض، طالما في فرق ما بين النقد والتدمير يبقى لازم نسأل السؤال الاصعب بقى، ايه الحاجات اللي بنقولها لنفسنا وعمرنا ما نقولها لحد بنحب، عمرنا ما نقولها لناس تانية لكن دايما نقولها لنفسنا؟ وده سؤالي ليك، ايه الحاجات اللي بتقولها لنفسك، ايه الحاجات اللي انت بتقولها لنفسك دايما بس عمرك ما تقولها لحد تاني؟ كلام بقى صعب، كلام حلو، كلام جميل، حب جدا جدا اسمع رأيكم في التعليقات، ايه الحاجات اللي انت بتقولها لنفسك بس مش هتقولها لحد انت بتحبه او حد قريب منك؟ ودي الحاجة اللي نفسي تشاركونا بيها، واشجعك انك تلعب معانا الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من زراير الريموت العجيب وتشوف الريموت هيقول لك ايه النهاردة، يا ترى هيسألك سؤال ولا هيقول لك رسالة ولا الريموت هيطلع لك ايه، الريموت العجيب اختار زرار من الزراير، وتعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونشوف ايه الحاجات اللي بنقولها لنفسنا.

0: هفضل أغني لك على راديو سن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. ويا ترى ايه الكلام اللي بنقوله نفسنا؟ ايه الحاجات اللي بنقولها نفسنا؟ تخيل كده الموقف ده، تخيلناه قبل ما نطلع ونسمع التريمة اللي فاتت. صاحبك لو غلط غلطة وجالك متضايق، ايه الكلام اللي انت هتقوله له؟ هتتعامل معاه بنفس المعاملة اللي بتعاملها مع نفسك، ولا هتقوله ايه؟ نسي حاجة مهمة، فشل في امتحان، خسر فرصة، اخد قرار غلط، يا ترى ايه الحاجة اللي انت هتكون بتقولها له؟ وعايز اقول لك حاجة، في جمل مستحيل نقولها لحد بنحبه، زي انت فاشل، مفيش فايدة منك، عمرك ما هتتغير، انت السبب في كل حاجة. الكلام ده حتى لو الشخص ده يعني ممكن ما نبقاش عارفينه قوي، بس غالبا مش هنقوله الكلام ده، بس الكلام ده بنقوله لنفسنا عادي. يعني الغريب انه نفس الجمل دي اوقات بتبقى شغالة جوانا طول الوقت، واحنا بنقولها لنفسنا بصوت عالي. انا غبي، انا فاشل، انا ضيعت كل حاجة، انا مش نافع، انا دايما بغلط، انا عمري ما هنجح. فاللي انا ما بقولوش للناس التانية، الشخص التاني اللي قدامي، انا بقوله لنفسي. ودي الحاجة الغريبة دايما. وعايز اقول لك تاني وافكرك انه انا بصدق الكلام اللي بقوله عن نفسي اكتر من اللي انا او الناس بتقوله لي. فانا دايما يعني ايه، زي ما بيقولوا كده، ايه، انا بصدق الكلام اللي بقوله لنفسي اكتر ما للناس بتقوله لي. والمشكلة مش في الغلط، المشكلة ان احنا اوقات بنكبر الغلط لحد ما يبقى تعريف لنفسنا. فقعد اكبر الغلط لحد ما يبقى ده اللي بيعرفني، دي الحاجة اللي انا. فانا غلطت مرة فبقيت فاشل، اتأخرت مرة بقيت مهمل، خسرت مرة انا شخص مش هنفع في حاجة، انا شخص فاشل ومش هنجح في حاجة. فباخد الغلطة اللي بعملها وافردها وابقى بعملها ان هي حاجة من الحاجات الكبيرة قوي قوي قوي. الفكرة ان الجملة اتقالت مرة لكن لسه شغالة لحد دلوقتي. انت مش شاطر، انت مش قد مسؤولية، انت مش كفاية. صوت الداخلي بقى بيعيدها دايما، بقولها لنفسي لاني انا صدقتها وبقيت عايشة جوايا، فبقيت انا مصدق فيها، فبقيت هي ماشية شغالة معايا، شغالة. اوقات بنبقى قاضي وجلات في نفس الوقت، فاحنا بنحكم على نفسنا وبنجلد نفسنا، فنحاكم نفسنا، نصدر حكم وننفذ الحكومة من غير اي استئناف، من غير اي حاجة، من غير ما ناخد وقت نفكر الكلام ده صح ولا غلط، انا واقف فين، انا بعمل ايه. مفيش، انا الموضوع حصل، تك تك تك تك تك، يلا هوبا خلاص بقى. فبقى الموضوع صعب. تخيل كده ان كلامك مع نفسك بيتسجل، يعني ده بجد. تعالوا كده، يعني شجعكم، تعالوا مرة نعملها كده، كل واحد ايه يمسك موبايله كده ويسجل كده، يشغله بس ويركنه على جنب ويقعد يسمع نفسه كده في مرة. يعني مش عارف بقى التسجيل ده انت هتحب تسمعه بعد كده ولا لا، هل هتحس ان صوتك مشجع ولا صوتك مرهق ولا صوتك عمره مراضي، هتحس بايه؟ ويا ترى دي حاجة هتبقى انت بتحب تسمعها ولا لا، موضوع مش هتبقى بتحب تسمعه ومش هيبقى لذيذ. وخلي بالك حاجة مهمة، او ان الرحمة مش معناها تجاهل الغلط. ممكن تعترف بالغلط من غير ما تكره نفسك في نفسك، يعني ما تكرهش نفسك بسبب الغلط، بس اعترف بالغلط، انا غلطان، بس ما اكرهش نفسي باللي انا غلطته. انا غلطان بس هتعلم، هصلح، لكن هكمل وافضل ماشي في السكة اللي انا ماشي فيها. الغريب اننا اوقات بنبقى الطف مع الناس من لطفنا مع نفسنا، بنبقى ارحم مع الناس اكتر من رحمتنا مع نفسنا. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده، لان احنا بنقع في الفخ ده كتير جدا جدا جدا جدا، لان احنا بنبقى رحمين مع نفسنا اكتر ما احنا رحمين مع الناس اكتر من الرحمة مع الناس اللي حوالينا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. فانت بتقول ايه لنفسك؟ ودي اكتر حاجة انا احب اشجعك عليها النهاردة، انت بتقول ايه لنفسك؟ ايه الحاجة اللي انت بتتكلم فيها عن نفسك؟ ولو صاحبك الحقيقي مش اللي بيجاملك، يعني لما تبقى صاحب نفسك فعلا، لما نقول انا صاحب نفسك، مش معناه تدلع على نفسك ولا تبرر كل حاجة ولا تدلع كل حاجة لنفسك، بس اصاحب نفسي دي معناها انه يعني ابقى بقول ان انا غلطت، بعترف بغلطي، بس بالهداوة يعني بشويش، من غير ما اجلد نفسي، من غير ما ابقى باخد الحاجة وعممها على نفسي. الصاحب الحقيقي بيشوف الغلط كله لكن ما يخزنش وما يبقاش بيختزلش الشخص في الغلط. ده اللي صاحب الحقيقي، ما بقاش بشوف الغلط واختزله واختزلك انت كلك في الغلط اللي انت عملته. لا بالعكس، ده انت يعني انت ماشي صح. فدي حاجة من الحاجات المهمة قوي قوي قوي قوي قوي، محتاجين نخلي بالنا منها كويس جدا جدا جدا. اوقات محتاجين نغير طريقة الكلام، يعني نفس الحقيقة ممكن تتقال بطريقتين، بدل ما انا فاشل انا لسه بتعلم، بدل انا ضيعت كل حاجة انا خسرت فرصة واحدة. فرق كبير قوي قوي ما بين انا بقول لنفس الكلام ازاي وما بين انه انا بسمعه برضو ازاي. فالنضج مش انك تبطل تغلط، لكن النضج انك تعرف تتعامل مع الغلط بشكل مختلف، وانك ما تعممش. يمكن محتاج تبقى في صف نفسك شوية، مش ضد نفسك، مش محامي بتدافع طول الوقت ومش مدعي طول الوقت. يعني الموضوع محتاج حصل غلط، انا غلطت، محتاج اشوف بقى هصلحه ازاي، همشي الخطوة الجاية ازاي، مش ان انا افضل اجلد اجلد اجلد نفسي. لانه الموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا انك تفضل تجلد نفسك تجلد نفسك تجلد نفسك، بيبقى الموضوع صعب قوي قوي قوي قوي قوي. فخلي بالك كويس جدا، الحياة طويلة وهي رحلة طويلة بنمشيها مع بعض. انا يعني مش رحلة بتخلص كده، دي رحلة طويلة انا بمشيها، فيها بتعلم، فيها بتكعبل، فيها بمشي. فمفهوم جدا جدا جدا مين الشخص اللي ماشي معاك، محتاج افهم مين الشخص معايا بيقول لي ايه. الشخص ده هو انت اللي مكمل معاك طول الرحلة، هو انت الشخص اللي مكمل معاك الرحلة، الشخص ده هو انت اللي مكمل معاك الرحلة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انت بتقول ايه لنفسك طول الوقت، ايه الحاجات اللي انت بتقولها لنفسك دايما، ايه اللي انت بتسمعه لنفسك، ايه اللي انت قول الكلام، استخدم عبارات اخرى، استخدم جمل مختلفة، استخدم حاجات مختلفة. صاحبك بيشجعك تكمل، مش بيشجعك على الغلط ومش بيقف جنبك في صف الغلط، لكن بيشجعك انك تكمل، بيشجعك انك ما تقفش، انك غلطت بس يلا هنقوم ونكمل ونصلح الغلط اللي احنا عملناه ده. اوقات محتاجين نغير تاني، محتاجين نغير طريقة كلامنا، ما نبقاش عايشين في نفس الكلام اللي احنا بنقوله. في فرق ما بين المراجعة والإقامة، مفيش مشكلة ترجع للموقف، مشكلة انك تسكن في الموقف، انك تفضل قاعد في الماضي. دايما دايما انك تقعد في الماضي ده حاجة مؤلمة، ما تفضلش قاعد في الموقف المؤلم والموجع، خلاص هو حصل، اطلع قوم اتحرك، فخد خطوة لقدام وتحرك، ما تبقاش قاعد في نفس المكان بتاعك. ودي اكتر حاجة انا اشجعك عليها، قوم اتحرك، خد خطوة على طول. مش مطلوب تبقى معجب بنفسك طول الوقت، لكن مهم جدا ما تبقاش عايش ضد نفسك طول الوقت. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع لاخر وقت لينا في حلقتنا.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: ورجعنا في آخر وقت لينا في علاقتنا، وبعد كل الكلام ده النهاردة اتكلمنا عن الصوت اللي جوانا وجينا على الناس وتجارب وكلمات. لكن دلوقتي السؤال بقى شخصي جدا، مش عن أهلك، مش عن أصحابك، مش عن الناس، لكن عنك أنت. آخر غلطة زعلت منها، آخر موقف ضايقك، آخر حاجة حسيت أنك أصرت فيها في الشغل، في الدراسة، في البيت، في العلاقات، إيه آخر حاجة أنت عملتها؟ واسأل نفسك أول جملة جت في دماغك كانت إيه؟ إيه الجملة اللي كانت في دماغك؟ قبل ما حد يكلمك أنت قلت إيه لنفسك؟ قلت إيه مش بس لنفسك لكن كمان قلت إيه عن نفسك؟ هل أنا قلت أنا فاشل، أنا مش كفاية، أنا دايما بغلط، ولا قلت حاجة تانية، ولا قلت دي غلطة ومحتاجين نفكر نشوف هنعملها إزاي، ولا قلت إنه فرصة ضاعت لكن في فرص تانية جاية كتير؟ إيه اللي أنت قلته لنفسك في أول غلطة أنت غلطتها؟ سؤال شخصي، سؤال مش لأهلك، مش لصحابك، مش لجيرانك، مش للناس اللي تعرفهم، لكن السؤال ليك أنت بشكل شخصي، ليك أنت بشكل شخصي. اسأل نفسك السؤال ده، الغلطة اللي غلطتها، آخر غلطة غلطتها، أنت قلت إيه لنفسك؟ اتكلمت مع نفسك بأنهي طريقة؟ وفي نفس الوقت عايزك تتخيل ان صاحبك هو اللي غلط الغلطة دي، غلط نفس الغلطة، اتحط في نفس الموقف اللي انت اتحطيت فيه، في نفس الظروف، في نفس كل حاجة انت عديت فيها هو عدى فيها، وجي حكالك انا غلطت وجي ندمان، هتكلمه بنفس الطريقة؟ هتقوله نفس الكلام اللي انت قلته لنفسك؟ هتكون ارحم معاه شوية، ولا هتكون برضو بنفس القساوة اللي انت فيها مع نفسك؟ يا ترى انت هتتعامل مع صاحبك اللي غلط نفس غلطتك دي، هتتعامل معاه ازاي؟ ايه الطريقة؟ ايه الكلام اللي هتقوله له؟ ايه الحاجة اللي هتقولها لصاحبك لو غلط نفس الغلطة؟ وحب اسمعك وحب تشاركونا، لو حد يحب يشاركنا في التعليقات وفي الكومنتات احب جدا جدا جدا نسمعكم. في اخر وقت لينا في حلقتنا، ايه الغلطة لو اللي انت غلطت غلطة، يا ترى انت هتقول لنفسك ايه؟ ولو صاحبك هو اللي غلط نفس الغلطة اللي انت غلطتها دي، يا ترى هتتعامل معاه ازاي؟ يا ترى هتقول له ايه؟ يا ترى ايه الموقف اللي انت، او ايه الحاجة اللي انت هتكون بتقولها له؟ ايه الكلام اللي هتقوله له؟ هتقول له انت فاشل، انت مش نافع، انت يعني خلاص الدنيا باظت، ولا هتكون رحيم معاه، ولا هتقول له عادي فداك، تعالى نفكر ازاي نعملها، تعالى نفكر ازاي نمشي السكة دي، تعالى نشوف نصلح الغلط ده ازاي، تعالى نشوف الحاجة دي ممكن نتعلم منها ايه. يا ترى هتبقى بتتكلم مع صاحبك ازاي؟ ويمكن السؤال الحقيقي احنا اللي احنا محتاجين نقف قدامه، ان احنا طول الحلقة كنا بنتكلم عن الصوت، لكن يمكن السؤال الأهم والسؤال الحقيقي، أنت مصدق كل حاجة الصوت ده بيقولها لك ولا لأ؟ يا ترى اللي أنت بتقوله لنفسك أنت مصدقه؟ لو أنت مصدقه أنت محتاج توقف وقفة حقيقية مع نفسك وتفكر، هل الكلام اللي أنا بقوله لنفسي ده هل ده حقيقي؟ هل الكلام ده حقيقي؟ هل الكلام ده كله صح ولا لأ؟ يا ترى الكلام ده كله منطقي ولا لا؟ ده السؤال اللي انت محتاج تسأله لنفسك بشكل جوهري وبشكل يعني مهم قوي قوي قوي. انت مصدق الكلام اللي انت بتقوله عن نفسك ولا لا؟ في ناس كتير هتيجي وتمشي في حياتك، لكن في شخص واحد هيفضل موجود في حياتك طول الوقت، في النجاح، في الفشل، في البدايات، في النهايات، والشخص ده هو انت. الشخص ده هو انت. يمكن ابسط سؤال في الحلقة كلها هو اهم سؤال، لو صاحبك كلمك بنفس الطريقة اللي انت بتكلم بيها نفسك كنت هتقوله ايه؟ وكنت هتتعامل معاه ازاي؟ اكتر علاقة هتعيشها في حياتك كلها هي علاقتك بنفسك، دي اكتر علاقة انت هتعيش بيها مع نفسك، دي اكتر علاقة هتكمل معاك لحياتك. الناس هتيجي وتمشي لكن علاقتك بنفسك هتفضل مكملة. وعشان كده يمكن مش محتاجين نغير كل الأصوات النهاردة ولا نحل كل المشاكل، يمكن محتاجين نبدأ بسؤال بسيط، هو الصوت اللي جوايا هو فعلا صوت صاحب ولا صوت قاسي وموجع؟ وده اللي احنا محتاجين نقف قدامه. النهاردة اتكلمنا عن الصوت اللي جوانا، الصوت اللي بيصحى معانا وبيمشي معانا ويفضل موجود حتى لو الصوت الدنيا كلها سكتت بس هو الصوت ده مكمل معانا، وانه اتعلم الكلام كتير من ناس وتجارب ومواقف، وان الفرق بين انك تواجه نفسك بالحقيقة وانك تستخدم الحقيقة ضد نفسك. وفهمنا الحتة دي، ويمكن كل واحد فينا محتاج يسمع الحقيقة، لكن محدش فينا محتاج يعيش طول عمره مهتم. ويمكن كل واحد فينا محتاج يتعلم، لكن محدش فينا بيتعلم وهو واقف طول الوقت في قفص الاتهام مقفول عليه. ويمكن المشكلة مش اننا بنغلط، المشكلة ان احنا اوقات بنقرر نعيش عمرنا جوه نفس الغلطة. فلو في سؤال واحد حابب اسيبه معاك واسيبه معاك النهاردة، فهو مش ايه الغلطة اللي عملتها، لكن ايه الحاجة اللي انت محتاج تغيرها، ولا ايه الحاجة اللي انت محتاج تغيرها. لكن السؤال الحقيقي، لو صاحبك كلمك بنفس الطريقة هتتكلم معاه ازاي؟ لو في اجابة، لو الإجابة لأ، يمكن الوقت الجاي إن صوت اللي جواك يحتاج يتعلم طريقة مختلفة، مش أقل صادقا لكن أكتر رحمة. كنت معاكم في حلقة النهاردة من صباح سما، حلقة أنت صاحب نفسك. اتبسطت جدا جدا إن كنت موجود معاكم النهاردة، حلقة مميزة، وأشجعك إنك تقف قدام نفسك وتسأل السؤال ده: لو صاحبي كلمني بنفس الطريقة اللي دايما أنا بكلم بيها نفسي. وافتكر دايما إنك مش محتاج تكون أقل صدقا مع نفسك، لكن أنت محتاج تكون رحيم مع نفسك. صباحكم جميل، يومكم مليان سلام وهدوء ورحمة وحنان ومليان بركة. شكرا جدا لكم، ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الحقيقة لما بنقرأ في التاريخ بنشوف مرات كتيرة إنه كان في دول بتهجم على دول وتحتلها، لكن المدقق يلاقي إنه مرات كتيرة كانت بعض الجيوش بتحاصر المدن. خليني أقرأ معاك قصة في كلمة الله عن بلد اتحصرت. افتح معايا سفر الملوك الثاني أصحاح 6 وفي عدد 24 بيقول الكتاب: وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك آرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة. الملك اللي اسمه بنهدد ملك آرام حاصر مدينة اسمها السامرة تبع شعب الله. الجيش بتاع ملك آرام حاصر المدينة دي، ونتيجة الحصار ده حصل كده في عدد 25 بيقول: وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة. حقيقة نتيجة الحصار ده الأكل بدأ يخلص والشعب عاوز يأكل، لكن من كتر الجوع بدأوا يدوروا على أي حاجة يأكلوها. خليني أقول لك إنه الجوع صعب جدا، وعايز أتكلم النهاردة ناس ممكن تكون حياتها متحصرة. إبليس محاصر حياتك، إبليس ضغط عليك، ضغط عليك في بيتك، ضغط عليك في شغلك، ضغط عليك في نفسيتك المنحنية. علشان كده مرات كتيرة بتلاقي نفسك بتحاول تشبع نفسك بأي وسيلة، بتدور على خروجة تخرجها، بتدور على سهرة تسهرها، بتدور على علاقات، أو حتى لو قاعدة مع ناس لمجرد الدردشة وخلاص بدون أي هدف. الجوع كان شديد في السامرة، يقول الكتاب هم حصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة. يعني مهم قوي نعرف أنه لما الرب تكلم لشعبه في القديم كان في حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة. الحيوانات الطاهرة تتاكل، لكن الحيوانات النجسة لا تؤكل. الحمار كان من ضمن الحيوانات النجسة. من كتر الجوع شعب الله التجأ إلى حتى الحيوانات الغير مقدسة، راحوا يأكلوا راس حمار. تخيل إن واحد بيأكل راس حمار، تخيل الفكرة كده إنك قدامك طبق سيرفيس عليه راس حمار. إيه المنظر ده؟ راس الحمار يعني الحقيقة ما تتكلش، يعني المفروض ما تتكلش. يقول الكتاب إنه راس الحمار في زمن المجاعة وصل سعرها 80 من الفضة. 80 من الفضة يعني تخيل كده 80 شاق الفضة يعني حوالي كيلو جرام كامل من الفضة. هتخيل واحد يروح مطلع كيلو جرام من الفضة وياخد قدامه راس حمار. صعب جدا جدا. عايز أقولك إنه وانت جعان وانت حياتك متحصرة انت بتضحي بأمور غالية لأجل متع وقتية، بتضحي بأوقات نومك من أجل أنك تتفرج على حاجات لا تليق، بتضحي بكرامتك لأجل مجرد أصدقاء وناس تقعد معاهم، بتضحي بالغالي لأجل الرخيص. كيلو جرام من الفضة في مقابل راس حمار، يا ريت حتى أكل من الحيوانات الطاهرة، لكن ده اللي إبليس عاوز يعمله معايا ومعاك، إنه يخليني ألجأ لأمور غير مقدسة، ألجأ لأمور بتضيع وقتي وبتضيع قدستي وبتضيع مخافتي، بتكسر مخافتي وعهدي أني أعيش مستقيم قدام الرب. بضحي بالغالي، بضحي بأوقات أقعد فيها قدام الرب وقدام كلمته، أوقات أجي فيها مع جسد المسيح وأشبع معاه في مقابل مسلسل أو برنامج. ده مخطط شرير إبليس، عاوزك دايما تعيش هذا النوع من الحياة اللي بتضحي فيها بالغالي مقابل الثمين. لكن يقول الكتاب نتيجة المجاعة أيضا كان ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة. مش عارف انت تعرف يعني ايه زبل الحمام ولا لأ؟ زبل الحمام يعني فضلات الحمام، ربع القاب من فضلات الحمام. المشهد ده صعب جدا. القاب ده وحدة لقياس البذور بتشيل تقريبا نص لتر، يعني نص لتر من زبل الحمام بيقابل خمسة شاق الفضة. الشاقل 11 جرام، خمسة في 11 يعني 55 جرام فضة في مقابل انه ياكل فضلات الحمام. يا للعار، يا للعار، لانه شعب ربنا كانوا بيضحوا
بحاجات غالية في مقابل أنا آسف أطعمة نجسة لا تؤكل في الطبيعي. نفسي النهاردة أقول لك ربنا جاي في الانبوكس علشان يلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك. الرب جاي علشان يقول لك فوق، انتبه، خلي عندك وعي، انت بتاكل ايه دلوقتي؟ حياتك متحصرة وانت متحاصر. قول له يا رب فك الحصار من عليا، فك حصار ابليس من على بيتي. ابليس محاصر بيتك بالمشاكل وبالخناقات وبالنكد. وقف النهاردة، وقف النهاردة وقولي له يا رب من فضلك اتدخل، يا رب من فضلك اتدخل، اكسر الحصار ده يا رب. انا بقيت بعمل اي حاجة، انا بقيت باكل حاجات غريبة، انا بقيت اضحي بحاجات غالية في حياتي، بقيت اضحي بسمعتي، بقيت اضحي بكرامتي، بقيت اضحي بمخافتي واستقامتي قدامك، بقيت اضحي حتى باموالي. يا رب من فضلك تعالى النهاردة اكسر كل حصار واملانا بالمخافة، وخلينا ننتظرك انت تشبع قلوبنا. يا رب انا باجي انا وكل اخواتي يا رب، بصلي النهاردة كل حصار علينا ينكسر يا رب، كل حصار على نفسياتنا ينكسر، كل حصار على بيوتنا ينكسر، كل حصار على علاقات ينكسر، كل حصار على اي حد فينا النهاردة من فضلك يا رب ينكسر. ضع حد لمحاصرات بنهدد يا رب، ضع حد لكل حصار شرير على حياتنا. انا اؤمن يا رب انه النهاردة ينفك الحصار يا رب ونرجع نترمي في حضنك. اؤمن النهاردة انه يتم فينا كلمات الكتاب، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، نرجع تاني عليك، نشبع بيك ونتشجع بيك وكمان نتشدد بيك. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين.

كيف نعرف الله؟ الإجابة هي الابن الوحيد هو خبر. ويا لها من إجابة واضحة وبسيطة وقاطعة. فيسوع المسيح المعروف بعيسى بن مريم يا صديقي هو معلن الله للنفس ومعلن الآب للقلب. ويا له من حق ثمين. إن أردنا أن نعرف من هو الله فعلينا فقط أن ننظر إلى وجه يسوع المسيح الذي كان في حضن الله منذ الأزل، وقد أعلن لنا عن الله عندما تنازل إلى عالم البشر.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. نفسي أشجعك النهاردة لما تنزل الشارع تحاول تبص حواليك كده للناس، سواء راكب مواصلات أو راكب في عربيتك أو حتى بتتمشى. حاول تبص كده في وشوش الناس وتشوف إيه اللي حاسين بيه. يمكن هتلاقي ناس مهمومة، هتلاقي ناس محبطة، هتلاقي ناس متألمة مضغوطة، يمكن تحس بظلم في عينين الناس، يمكن تحس ناس حاسة بالقهر. والحقيقة أنه ده موجود طول الوقت حوالينا. يمكن أنت شخصياً ممكن تكون حاسس بحاجة من الأحاسيس اللي أنا بحكيها دي، بس النهاردة أنا مش جاية أقولك تفائل. إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة، إن شاء الله الأحوال تتحسن، إن شاء الله اللي جاي أحلى. مش جاية أدعوك أنك تتفائل. يمكن أنت كمان بطبيعتك تكون شخص متفائل، بس حتى لو أنت كده تقدر تنكر أنه في أوقات حسيت أنك حطيت توقعاتك في أحداث تتغير وتوقعاتك دي خابت، أو حطيت توقعاتك في بشر يعملوا تغيير يساعدوك يكونوا جنبك وخزلوك. الحقيقة أنه التفاؤل والأمل ده أوقات كتير قوي بيكون مش حقيقي في وسط الواقع بتاعنا. لكن النهاردة أنا جاية أكلمك عن حاجة أكتر من مجرد أمنية وردية، رغبة في حاجة حلوة تحصل، أو أمل جميل، أو حتى نظرة تفاؤلية. أنا جاي أكلمك عن حاجة أعمق بكتير من كل اللي احنا بنحكيه ده، عن كلمة اسمها الرجاء. الرجاء هو توقع ثابت وواثق في اللي ربنا وعد بيه. الأمال والأمنيات مرتبطة بأحداث، بأشياء ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن الرجاء ده في شخص، والشخص ده لو انت حطيت فيه رجائك ثق انه رجائك ده مش هيخيب ابدا. حتى لو شايف حاجات كتير بتحصل عكس اللي انت بترجوه فيه، حتى لو بتتقابل باحداث ممكن تحس انها مش ماشية مع اللي ربنا اتكلم فيه دلوقتي، لكن تقدر تفضل مصدق. عارفين في رومية 8 مكتوب كده انه الخليقة كلها بتئن وتتمخض معا، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم عنه في اول الحلقة، اللي بنشوفه في وسطنا وفي الناس اللي حوالينا، ويمكن حتى في حياتنا الشخصية. وبولس كتب كده بيقول: نحن ايضا الذين لنا بكورة الروح، نحن ايضا انفسنا نئن متوقعين التبني فداء اجسادنا. احنا كمان اوقات بيبقى جوانا انين، لكن يكمل ويقول: لكننا بالرجاء خلصنا. وبعد كده يقول: ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لو واحد بيحط رجاء في حاجة هو اوريدي شايفها، ده مش رجاء، دي حاجة بقت واقع حصلت خلاص. لكن احنا بننظر وبنتوقع بالصبر رجاء الغير منظور. احنا مصدقين في حاجة لسه هتحصل، مصدقين فيه انه يجي ويغير الواقع لانه يقدر، حاطين ايماننا ورجاءنا فيه هو. وبعد كده هنحس ان يمكن الموضوع صعب شوية، ازاي نفضل مكملين؟ بيقول الروح ايضا يعين ضعفتنا. الروح اللي جواك وجواكي هو يعينك في السكة دي، انك تعرف تكمل متمسك بالرجاء اللي حطه في قلبك، تقدر تكمل رغم ان الواقع ممكن في اوقات كتير يتكلم عكس اللي انت مصدقه، بس لانه هو وعد، لانه هو ده الهي. ولما تتملي بالرجاء ده هتكون مختلف في وسط عالم مليان ضلمة ومليان شر، وتلاقي ناس جاية تسألك تقولك: انت شايف حاجة احنا مش شايفينها، اشمعنى انت مختلف كده؟ ويسألوك عن سبب الرجاء الذي فيك. ايه سبب الرجاء؟ تقدر تقولهم: هو إلهي، انا واثق في قدرته وفي سلطانه، انا واثق في حكمته، انا واثق في امانته، انا واثق في انه متداخل في كل ظروف الحياة، أنا مصدق فيه إنه حياتي ممسوكة في أمان في إيديه. وتقدر تبقى مطمن وإنت بتتحرك بالرجاء ده. ونفسي أعلن الكلمات دي ليك وليا، لكل حد بيشوفنا وبيسمعنا: ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء ده جاي من إله الرجاء، يملاك ويزيدك رجاء كل يوم أكتر طول ما أنت حاطط عينيك عليه.

شكرك لأنك إله الرجاء، شكرك لأنك صادق في كل كلمة أنت وعدت بيها. شكرك يا رب لأنك مش بعيد في السماء وسايب الناس تخبط في بعض، سايب البشر يأذوا بعض. حتى الأوقات يا رب اللي بنشوف فيها الشر عمال يزيد والظلمة يا رب عمالة تغطي، في رجاء للي ملوش، في رجاء، في رجاء. أشكرك لأنك قلت كده ويكون للذليل رجاء. يا رب احنا جايين نعلن النهاردة انه في رجاء، في رجاء، لانك انت اله الرجاء يا رب، لانك انت اللي تقدر تجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين

جايين نرفض النهاردة ونقول احنا بنختار نبدل كلامنا بكلام الإيمان، بكلام الرجاء، بكلام الحياة، بكلمة الحق. يا رب يا رب مصدقين انه حتى يا رب في امور لسه مش شايفينها، يا رب امور لسه مش منظورة، لكن بنرجوها بنرجوها فيك، ومصدقين يا رب انك تقدر تصنع يا رب امور اعظم من كل تخيلاتنا، انك تملانا يا رب بهذا الرجاء يا رب، نزداد فيه بقوة الروح القدس. جايين تملي يا رب بالإيمان ده النهاردة، بالرجاء ده النهاردة.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما ورحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء الذين انضموا الآن إلينا في هذا الصباح الجديد. أهلا وسهلا بكم وأينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. في رحلة الإيمان لا يبنى الكمال الروحي دفعة واحدة، بل يتشكل تدريجيا كصرح ثابت ترص أحجاره بعناية في حياة المؤمن. فالنعمة الإلهية لا تدعونا فقط إلى الخلاص، بل تقودنا إلى النضوج والنمو المستمر في معرفة الله والسلوك بحسب مشيئته الصالحة والمرضية لكل مؤمن به. في هذه السلسلة نتأمل معا في مجموعة من الأحجار الروحية الثمينة التي يحتاجها كل مؤمن ليبني حياة راسخة ومثمرة. سنكتشف قيمة المعرفة التي تنير هذا الطريق، والتميز الذي يحفظ القلب من الانحراف، وأيضا ضبط النفس الذي يقود إلى حياة متزنة ومقدسة. إنها دعوة للسير في رحلة الكمال، لا بقوتنا البشرية الذاتية، بل بقوة النعمة الإلهية التي تعمل فينا يوما بعد يوم. كما نسعى من خلال هذه الرحلة إلى الانتقال من الإيمان النظري إلى الحياة العملية في حقل الرب، حيث تتحول المبادئ الروحية إلى ممارسات يومية ملموسة تعكس صورة المسيح فينا. فكل حجر روحي نتعلمه ونعيشه يصبح أساسا متينا يثبت خطواتنا وسط التجارب وسط التحديات، ويمنحنا عمقا روحيا يقودنا إلى ثمر حقيقي وشهادة حية تعلن مجد الله في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا. يلا

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. نبدأ وياكم مع ترنيمة شدد اللي بدأ في طريقك مع فريق الحياة الأفضل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا شدد اللي بدأ في طريقك مع فريق الحياة الأفضل. أهلا بكم أحبائي في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. كما وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آياتنا الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وكولوسي الأولى، وذلك من خلال هذه السلسلة حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. نخوض معا من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها يسوع المسيح للمؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية والعملية والكنسية بقوة الروح القدس. قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامج صباحكم خير حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها؟ ومن ثم أكملنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. أما اليوم في الجزء الثالث من هذه السلسلة سأتحدث وإياكم أحباء المستمعين والمتابعين حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. يمكننا أحباء المستمعين تشبيه عملية الكمال بعملية بناء مبنى، فبماذا تبدأ عملية البناء؟ إنه بالتالي وضع الأساسات، وهو الأمر المهم، وما هو أيضا الأساس الذي نبني عليه ليس إلا الإيمان. لذلك عزيزي المستمع، لا يوجد أي نقطة بداية أخرى في العلاقة مع الله إلا من خلال الإيمان، كما يخبرنا أيضا كاتب سفر العبرانيين الإصحاح 11:6 قائلا: بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. لم يقل هنا من الصعب إرضاءه، بل مستحيل إرضاء الله بدون هذا الإيمان. لماذا؟ لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. كما أنه لا توجد أي نقطة بداية أخرى في عملية الكمال إلا الإيمان، هذا هو الأساس الذي يمكن أن نضع فوقه كل الحجارة كي نبني الكمال، ولا يوجد أساس آخر في الحياة المسيحية وخاصة مع الإله الحي يسوع المسيح إلا بالإيمان، وذلك من خلال الكفارة الوحيدة لنا بيسوع المسيح الإبن القنوم الثاني، وهو الكفارة الكاملة بدلا عني وعنك. هنالك أحباء المستمعين والمتابعين حجارة هامة سنذكرها في بناء الكمال، مثل حجر التميز، حجر المعرفة، حجر ضبط النفس، الصبر، التقوى، المودة الأخوية، وأيضا حجر كمال المحبة. سنذكر أحبائي البعض منها وأتحدث عنها في هذا الجزء، والبعض أيضا بنعمة الرب سنكملها في الأسبوع القادم ضمن هذه السلسلة. واليوم أحبائي نكمل ضمن رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ولكن أولا سنبدأ مع الحجر الأول في بناء الكمال، وهو حجر التميز. في هذا هذا الجزء أحبائي المستمعين، وفي هذه الأجزاء القادمة أحبائي أيضا سنتحدث عن قرب من كل حجر من حجارة البناء. قبل أن نبدأ دعونا أيضا نقرأ معا هذه الآيات التي جاءت في رسالة بطرس الثانية، والتي تقول لنا: ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. من خلال أحبائي هذه الآيات المباركة من بطرس الثانية في رسالته الإصحاح الأول والعدد الخامس حتى العدد السابع، سنبحث معا حول هذه الكلمات، هذه الآيات، لنعرف فعلا هذه الأحجار الثمينة جدا في بناء الكمال من خلال التميز، ومن خلال أيضا المعرفة، التعفف، الصبر والتقوى، المودة الأخوية، وأيضا في المحبة. كما نرى أيضا أن الرسول بطرس هنا قد بدأ في وضع الحجارة فوق أساس الإيمان، ونكتشف أن أول حجر بناء يعلن عنه هنا قائلا: قدموا في إيمانكم فضيلة. إن كلمة فضيلة هنا نجدها أيضا في بعض الترجمات بمعنى التميز أو الصلاح، ولكني فعلا أفضل أن أستخدم لفظ التميز والتفوق. وفي اللغة اليونانية أيضا تستخدم على نطاق واسع، فتميز الحصان معناه أنه يستطيع الركض بسرعة، فمعنى الكلمة هو أن تفعل الأمر بشكل مميز وممتاز بغض النظر عن نوع الفعل نفسه. إذا كنت تسميها أيضا التميز الأخلاقي، فإن بعض الأشخاص الذين قد يميلون إلى الكسل يستخدمونها كذريعة للمشاركة فقط في الأنشطة الدينية، مثل الذهاب إلى الكنيسة، تقديم الصلوات، لكنهم لن يزرعوا هذا التميز في مجالات حياتهم أو الحياة الأخرى من الحياة، مثل حياتنا هنا على هذه الأرض. إن التميز حين تقوم بعملك يكشف عن حالتك أكثر بكثير من أي خدمة كانت على هذه الأرض. وماذا عنك عز المستمع؟ يجب أن يكون هذا الحجر الأول في بناء مؤسستك، وهو التميز. فكر في ذلك للحظة من حيث مهنتك الخاصة. إذ قلت لك: ما هي مهنتك؟ هل أنت معلم؟ فيجب أن تكون إذن معلما ممتازا ومؤثرا. إذا كان طلابك يقبلون الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لهم، ولكن سرعان ما يصبح موقفهم قائلين: حسنا، لا تتوقع الكثير منا لأننا أصبحنا مؤمنين. لكني أقول: أنت مخطئ تماما، لأنك نلت الخلاص الثمين، فلابد أن أتوقع منك المزيد والمزيد، لأنك آمنت في اسم الرب يسوع المسيح. أي عندما نؤمن في اسم رب المجد يسوع المسيح، هو أيضا يتوقع منا المزيد، أن نعمل في حقله يوما بعد يوم، أن لا نقف صامتين، أن لا نقف متوفي الأيدي. أيضا، هل أنت تعلمين عزيزتي المستمعة في مهنة التمريض؟ يجب إذن أن تكوني ممرضة ممتازة. هذه أحبائي بعض الأمثلة البسيطة حتى نختبرها بشكل يومي. وأنت حتى إذا كنت سائق، يجب عليك أن تكون سائقا ممتازا. هذه الخطوة الأولى في عمليتك للصعود إلى الأفضل، لكني أيضا أعتقد أن هذا أصبح بعيدا عن عقول الناس. لماذا؟ دعونا نقرأ معا هذه الآيات التي تقول: ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. وهنا الفضيلة يعتبرها التميز والتفوق في كل شيء، أن نتميز لأننا أولاد السيد الرب يسوع المسيح، أن نتفوق في هذا العمل وفي خدمة السيد الرب يسوع المسيح، لأننا نكون ناجحين، مباركين، مستخدمين بقوة وسلطان الروح القدس. عندما نستقبل هذه الكلمات على حياتنا، إذن سنكون مميزين ومتميزين في كل شيء، لأننا نحن أبناء الملك، أبناء الملكوت، أبناء النور، أبناء رب المجد يسوع المسيح. كما أيضا يقول: أن بدون إيمان لن تكون قادرا عزيزي المستمع على تحقيق التميز في كثير من المجالات، فالإيمان يفتح الطريق للتميز. هنالك أيضا آية في رسالة يعقوب تتحدانا بقوة، والذي يشير إليها يعقوب لكل المؤمنين بأنه لا فائدة من مجرد القول بأنك مؤمن، إذ عليك أن تثبت ذلك بالطريقة التي أنت تعيش بها وتعكس صفات المسيح في حياتك. أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. هذا ما جاء في يعقوب الإصحاح الثاني والعدد 18. بكلمات أخرى يقول لنا يعقوب لابد أن تعلن عن إيمانك في أعمالك. هل تعتبر عزيزي المستمع هذا تحديا أيضا بالنسبة لك؟ لهذا يقول لنا القديس يعقوب هنا لكل المؤمنين في هذه الرسالة وأنا أريك بأعمالي إيماني، أي يجب أن تراقب حياتي اليومية لترى فعلا ماذا يمكن أن يفعل هذا الإيمان من خلال إيماني برب المجد يسوع المسيح، وأن أعكس صفات يسوع في المحبة، في التواضع، في المساعدة، في التضحية، لكيف أعكس هذه الصورة للآخرين بصورة مباركة ومشابهة تماما للابن الحبيب يسوع المسيح. هذا نعم تحدي كبير، وقد لا تشعر أنك فعلا ستتمكن من قول ذلك عزيزي المستمع الآن، لكن تعال اليوم بكل إيمان، بكل إيمان بسيط. لماذا لا تغتنم هذه الفرصة لكي تطلب من الله أن يساعدك في هذا الأمر؟ لماذا لا تغتنمها الآن؟ تعال واعلن كلمات الحياة والبركة لتكون فعلا مميزا في كل شيء. صلي معي هذه الكلمات قبل أن نستمع إلى هذه الترنيمة. ربي يسوع المسيح، أنت تعرف تماما هذه النقطة التي أقف الآن عندها، أقف في هذه الدائرة، ولكن أنت الذي يخرج رجلي من الشبكة لكي أعلن التميز والتفوق من خلالك في كل ما أصنعه لأجل مجد اسمك. ربي أنا أحتاج لمساعدتك الآن بنعمتك وبقوتك، اجعلني فعلا قادرا يا رب على وضع حجر التميز في خدمتي، في كنيستي، في عائلتي، في بيتي، في عملي، في وسط عائلتي، وفي كل جوانب ودوائر حياتي، لأشتاق فعلا أن تحقق في حياتي هذا الأمر الآن، أن أكون مميزا مباركا خادما صالحا وأمينا ومرديا لأجل اسم الحبيب يسوع المسيح. فعلا عزيزي المستمع، عندما تصلي هذه الكلمات بكل بساطة قلب، اعلن أن هنالك تميزا عظيما وكبيرا في حياتك، وأنك فعلا مميزا مؤمنا مباركا في اسم رب المجد يسوع المسيح. واعلن أن كل ما تصنعه تنجح في اسم يسوع المسيح. قبل أن نكمل وإيانا أحباء المستمعين، دعونا نستمع إلى المرنمة ثمار زنانيري مع ترنيمة فارد جناحي. تعال اليوم واعلن الحرية في المسيح، واعلن التميز والبركة على حياتك، لنستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، فارج جناحي مثل النسر في السماء، تارك ورائي كل الماضي والأسى. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة فارج جناحي مع المرنمة ثمار زنانيري. علما أننا نتحدث اليوم ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل في الجزء الثالث حول أحجار روحية ثمينة جدا ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. نعم، قد بدأنا في الحجر الأول حول التميز، وفي طريق التميز والتفوق ما هو الحجر الثاني الذي يمكن أن نضيفه في هذه العملية للسير تجاه الكمال؟ لكي نعرف هذه الإجابة نكمل أيضا في قراءتها من رسالة بطرس الثانية، ولهذا عينه: وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة. إذن الخطوة الثانية بعد التميز والتفوق هي المعرفة، وليست أي معرفة ولكن معرفة كلمة الله، أي نوع من المعرفة. لا تذكر لنا الآية هنا إجابة على هذا السؤال تماما، لكنها بالتأكيد لا تعني المعرفة العلمية الأكاديمية، لكنها تشير حتما إلى معرفة كلمة السيد الرب يسوع المسيح في كتابه المقدس ومعرفة مشيئته لكل واحد فينا. هناك أمران مهمان يجب على كل مؤمن أن ينتبه إليهما عندما يصير مؤمنا ومخلصا لسيده الرب يسوع المسيح. أولهما هو أمر التميز والتفوق والاستقامة في الحياة العملية، أي أن تكون عزيز المستمع ماهرا ومدققا في عملك، وكمؤمن حقيقي يجب أن تكون أنت فعلا صاحب شهادة حية، فلا تقبل أقل من ذلك، فلا تقبل أن تكون هاملا في عملك، بل أن تكون نشيطا مباركا وماهرا، لأن فعلا سيدك ومخلصك يسوع المسيح كان كذلك، الذي فعلا كان يعمل لكي يخلص ما قد هلك، الذي جاء إلى أرضنا كي يعلن بشارة الملكوت، كي يخلص ويعطي حياة بدل الموت، يعطي رحمة، يعطي جمال عوضا عن الرماد. ولذلك عزيزي المستمع، بعد أن فعلا كان تركيزنا في هذه الكلمات وخاصة حول التميز والتفوق، الآن نبحث أكثر حول المعرفة. لذلك أحبائي، هو معرفة كلمة الله ومعرفة مشيئته لكل واحد فينا. لذلك يقول إن كلمة الله هي الإعلان الحقيقي لمشيئة الله، واحدة من أهم التحديات أيضا التي واجهت الرسل قديما، في أنهم كانوا يقاومون الجهل، لذلك لقد كانت لهم معركة مستمرة مع الجهل آنذاك. فقال أحد الخدام، وأشارككم أيضا بهذا الاختبار، قائلا: لا أظن أني كنت أدرك وأميز هذه المعركة حتى ذهبت إلى الكرازة في باكستان منذ عدة سنوات. في ذلك الوقت كان حوالي 80% من النساء هنالك لا يعرفون القراءة والكتابة، وخمسون أيضا بالمئة من الرجال أميين، وأنا أتحدث معهم. تحدث معي أحد الوعاظ كان يعظ عن خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، فقاطعته قائلا له: قبل أن تتحدث عن ذلك لابد أن تخبرهم أن شعب إسرائيل لم يعودوا متواجدين في مصر الآن، لأنهم لا يدركوا هذه المعلومات العامة والبسيطة من خلال الكتاب المقدس. وفي كل مرة وقفت أمام الشعب هناك كي أحدثهم بكلمة الله، كنت فعلا أواجه حائطا سميكا من الظلام الذي هو الجهل في كلمة الله. لذلك هذا هو أيضا بناء أساس جدا متين عندما نعرف كلمة الله. فالمعرفة تقودنا لكي نعظ وأيضا نتحدث في كلام السيد الرب يسوع المسيح بكل أمان وصدق وبجهارة، وأيضا نعلن بشارة الملكوت في كل المسكونة. لذلك أيضا يقول هذا الخادم ويؤكد: قد تصدمك هذه الحقيقة، لاحظت أن الجهل يتزايد بمعدل ينظر بالخطر في جميع الثقافات اليوم. فمثلا أيضا في الولايات المتحدة الناس لا يعرفون التواريخ الرئيسية للتاريخ الأمريكي، كما أنهم لا يعرفون الأحداث العامة المهمة. هنالك أيضا من هم في قمة الذكاء في الفن المقدم للأطفال في برمجة الحواسيب، لكن في الأساس هنالك أيضا مستوى مضمحل جدا مع عدم الكفاءة. لماذا نتحدث عن هذه الأمثلة؟ لكي فعلا نصحى نحن أحباء المؤمنين أن نتعلم ويكون هنالك لنا معرفة حقيقية بكلمة الرب يسوع المسيح. لا يمكنك أن تذهب وأن تخدم في حقل السيد الرب وأنت بلا شيء. والأساس كما قلنا سابقا هو الإيمان، أي الإيمان بكلمة الله، وأن يكون لديك المعرفة الكاملة في كلمة الرب يسوع المسيح. وهنا يقول لنا أيضا هذا الخادم: في الأساس هنالك مستوى مضمحل في عدم الكفاءة، ومن الصعب جدا الحصول على مبنى يتم بنائه بشكل صحيح اليوم أكثر من المباني المؤسسة من 50 سنة مضت. ولذلك أيضا يقول هنا من خلال هذه الأمثلة هذا الواعظ أننا فعلا نريد أن نلقي نظرة سريعة على بعض مجالات الجهل التي واجهها أيضا الرسل في الكنيسة الأولى، ونعتقد أنه فعلا معظمها يزال صحيحا حتى يومنا هذا. لماذا؟ لأن الناس لا تريد أن تقرأ في الكتاب المقدس، لا تقرأ الإنجيل الخبر السار، وهي بعيدة كل البعد عن رب المجد يسوع المسيح. إذ تقرأ الكتاب المقدس فإنك تتقدس وفعلا تزداد في المعرفة، معرفة الكلمة، ومن ثم تستطيع فعلا أن تجاهد بها جهاد الحسن، أن تعلن الملكوت وأن تعلن اسم يسوع بكل إيمان وبكل جهارة. كما أيضا في رسالة كورنثوس الأولى يقول لنا الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس عن الجهل وحثهم أن يتذكروا أن كل ما حدث لشعب الله في القديم مثال أو علامة أو نموذج لتحذيرنا من خلال هذه الآيات. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة هي كانت المسيح. في هذه الآيات يقول لنا الرسول بولس هنا 5 تجارب روحية خارقة للطبيعة حدثت فعلا لأجداد شعب إسرائيل، ثم يقول: لكن بأكثرهم لم يصر الله. هنا شيء أيضا لابد أن ندركه، ويمكننا أن نعتمد في الماء وأن نعتمد بالروح القدس، أن نتمتع بمواهب الروح القدس، ومع ذلك لا يكون الله سعيدا بنا. لماذا؟ بكل بساطة لأننا لا نعمل بما نسمعه من الروح القدس، ولا نطيعه، ولا نصغي لما يريد منا الرب أن نفعله. أن نعلن اسم يسوع، وهنالك تكون معرفة في الكلمة، لا تكون علاقتنا سطحية، بل تكون علاقة مرتبطة يوميا مع رب يسوع المسيح، وخاصة بكلمته المقدسة من خلال الكتاب المقدس. لذلك عزيزي المستمع، أصلي في هذا اليوم أن يفتح بصيرتك وأن يفتح أيضا ذهنك على كلمة الرب يسوع المسيح، لتتمتع بقوة الروح القدس، وتتمتع أيضا بالمعرفة العظيمة جدا من خلال اسم يسوع المسيح. عندما تأتي وتتحدث إلى مجموعة ما، عندما تبحثون في أمر ما روحيا، أن تتكلم وتجد جميع الإجابات من خلال الآيات في الكتاب المقدس، وأن تكون فعلا مؤمنا مباركا يعطي إجابات واضحة وصريحة ومستقيمة بقوة الروح القدس دون أي خجل. لذلك عزيزي المستمع عليك أن تأتي بكلمة الله، كلمة السيد الرب يسوع المسيح، وهي فعلا تكون كالمطرقة وكسيف ذو حدين، اعلنها في حياتك، اعلن المعرفة والتميز على حياتك عزيزي المستمع. أحبائي المستمعين دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، أنا مش بغامر مع فريق الحياة الأفضل، ومن ثم سنعود إليكم لنكون ختاما مع موضوع ضبط النفس. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، هو الطريق والحياة وكمان المشيئة، هو الصديق والصادق وكل رجائي فيه. أحبائي المستمعين والمتابعين، عودة من جديد لكم، أنا مش بغامر مع فريق الحياة الأفضل، ونحن نتحدث أحبائي المستمعين ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. والآن نكون أحبائي ختاما في الجزء الثالث حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. ونحن الآن مستعدون لأن نتحرك أحبائي المستمعين إلى المراحل المتعاقبة لعملية الكمال. دعونا إذن نفحص الحجر الثالث من هذا المبنى بعد أن تعرفنا حول الحجر الأول وهو التميز والتفوق، والحجر الثاني الفضيلة والمعرفة، والآن نتعرف وإياكم حول الحجر الثالث وهو التعفف أي ضبط النفس. عندما قال لنا في هذه الرسالة، رسالة بطرس الثانية، وفي المعرفة تعففا، وهنا يقصد بالتعفف أي ضبط النفس. نجد أن بعض الناس من نالوا ملء الروح القدس يعتقدون فعلا أن الروح القدس سوف يقوم ويغلب ويفعل كل شيء من أجلنا، لكن يجب أن نعرف أيضا أن التعفف وضبط النفس هو جزء هام من ثمر الروح، ولابد أن يظهر ويثمر في حياتنا. لكن الروح القدس لا يفعل هذا وحده ومن نفسه، لكنه يزرع ضبط النفس في حياتنا، ويجب علينا فعلا أن نضبط أنفسنا. إذ بدأنا في تدريب أنفسنا على الإرادة ونصنع لأنفسنا قرارات مهمة، فلا بد أن الروح القدس فعلا يعطينا قوة ويمكننا من ضبط النفس، فالروح القدس لا يأخذ القرار بدلا منا. لذلك يستخدم العهد الجديد في العموم عدة صور لكي يشرح لنا احتياجنا لضبط النفس. لماذا؟ لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالصبر وطول الأناة، وهذان الحجران مهمان أيضا في البناء، أي ضبط النفس والصبر يقوداننا إلى عنق الزجاجة، وإذ لم نستطع أن نعبر عنق الزجاجة هذه فسنجد أنفسنا عاجزين عن أن نحرز أي تقدم في حياتنا. أي أحبائي، بدون ضبط النفس والصبر لا نستطيع أيضا أن نكون متميزين، لا يمكننا أن نكون صبورين، أو حتى في المحبة مباركين، كما أننا لا يمكننا التحول إلى تبعية كلمة الله والسير بموجبها في الحياة العملية. يأتي هنا إذن ضبط النفس بعد المعرفة، عندما تعرف ما هو واجب عليك من خلال الكلمة أي الكتاب المقدس بأن تقوم بها في هذا أمر جيد روحيا لك عز المستمع، لكن أيضا هذا لا يتساوى مع ما يمكنك أن تقوم به، أن تكون قادرا على القيام به، فهذا أيضا يتأثر جديا بكيف يمكنك أن تضبط نفسك وقدرتك على التعفف. أي هنا ضبط النفس، وخاصة في يومنا هذا وما نراه وما نشاهده أو حتى نسمعه من أخبار قتل وجرائم عنف، لأن الناس فعلا أصبحت في الظلمة وأحبت الظلمة أكثر من النور. وبالرغم من هذه الأمور والأخبار التي نسمعها بشكل يومي، علينا أن نتمسك جيدا بكلمة الرب يسوع المسيح، وأن نكون فعلا قادرين على ضبط نفوسنا في كل شيء، في سلوكنا، في تصرفاتنا، في عملنا، في أي مكان، أن نكون صبورين، أن يكون هنالك ضبط النفس في حياتنا، لكي فعلا نخدم اسم يسوع بكل أمانة وصدق، ونعكس صورة المسيح في كل شيء، كما أيضا في المعرفة والتميز، كذلك أيضا في التواضع وفي المحبة، وأيضا في ضبط النفس. كما أن واحدة من الصور الفعالة والأمثلة الحية التي يستخدمها هنا الرسول بولس كي يوضح لنا موضوع ضبط النفس هو الإنسان الرياضي، وذلك أحبائي دعونا ننظر ما كتبه رسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى عندما بدأ بالقول ألستم تعلمون. لاحظ هنا أحبائي أنه يضع أمامنا التحدي ويقول لنا ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة، هكذا أرقدوا لكي تنالوا. لاحظ أننا لسنا في منافسة مع باقي المؤمنين عزيزي المستمع الذين يعملون معنا من أجل خدمة السيد الرب يسوع المسيح بكل أمانة وصدق، لكننا حتما في منافسة مع القوى الشريرة المضادة لنا والتي تحاول أن تمنعنا من السير قدما. ثم يستكمل هنا بولس الرسول في حديثه، أي كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أي كل من يجاهد في كلمة الرب، فجاهدت جهات الحسن وأكملت السعي. يقول لك السيد الرب يسوع المسيح طوبى لك عز المستمع، لأنك فعلا تنال هذا الإكليل، وتنال فعلا التميز، وتنال المعرفة وضبط النفس والمحبة من خلال الكلمة المقدسة في الكتاب المقدس. لذلك أحبائي المستمعين، علينا فعلا أن نعلن هذه الكلمات وأن نطبقها على أرض الواقع. ويضبط نفسه هنا أيضا يقول حين تأتي بمعنى جديد للتعفف، ويتحدث هنا الرسول بولس أيضا عن مثال للألعاب الأولمبية التي كانت موجودة قديما خاصة في الدول الرومانية، وهذه أيضا كانت نواة الألعاب الأولمبية العالمية التي تقام أيضا اليوم. وكل القواعد الموجودة في هذه الألعاب الأولمبية قديما هي ذات القواعد اليوم. لهذا يضع أمامنا الرسول بولس مثالا متطابقا مع ما نحتاجه في ضبط النفس. وعندما نستكمل قراءة هذا الجزء من الآية سنفهم فعلا كيف أن نطبقه على حياتنا اليومية. لذلك نذكر وإياكم أحبائي هذه الأمثلة وبعض الأمثلة من حياتنا اليومية، خاصة في الرياضة، في العلم، في أي شيء، كي فعلا نقرب لكم الصورة وأن نستذكرها في أذهاننا وأن نعمل بها على أرض الواقع. يقول لنا بولس هنا: أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. لقد كانت هنا الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية أنذاك قديما عبارة عن غصن يوضع على جبين اللاعب الفائز. بالطبع هذه الأغصان لابد أن تذبل بعد فترة، لكنها بالطبع مثال فخر واعتزاز للاعب الفائز. يؤكد لنا أيضا الرسول بولس أن الفوز في الأولمبيات الرياضية هو كمثال حي كي نفهم عمق الآية، لكي يقول لنا أننا فعلا يحتاج إلى الجهاد في الكلمة ومعرفة كلمة الرب عن قرب لنوال إكليل لا يفنى ولا يزول. لذلك عزيزي المستمع يقول: إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. وهكذا يقول لنا الرسول بولس بكلمات أخرى: أنا أعرف ما هي النقطة التي أركض إليها كي أفوز، ولهذا لا أريد أن أحيد عنها يمينا أو يسارا، إني أركض في اتجاه واحد في خط مستقيم لكي أفوز في هذه الحياة وأخبر الجميع بكم صنع بي الرب ورحمني، أي نخبر الجميع عن يسوع المسيح في خدمته في كل شيء. وقبل أن أختتم أقول دائما ما أقول: إذا كنت ترقد عز المستمع إلى لا شيء، فلا بد أن تصل إلى نفس اللا شيء. وواحدة من الكوارث الكبرى في حياة المؤمنين هي فقدان الهدف، البوصلة. فكل مؤمن لابد أن يكون له هدف، فلا تكن من الأتباع السائرين لكي تعيش الروتين اليومي، خاصة كنت في خدمتك في كنيستك بأن تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد أو حتى لدرس الكتاب يوم الأربعاء أو الجمعة أو تحضر مجموعة تلمذة في يوم آخر. كل هذه الأمور جيدة لحياتك الروحية، ولكن عزيزي المستمع، لكن على المدى البعيد ستذبل روحيا إن لم يكن لك أي هدف على مرمى البصر تسعى إليه وتركض نحو من أجل خدمة الرب، أي أن تخدم اسم يسوع المسيح لكي تحظى بإكليل أبدي لا يفنى أبدا. وهذا أحبائي ختاما نقوله حول المعرفة والتميز وضبط النفس. هذه أحجار روحية ثمينة، مفاتيح جديدة أيضا لبناء حياة المؤمن في المعرفة في الكلمة، وأن يكون متميزا مباركا في كل شيء، وأن يكون هنالك له ضبط النفس في كل أمور حياته، في الخدمة، في عمله، بين عائلته، لكي يكون فعلا مشابها لصورة ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. للعلم أحباء المستمعين أننا سنكمل معا هذه السلسلة الأسبوع القادم ونبدأ بتلخيص وتذكير سريع حول كل ما تحدثت به هذا الأسبوع، ومن ثم سنكمل في الأسبوع القادم حول ضبط النفس وننتقل لباقي الحجارة الأساسية في بناء الكمال لحياتنا الروحية، ومنها الصبر والتقوى والمحبة.

نعم نختتم وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم زياد شحادي، عجل مجيئك. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ونهاية أسبوع مباركة في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام
1: مية.
2: أشكر ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حس إن نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لها أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله،
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده،
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء.
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة.
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه بيه إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما كانت تختها دي.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير
1: في 25
3: في 35
1: أيوة صح الشعب.
3: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدة.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه. والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
3: التشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
1: أيوة الراعي
3: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة. الفعل زاد
3: الفعل
1: أيوة. اطلبوا ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل برضو فعل زي الفعل الأول إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات. يعني ذكر المقطع
3: كان يعلم
0: يا
3: وقبله كان بيخرج شياطين
2: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز
3: بيشفي
0: وكان بيشفي صح
1: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي افترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
3: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة والكلام زي ما بيقول كده. يعني حاجة ما عادية.
1: أيوة يعني
3: كتار في قادة كتار في خدام كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو ده الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك.
0: أو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضه صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم.
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس المحتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
3: برا متروكين
1: كغنم لا راعي لها. دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب تشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بتفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا وضعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معهم. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على خدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف قبل الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حس في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص احنا ما عندنا بهاش، يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: او في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غيره. او في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتعب انه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني ان المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. اول حاجة كمان ذكر عنه انه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية.
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا. الفعل
1: الناس زول يشتغل في لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد، يعني الحكاية في تكاثر. ما أنت الليلة بشرت لنا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا أنت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهو زرعوا ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي مثقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
3: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ عنيتم من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لله
3: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
3: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل. هي سلسلة متواصلة.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً أنت ما معفي، يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى إنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. إنك تشتغل إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافوا، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت إنك أنت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
3: الامتياز اللي جاه الانسان للدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة هيثم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أراي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين. معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرز بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقاه اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي او كتاب تقرا، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسيه وجزء اعانات ماديه. فمن الايه دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكره انت راعي ودي مسؤوليتك. الغنمايه الرايحه دي المنطرحه القاعده مجدوعه هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك انتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجه اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال اطلبوا، انت ذاتك انت مسؤول، وتطلب وتشتغل على انك تجيب ناس ذات يشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، لان في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكره في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوه عمليه للخدمه العمليه.
0: تمام اوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا، عباره او عبارتين او شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: انا الكلام اللي قاله الصابر قبل شويه، الحصاد طول ما انا بمشي بكريس في حاجات لابد أن أهتم منه، حلقة الناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله، إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة وأنا بمشي أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء ولا. هنا المسيح هو كان مشى، هو كان بيطوف. إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف الناس.
0: أنا غايته أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين، صح؟
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونهم ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيهم.
0: أوكي، أنا إحنا جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي خلينا نسمع الترنيمة guys.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثنى عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه.

0: نفسه والله، أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون، وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة، فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
2: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره، وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم، ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك، ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام. لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبد

0: البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء. لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: 26.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت، تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير، فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الـ21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
1: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
7: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
8: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهب إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونيا حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة

0: لا يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
1: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
0: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
2: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
0: فقالا له:
1: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
0: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
3: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
0: فقال بولس للحرس:
1: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
0: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم يا إلهي.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعت مال حقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض من بعد أكيد الليسانس عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية اللي هي أكتر بتشتغل على البريفانسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول أني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني المرض
0: مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مزبوط. وياما وشوفي قديه المتسين هلأ كل الستاديز بيقولوا أنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى
1: في إشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيرة بحياتنا البعد الروحي.
0: شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابة تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربة تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربة من الناحية الروحية. هيدا التدريب اخذتي يعني انت طلبتي انك تاخذي.
1: صحيح. لانه كتير هيك هالكور اذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لانه خلاني افهم حالي وخلاني اعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكتر؟
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في إشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في إشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطلع بوعيك، فبتصير تحلل لأنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصيري أنت تحلل إنه أنا عندي هالكومبلكس من وراء هالبلسيور،
0: من وراء هالجرح،
1: من وراء هالبلسيور،
0: يعني جروح بالماضي بالطفولة. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض إنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بيتعرض لبلسيور وهالبلسيور هن
0: هالجروح
1: بيعملوا له، هالجروحات هن بيعملوا له هالكومبلكس، لأنه نحنا يعني شو يعني إنه أنت حدا ما عندك بلاسير وما عندك كومبلكس، يعني أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله إنه يي أنا ما عندي بلاسير وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا عن جد ما بيعرف حاله. هلا أكيد مش عم أقول إنه كل الناس عندهم شيء مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شيء بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها
1: لألنا، وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب نحن بالكافيتيريا بتعرفي ستات وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان، يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هني بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة سلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل كل الفصل، بس بها الفصل تحديدا بفرجي أشعيا شو كان مشروع الله أو شو كانت المشن اللي جاي كرماله يسوع. إجا بمهمة معروف شو هي، هو كان طبيب، يعني يسوع إذا بدك هو طبيب وهو بسيكوتيرابوت وهو بيداغوغ وهو يعني كل هالاختصاصات أو كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه بتطليع صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيك
0: نحن بنقول أنه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس أكيد الأشياء مش كبس زرار
1: 100%،
0: الأشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببال بدي أنطلق من حالي.
0: أه.
1: فبس تبلشي تفهمي حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك إذا بدك هالعقد، وتعرفي أنه أنا وصغيرة مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحة، كرمال هيك أنا يمكن ما عندي ثقة بنفسي كفاية. هيدا عم نحكي
0: مثلا،
1: عم نحكي إكزامبل أكيد. وأنا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: الخطوة الثانية، الإنسان إذا بدك يحط حاله بين إيدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في اراده من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات، بضل هيك يعني اول شيء بدها اراده.
0: لكن ربنا حاضر للمساعده، حاضر للمساعده وقادر انه يساعد، لكن ناطر منا نحن اراده تتكمل الارادتين، اراده الله واراده الانسان.
1: يعني هو
0: احتراما منه لاراده الانسان
1: 100%. ولا مره الله فرض حاله إلا الرب عطول بده إرادتك.
0: هل طرق التدريب لشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم أنه الشخص يعرف أنه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من أمراضه نفسية وعقده؟
1: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت أنه عن جد في حدا بيحبك وبده إياك راسك مرفوع، بده إياك بلا خطية وحاضر أنه يغمرك وحاضر أنه يغفر لك وحبك أصلا مثل ما أنت ودفع حقنا دم ونحن أصلا ما بنستاهل، فأنا من هون بلشت تحس أنه
0: حسي أنك مقبولة ومحبوبة مفدية،
1: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بده ياني إجع هالدني. فهون ببلش الشفاء، يعني بس بلشت تحس أنه أنت في حدا هالقد بحبك، يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
0: قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبريات الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. وما تنسى عزيزتي المستمعة إنه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي أو المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك إنه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجيب لك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life. سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروح القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسل له الإنجيل اللي هو العزيز ساوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال

الواحد واثنين الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-إصحاح 12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات التلاتة بتاعت بولس، ومن إصحاح 21 عدد 18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية، لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16 عدد من 10-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان، لكن إنه تقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول، فاحنا عارفين ان لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي ان معظم اباء الكنيسة في القرون الاولى اتفقوا ان لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم اباء الكنيسة كانوا بيأكدوا ان لوقا كاتب الانجيل هو نفسه كاتب سفر الاعمال، زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين أن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا أنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، واحنا عارفين من التاريخ انه السجن دوت كان حوالي سنة 61 او 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، ان لو لوقا كان كتب بعد الاحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر احداث مهمة حصلت بعد السجن دوت، زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالبا سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في اورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي
الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح بعد كده، هقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته. وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأن الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايماً كان فيه إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل، بنعرف إنه العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين إنه كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة، وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى فيه بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إن سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا، كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1. افتحوا معايا عدد 13 و14. وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنقرأ في الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا قريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية. وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس،
وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي، اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. الحقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية واتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه ان هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز انه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد ان المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور، ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أن بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إنه مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله. العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه. فمثلا تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح.
دايماً العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال: محتاجين الروح القدس، ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول. في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية. فبنقرأ في صح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له: يا شاول يا شاول، أنت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له: أنت لي إناء مختار، أنا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الأمم ولأقصى الأرض. بعد ظهور المسيح مباشرة لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 أيام أعمى لغاية ما المسيح يرسل ليه حنانية اللي كان خايف في البداية، لكن بعدها المسيح يقول له إنه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانية يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف إزاي إن بولس تحول لأعظم مبشر بالمسيحية. بعد إيمانه مباشرة بولس يبدأ يبشر في منطقة دمشق، وبنعرف من غلطية إن بولس راح شوية صغيرين في منطقة العربية، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ أول زيارة لي في أورشليم. وأول زيارة بولس زالها لأورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع إنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلطية واحد، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في العشر سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس، وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جدا، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان. فالكنيسة في أورشليم تقول: إحنا لازم نساعد إخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا، اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي إنه في عمل رائع، ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقة أنطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر إنه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في أنطاكيا ده لوحده، فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول، ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيليكيا ويقول لبولس: أنا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقة أنطاكيا وتبدأ تتأسس واحدة من أهم الكنائس في سفر الأعمال، كنيسة أنطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة، تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة أنطاكيا، دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم: افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطية. يعني كلمة غلاطية اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطية، هي غلاطية الجزء الشمالي ولا الجنوبي، كان بميل انه المقصود غلاطية المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية
وأنطاكية بيسيدية ودربة. كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطية. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرنابا عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا الكنيسة اللي أرسلتهم من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد، لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين إنه الإرسالية مش بس إن احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن إن احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب، ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا أنهم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا أن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تراكم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان. في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد، لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق احنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23-21-16 بنقرأ عن الرحلة الثالثة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة الثالثة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جداً على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جداً. بعد انتهاء الرحلة الثالثة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة انه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم انه يروح لأورشليم رغم انه كان عارف انه هيتألم زي المسيح في لوقا 9:51، لان بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد، وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب أنه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، أنه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت أقصى الأرض هو روما، لأنه دي كانت أهم مكان في الإمبراطورية الرومانية، وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك، لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة سفر الأعمال الأهم لكل حد بيقراه وبيدرسه، هل أنت كمان وأنت كمان عندك استعداد تقول الرب استخدمني
في إرسال الرسالة إلى أورشليم واليهودية وإلى أقصى الأرض، الحقيقة دي دعوة لينا كلنا إن إحنا نصلي زي ما أشعيا مرة سمع من الرب من أرسل ومن يذهب من أجلنا. وأشعيا قال للرب هأنذا أرسلني. أشعيا زيه زي بولس وكل الرسل كان إناء ضعيف أدرك عجزه، لكن أدرك إنه الرب عنده استعداد يستخدم أنية ضعيفة علشان امتداد رسالة الإنجيل.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة. فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام، نكون كاذبين ولا نمارس الحق. ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور، تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده، وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة، وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضاً: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون، كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جداً ونادراً ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون

0: متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادراً على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً، سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة اني لازم اكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان ابقى حلوة واعجب الناس والناس كمان تقول عليا اني حلوة. وكنت بقعد اعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو ان انا لازم انزل الكيلو ده، وانه ما ينفعش كده، واحرم نفسي من الاكل وابقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم اكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة انه مش مهم اكون تخينة او رفيعة، المهم اني اكون من جوايا حاسة اني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي ادركت كده انه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس واني اشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت انا من جوايا حاسة ان انا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الحقيقة لما بنقرأ في التاريخ بنشوف مرات كتيرة إنه كان في دول بتهجم على دول وتحتلها، لكن المدقق يلاقي إنه مرات كتيرة كانت بعض الجيوش بتحاصر المدن. خليني أقرأ معاك قصة في كلمة الله عن بلد اتحصرت. افتح معايا سفر الملوك الثاني أصحاح 6 وفي عدد 24 بيقول الكتاب: وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة. الملك اللي اسمه بنهدد ملك أرام حاصر مدينة اسمها السامرة تبع شعب الله. الجيش بتاع ملك أرام حاصر المدينة دي، ونتيجة الحصار ده حصل كده في عدد 25 بيقول: وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة. حقيقة نتيجة الحصار ده الأكل بدأ يخلص والشعب عاوز يأكل، لكن من كتر الجوع بدأوا يدوروا على أي حاجة يأكلوها. خليني أقولك إنه الجوع صعب جداً، وعايز أتكلم النهاردة ناس ممكن تكون حياتها متحصرة. إبليس محاصر حياتك، إبليس ضغط عليك، ضغط عليك في بيتك، ضغط عليك في شغلك، ضغط عليك في نفسيتك المنحنية. علشان كده مرات كتيرة بتلاقي نفسك بتحاول تشبع نفسك بأي وسيلة، بتدور على خروجة تخرجها، بتدور على سهرة تسهرها، بتدور على علاقات، أو حتى لو قاعدة مع ناس لمجرد الدردشة وخلاص بدون أي هدف. الجوع كان شديد في السامرة، يقول الكتاب هم حصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة. يعني مهم قوي نعرف أنه لما الرب تكلم لشعبه في القديم كان في حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة. الحيوانات الطاهرة تتاكل، لكن الحيوانات النجسة لا تؤكل. الحمار كان من ضمن الحيوانات النجسة. من كتر الجوع شعب الله التجأ إلى حتى الحيوانات الغير مقدسة، راحوا يأكلوا راس حمار. تخيل إن واحد بيأكل راس حمار، تخيل الفكرة كده إنك قدامك طبق سيرفيس عليه راس حمار. إيه ده؟ إيه المنظر ده؟ راس الحمار يعني الحقيقة ما تتكلش، يعني المفروض ما تتكلش. يقول الكتاب إنه راس الحمار في زمن المجاعة وصل سعرها 80 من الفضة. 80 من الفضة يعني تخيل كده 80 شاق الفضة يعني حوالي كيلو جرام كامل من الفضة. يعني تخيل واحد يروح مطلع كيلو جرام من الفضة وياخد قدامه راس حمار. صعب جدا جدا. عايز أقولك إنه وانت جعان وانت حياتك متحصرة انت بتضحي بأمور غالية لأجل متع وقتية، بتضحي بأوقات نومك من أجل أنك تتفرج على حاجات لا تليق، بتضحي بكرامتك لأجل مجرد أصدقاء وناس تقعد معاهم، بتضحي بالغالي لأجل الرخيص. كيلو جرام من الفضة في مقابل راس حمار، يا ريت حتى أكل من الحيوانات الطاهرة، لكن ده اللي إبليس عاوز يعمله معايا ومعاك، إنه يخليني ألجأ لأمور غير مقدسة، ألجأ لأمور بتضيع وقتي وبتضيع قدستي وبتضيع مخافتي، بتكسر مخافتي وعهدي أني أعيش مستقيم قدام الرب. بضحي بالغالي، بضحي بأوقات أقعد فيها قدام الرب وقدام كلمته، أوقات أجي فيها مع جسد المسيح وأشبع معاه في مقابل مسلسل أو برنامج. ده مخطط شرير إبليس، عاوزك دايما تعيش هذا النوع من الحياة اللي بتضحي فيها بالغالي مقابل الثمين. لكن يقول الكتاب نتيجة المجاعة أيضا كان ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة. مش عارف انت تعرف يعني ايه زبل الحمام ولا لأ؟ زبل الحمام يعني فضلات الحمام، ربع القاب من فضلات الحمام. المشهد ده صعب جدا. القاب ده وحدة لقياس البذور بتشيل تقريبا نص لتر، يعني نص لتر من زبل الحمام بيقابل خمسة شاق الفضة. الشاق 11 جرام، خمسة في 11 يعني 55 جرام فضة في مقابل انه ياكل فضلات الحمام. يا للعار، يا للعار، لانه شعب ربنا كانوا بيضحوا
بحاجات غالية في مقابل أنا آسف أطعمة نجسة لا تؤكل في الطبيعي. نفسي النهاردة أقول لك ربنا جاي في الإنبوكس علشان يلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك. الرب جاي علشان يقول لك فوق، انتبه، خلي عندك وعي، انت بتاكل ايه دلوقتي؟ حياتك متحصرة وانت متحاصر. قول له يا رب فك الحصار من عليا، فك حصار ابليس من على بيتي. ابليس محاصر بيتك بالمشاكل وبالخناقات وبالنكد. وقف النهاردة وقولي له يا رب من فضلك اتدخل، يا رب من فضلك اتدخل، اكسر الحصار ده يا رب. انا بقيت بعمل اي حاجة، انا بقيت باكل حاجات غريبة، انا بقيت اضحي بحاجات غالية في حياتي، بقيت اضحي بسمعتي، بقيت اضحي بكرامتي، بقيت اضحي بمخافتي واستقامتي قدامك، بقيت اضحي حتى باموالي. يا رب من فضلك تعالى النهاردة اكسر كل حصار واملانا بالمخافة، وخلينا ننتظرك انت تشبع قلوبنا. يا رب انا باجي انا وكل اخواتي يا رب بصلي النهاردة كل حصار علينا ينكسر يا رب، كل حصار على نفسياتنا ينكسر، كل حصار على بيوتنا ينكسر، كل حصار على علاقات ينكسر، كل حصار على اي حد فينا النهاردة من فضلك يا رب ينكسر. ضع حد لمحاصرات بنهدد يا رب، ضع حد لكل حصار شرير على حياتنا. انا اؤمن يا رب انه النهاردة ينفك الحصار يا رب ونرجع نترمي في حضنك. اؤمن النهاردة انه يتم فينا كلمات الكتاب الفخ انكسر ونحن انفلتنا، نرجع تاني عليك، نشبع بيك ونتشجع بيك وكمان نتشدد بيك. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. نفسي أشجعك النهاردة لما تنزل الشارع تحاول تبص حواليك كده للناس، سواء راكب مواصلات أو راكب في عربيتك أو حتى بتتمشى. حاول تبص كده في وشوش الناس وتشوف إيه اللي حاسين بيه. هتلاقي ناس مهمومة، هتلاقي ناس محبطة، هتلاقي ناس متألمة مضغوطة، يمكن تحس بظلم في عينين ناس، يمكن تحس ناس حاسة بالقهر. والحقيقة إنه ده موجود طول الوقت حوالينا. يمكن أنت شخصياً ممكن تكون حاسس بحاجة من الأحاسيس اللي أنا بحكيها دي، بس النهاردة أنا مش جاية أقولك تفائل. إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة، إن شاء الله الأحوال تتحسن، إن شاء الله اللي جاي أحلى. مش جاية أدعوك إنك تتفائل. يمكن أنت كمان بطبيعتك تكون شخص متفائل، بس حتى لو أنت كده تقدر تنكر انه في اوقات حسيت انك حطيت توقعاتك في احداث تتغير وتوقعاتك دي خابت، او حطيت توقعاتك في بشر يعملوا تغيير يساعدوك يكونوا جنبك وخذلوك. الحقيقة انه التفاؤل والامل ده اوقات كتير قوي بيكون مش حقيقي في وسط الواقع بتاعنا. لكن النهاردة انا جاية اكلمك عن حاجة اكتر من مجرد امنية وردية، رغبة في حاجة حلوة تحصل، أو أمل جميل، أو حتى نظرة تفاؤلية. أنا جاي أكلمك عن حاجة أعمق بكتير من كل اللي احنا بنحكيه ده، عن كلمة اسمها الرجاء. الرجاء هو توقع ثابت وواثق في اللي ربنا وعد بيه. الأمال والأمنيات مرتبطة بأحداث، بأشياء ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن الرجاء ده في شخص، والشخص ده لو انت حطيت فيه رجائك ثق انه رجائك ده مش هيخيب ابدا. حتى لو شايف حاجات كتير بتحصل عكس اللي انت بترجوه فيه، حتى لو بتتقابل باحداث ممكن تحس انها مش ماشيه مع اللي ربنا اتكلم فيه دلوقتي، لكن تقدر تفضل مصدق. عارفين في روميا 8 مكتوب كده انه الخليقه كلها بتئن وتتمخض معا، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم عنه في اول حلقه، اللي بنشوفه في وسطنا وفي الناس اللي حوالينا، ويمكن حتى في حياتنا الشخصيه. وبولس كتب كده بيقول: نحن ايضا الذين لنا بكوره الروح، نحن ايضا انفسنا نئن متوقعين التبني فداء اجسادنا. احنا كمان اوقات بيبقى جوانا انين، لكن يكمل ويقول: لكننا بالرجاء خلصنا. وبعد كده يقول: ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لو واحد بيحط رجاء في حاجة هو اوريدي شايفها، ده مش رجاء، دي حاجة بقت واقع حصلت خلاص. لكن احنا بننظر وبنتوقع بالصبر رجاء الغير منظور. احنا مصدقين في حاجة لسه هتحصل، مصدقين فيه انه يجي ويغير الواقع لانه يقدر، حاطين ايماننا ورجاءنا فيه هو. وبعد كده هنحس ان يمكن الموضوع صعب شوية، ازاي نفضل مكملين. بيقول: الروح ايضا يعين ضعفتنا. الروح اللي جواك وجواكي هو يعينك في السكة دي، انك تعرف تكمل متمسك بالرجاء اللي حطه في قلبك، تقدر تكمل رغم ان الواقع ممكن في اوقات كتير يتكلم عكس اللي انت مصدقه، بس لانه هو وعد، لانه هو ده الهي. ولما تتملي بالرجاء ده هتكون مختلف وسط عالم مليان ضلمة ومليان شر، وتلاقي ناس جاية تسألك تقولك: انت شايف حاجة احنا مش شايفينها، اشمعنى انت مختلف كده؟ ويسألوك عن سبب الرجاء الذي فيك. ايه سبب الرجاء؟ تقدر تقولهم: هو إلهي، انا واثق في قدرته وفي سلطانه، انا واثق في حكمته، انا واثق في امانته، انا واثق في انه متداخل في كل ظروف الحياة، أنا مصدق فيه إنه حياتي ممسوكة في أمان في إيديه. وتقدر تبقى مطمن وإنت بتتحرك بالرجاء ده. ونفسي أعلن الكلمات دي ليك وليا، لكل حد بيشوفنا وبيسمعنا: ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء ده جاي من إله الرجاء، يملاك ويزيدك رجاء كل يوم أكتر طول ما أنت حاطط عينيك عليه.

شكرك لأنك إله الرجاء، شكرك لأنك صادق في كل كلمة أنت وعدت بيها. شكرك يا رب لأنك مش بعيد في السماء وسايب الناس تخبط في بعض، سايب البشر يأذوا بعض. حتى الأوقات يا رب اللي بنشوف فيها الشر عمال يزيد، والظلمة يا رب عمالة تغير.

رجاء يا رب. احنا جايين نعلن النهاردة انه في رجاء, في رجاء لانك انت اله الرجاء يا رب, لانك انت اللي تقدر تجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونك, الذين هم مدعوون حسب قصدك. اشكرك لانك تقدر تنسج من كل الاحداث خير. اشكرك لانك تقدر تصنع خلاص. اشكرك لانك تقدر تفتح ابواب لما الابواب تقفل. اشكرك لانه لما نوصل عند ابواب الموت يا رب تقدر توجد مخارج. يا رب نحط رجانا

في أمور لسه مش شايفينها يا رب، أمور لسه مش منظورة، لكن بنرجوها، بنرجوها فيك، ومصدقين يا رب أنك تقدر تصنع يا رب أمور أعظم من كل تخيلاتنا، أنك تملانا يا رب بهذا الرجاء يا رب، نزداد فيه بقوة الروح القدس، جايين تملي يا رب بالإيمان ده النهاردة، بالرجاء ده النهاردة.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا باي الحلقة، بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء منشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة، ها فشدوا لي همتكم الله يخليكم. بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا لنشوف هالتليفون بيضلوا شحمه وغبرة، لنشوف شو طابخت لنا ابن نبيل اليوم. وين هي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه عم عزل البيت، ايدي ماي كنت عم نشفه.
0: ماشي الحال، شو طابخت لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما على

0: لحقت اطبخ والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشه برا.
1: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مره فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني اعصب هلا ها؟
0: لا لا ما تعصب، خلص رح شوف هلا شو بعمل. بس انا كل القصه انه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
1: ام نبيل ست البيت الشاطره هي اللي بتعرف تدبر كل امور بيتها، بتجلي بتمسح بتنظف وبتعمل احلى طبخه، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شيء وعلى السكيت كمان.
0: حاضر حاضر خلاص ما تزعلي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
1: ما بدي اسمع منك مره تانية هي الجمله، دبر حالك بشي ساندويشه. الله يخليكي خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مره مرضيه كمان.
0: صدقني ان اهم شيء عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
1: خلاص مالي زعلان.
0: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
1: ماشي مالي زعلان.
0: شو كنت بدي اسالك قبل ما انسى؟
1: شو بدك كمان؟
0: كنت بدي اسالك مشان يوم الجمعه بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقه؟
1: رح ارجع ازعل منك ها.
0: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسال بس لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
1: لا سؤال ولا جواب، دايما بقول لك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغله رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغله ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل. شي حلو على اخر الزمان، مره بدها تاخذنا وتجيبنا.
0: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دائما الكلمه بالبيت لإلك.
1: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخه للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
0: ماشي ماشي يلا يلا رح استعجل مشان لحقكم.
1: ماشي الله معي. شو هالزمن هاد؟ عشنا وشفنا لك. الله يرحمك يا ابي، تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد. ساندويشه تعال نروح وتعال نيجي. بنات شغل مكانات. بنطلون الاسود وين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
0: يلا اجيت. شوفي
1: بنطلوني الاسود هون كان معلق، وينه؟
0: ايه شفت عليه بقعة، شلته ونقعته ونشرته. ليش لوين رايح؟
1: نازلت مشاري شي ساعة زمان وجاي.
0: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكي لي مع ابنك كلمتين.
1: على شو بدي احكي معه؟
0: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعلها.
1: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
0: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
1: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بده يطلع بطل.
0: يعني انت مبسوط هيك؟
1: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
0: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
1: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
0: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
1: عم تعلي صوتك علي؟
0: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم، شي وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
1: هلا عم تسمعيني هالحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
0: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
1: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
0: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفه انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكله انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كاني موجوده. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المره جاهله، المره خادمه، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
1: ام نبيل انت ببيتك معززه مكرمه، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
0: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خليتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم، بس انت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
1: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو هي المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
0: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، مثل ما حكينا بالسكتش. مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها. وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، وما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات. مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
1: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
0: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره. إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره، يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
1: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمى المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها. وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
0: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفتنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
1: صحيح فرح، هون عم تعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات، وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
0: طيب سام، للتوضيح عم نحكي هون انه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول: أيتها النساء اخضعن لرجالكن. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
1: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد، والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز، بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة. لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس، كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته. مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته، لأجل أسرته، لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة يضحى لأجل كنيسته.
0: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحس أن احنا النساء تقيلة علينا كأنه
1: فرح. وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر. هو عنده الثقة الكاملة إنه كل القرارات اللي رح تؤخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد لأنه هذا جندي بيعرف وبيثق إنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق إنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
0: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطية، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
1: الله معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، لوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب شكرا لك لأنك قدوس رحيم، حنان ورؤوف. شكرا لك لأجل عطاياك الغير محدودة. شكرا لك من أجل قوة الصلاة. شكرا لك لأنك السميع المجيب لكل من يدعوك ربي. يا الله علمنا كيف نصلي، علمنا أن نعمل رضاك. يا الله أتقدم منك في هذا الصباح الجديد واثقة بأنك تسمعني، أطلب منك أن تحامي عني، أن تنجيني، أن ترفعني، أطلب منك أن تزيل الضغوط عني، أن تمنحني سلامك، سلامك الذي يفوق العقل. يا رب آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-65-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب حزقيال الفصل 36. يا ابن آدم، تنبأ لجبال إسرائيل وقل: يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة الله. فالمولى الإله يقول: إن العدو يدعي أن الأماكن القديمة لعبادة الآلهة أصبحت من نصيبه، لذلك تنبأ وقل: هذا كلام المولى الإله، إنهم داسوكم واضطهدوكم من كل جهة حتى صرتم من نصيب الأمم الأخرى، وأخذ الناس يتكلمون عليكم ويشتمونكم. لذلك يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة المولى الإله، فهو يكلم الجبال والتلال والأودية والسهول والخرائب المقفرة والمدن المهجورة التي نهبتها وهزأت بها الأمم الأخرى التي حولها. نعم، المولى الإله يقول: اشتعل سخطي، فحكمت على الأمم الأخرى وخاصة على شعب أدوم، لأنهم بفرح من القلب وكراهية من الأعماق أخذوا أرضي ونهبوها. لذلك تنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال والتلال والأودية والسهول: هذا كلام المولى الإله، أنا حكمت بسخط وغضب لأنكم عانيتم من تعيير الأمم. لهذا قال المولى الإله: إني حلفت يمينا أن الأمم التي حولكم هي أيضا تعير. أما أنتم يا جبال إسرائيل، فإنكم تنبتون أغصانا وتنتجون ثمارا لشعبي بني إسرائيل، لأنهم عن قريب سيرجعون. أنا أهتم بكم وأنتبه إليكم، فتحرثون وتزرعون، وأكثر سكانكم من كل شعبي، فتعمر المدن وتبنى الخرب، وأكثر فيكم الإنسان والحيوان فيثمرون ويكثرون، وتعمرون كما كانت الحال من قبل، وأحسن إليكم أكثر من الأول، فتعلمون أني أنا ربكم، وأجعل شعبي بني إسرائيل يمشون عليكم ويملكونكم، فتصيرون نصيبا لهم، ولا تعودون تحرمونهم من أولادهم. وقال المولى الإله: يقولون عنكم إنكم تأكلون الناس وتحرمون الشعوب من أولادهم، لكن قال المولى الإله: إنكم لن تأكلوا الناس فيما بعد، ولن تحرموا الشعوب من أولادهم. كما قال المولى الإله: لن أسمعكم تحقير الشعوب فيما بعد، ولن تعانوا من تعيير الأمم فيما بعد، ولن تسببوا سقوط أمتكم فيما بعد. هذا كلام المولى الإله. وقال الله لي: يا ابن آدم، لما كان بنو إسرائيل ساكنين في أرضهم نجسوها بسلوكهم وأعمالهم، كان سلوكهم في نظري كنجاسة العادة الشهرية للمرأة، فأرسلت سخطي عليهم لأنهم سفكوا الدم في الأرض ولأنهم نجسوها بأصنامهم، وشتتهم بين الأمم فتبددوا في البلاد، وحكمت عليهم حسب سلوكهم وأعمالهم. في كل مكان ذهبوا إليه بين الأمم نجسوا اسمي القدوس، حتى قال الآخرون عنهم: هذا هو شعب الله وقد طردوا من أرضه. وأنا يهمني اسمي القدوس الذي نجسه بنو إسرائيل بين الأمم حيث ذهبوا. لذلك قل لبني إسرائيل: هذا كلام المولى الإله، سأعمل هذا لا من أجلكم أنتم أيها الشعب، بل من أجل اسمي القدوس الذي نجستموه بين الأمم حيث ذهبتم. وأظهر أن اسمي العظيم قدوس، وهو الذي تنجس بين الأمم لأنكم نجستموه بينهم. فتعلم الأمم أني أنا الله حين أظهر أمامهم بواسطتكم أني قدوس. هذا كلام المولى الإله. لأني سآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من كل البلاد وأحضركم إلى أرضكم، وأرش عليكم ماء نقيا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم. أنا أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأضع فيكم روحا جديدا، وأنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا من لحم، وأضع روحي فيكم وأجعلكم تعملون بفرائضي وتحفظون شرائعي وتطيعونها وتسكنون في الأرض التي أعطيتها لآبائكم، وتكونون شعبي وأنا أكون إلهكم، وأنقذكم من كل نجاستكم وآمر القمح فيكثر ولا أرسل عليكم جوعا، وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي لا تعانوا من عار الجوع بين الأمم. فتذكرون سلوككم الرديء وأعمالكم السيئة فتكرهون أنفسكم بسبب ذنوبكم وأعمالكم القبيحة. فاعلموا أني سأعمل هذا لا من أجلكم أنتم، بل اخجلوا واخزوا من سلوككم أيها الشعب. هذا كلام المولى الإله. وقال المولى الإله: يوم أطهركم من كل ذنوبكم أعمر بكم المدن فتبنون الخرائب، وتفلحون الأرض المقفرة فلا تكون مقفرة أمام كل من يمر بكم، بل يقولون: هذه الأرض المقفرة صارت كجنة عدن، والمدن الخريبة والمهجورة والمنهدمة صارت محصنة ومعمورة. فتعلم الأمم التي بقيت حولكم أني أنا الله بنيت ما كان خرابا وغرست ما كان قفرا. أنا الله حكمت وسأنفذ. وقال المولى الإله: سأجعل بيت إسرائيل يطلب هذا مني وأستجيب لهم، أن أكفرهم كقطيع الغنم فيكونون كثيرين كغنم القرابين التي تحضر إلى القدس في أعيادها، فتمتلئ المدن الخريبة بجمهور غفير فيعلمون أني أنا الله.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. حياكم الله معنا أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات خليجية، واليوم رح نتكلم عن استجابة الله لدعائنا. عزيزي المستمع، هل يستجيب الله لك بسرعة؟ أكو ناس يدعون ويرفعون صلوات لله، ولما نتيهم الاستجابة نفس طلبهم يبلشون يلومون الله. يقول كاتب مزمور 53: قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا، الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ هل فكرت عزيزي المستمع شنو راح تكون نوع صلاتك؟ هل تصلي لأجل بركة لغيرك، أم أنك تفكر بس بروحك وأنت مهتم بنفسك وبس؟ عزيزي، ما تشك لحظة ولا أقل من لحظة ولا تصدق أن الله ما يهتم فيك. الحاجة إلى واحد، هذه الجملة اللي قالها السيد المسيح لمريم أخت مرثا ولعازر. خلي أحكي لكم القصة من الأول. في يوم من الأيام كان السيد المسيح قاعد يزور بيت لعازر ومريم ومرثا، والناس يو من كل مكان علشان يقعدون يتسمعون كلام ومواعظ السيد المسيح. وقامت مرثا الأخت العودة تشتغل بالمطبخ علشان تذهب الأكل، وعلشان الناس كانوا وايد كان شغل البيت كله عليها وتعبت بسرعة. فقامت تحاتي ليش ماكو أحد يساعدني، وقامت تلوم أختها مريم اللي قاعدة ويا الناس يتسمعون كلام المسيح، وقامت تتخانق وياها قدام الناس وقالت للمسيح شفت شلون أختي تاركتني وهادتني بالمطبخ وأنا قاعدة أتعب وأسوي كل شيء بروحي وهي ما تساعدني؟ قام المسيح وقال لها مرثا، أنت تضطربين لأجل أمور كثيرة، الحاجة إلى واحد. بمعنى إنك أنت يا مريم قاعدة تهدين كل الشيء المهم واللي فيه حياتك الأبدية ونجاتك من متاعب العالم، وقاعدة تحوسين بأشياء وقتية زائلة. أحياناً أحبائي المستمعين نحاتي ونطلب أشياء زائلة، ولكن ننسى نطلب أهم شيء. ليش ننسى؟ ليش ننسى أعزائي نطلب ما لمملكة الله نفسه؟ ليش ما نطلب الحكمة السماوية من الله ونسأل الله إرشاده لنا؟ شلون نمشي في طريق هذه الحياة ونسلك كما ينبغي أن نكون في طاعة الله؟ ليش ننسى نطلب مجد الله في حياتنا ونقعد نحاتي وندور أشياء حق نفسنا وعيالنا وبيوتنا عامة؟ يقول الله في كلمته المقدسة اطلبوا ملكوت الله وبره. فاصل ونرد لكم مرة ثانية.

ردنا لكم أعزائنا المستمعين ونذكركم، هل الله يستجيب بسرعة؟ يقول الله اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، يعني كل اللي تطلبونه راح يعطيكم الله، لكن الأشياء الأساسية اللي تطلبونها أشياء ترضي الله، لمملكة الله، لمجد الله في حياتكم، أي أن كل الأشياء الثانوية راح يعطينا إياها الله، لكن أهم شيء الأساسي بحياتنا اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. أكو أوقات نطلب من الله أن يعطينا شفاء أو راحة أو سلام في حياتنا، ولكن نسعى أننا نتعب أنفسنا أكثر وما نترك لله دفة القيادة بالكامل، لكن نظل نحاتي ونتعب نفسنا وكأن لا إيمان لنا. الإيمان أحبائي مهم جدا جدا، لأنه بدون إيمان لا يمكن رضاء الله. لما تطلب شيء في الصلاة والدعاء وأنت ما تؤمن أو ما تصدق أن الله يقدر يصنع أمور أعظم وأفضل من اللي تطلبه، الله يحزن وما يرضى لأنك ببساطة ما تصدق وعوده أو إمكانياته وقدراته العجيبة. تقول كلمة الله في إنجيل متى إصحاح 7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. فاصل ونرد لكم.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين، وحلقتنا اليوم عن هل يستجيب الله لك بسرعة؟ نشوف كلمة الله الصادقة تأكد لنا أن الله مستعد

0: شفت شلون لما تحب عيالك حتى لو كنت بخيل أو ما تتصرف كلش وما تصرف كلش، لكن تيجي عند عيالك وتصرف وتعطيهم من جيبك لكنك تحبهم، مو علشان سووا شي زين أو شي، لكن لأن محبة الأبو الصحيحة هي محبة مضحية ومعطاءة جدا. عزيزي المستمع، هل فكرت أنك تشكر الله على عطاياه قبل لا تشتكي من الأشياء اللي ما عندك؟ فكر بظروف غيرك الفقارة واللي عايشين في حروب وبيوتهم تهدمت، هل تشكر الله في دعائك وصلاتك أكثر، أم أنك تقعد تطلب وتحاتي وتقول ليش يا رب ما عطيتني؟ المحبة لا تطلب ما لنفسها، اطلب لغيرك وراح تلقى بركات تيك من غير ما تشعر، بركات راهية، بركات تي صوبك. دعائنا لليوم هو طلب حق الغير البركة. الله ما ينسى أبدا طلبتك ورايح يستجيب، بس خلي عندك إيمان. يا رب أشكرك لأجل الصحة والخير والبركة الراهية اللي عطتني إياها، علمني شلون أطلب لغيري وما أكون أناني في دعائي، وعلمني أنه يكون في قلبي إيمان بعظمتك وقدرتك العجيبة. لك المجد يا رب وكل العظمة والسلطان، آمين. النبي يونان المعروف بيونس دعا الله من وهو في بطن الحوت، ولأنه كان قاعد يجتاز أصعب المواقف اللي هي الموت نفسه، لكنه لما صرخ لله من كل قلبه الله استمع إليه وأنقذه من ضيقه.
1: أعزائنا المستمعين، تعالوا نسمع كلمات الترنيمة هذه.

مستمعينا الأعزاء، حضروا ورقة وقلم وكتبوا أرقام تليفوناتنا وبريدنا الإلكتروني عشان تتواصلوا معنا عقب البرنامج.

الله قريب جدا منك، لكن اطلب لمجد الله في حياتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات خليجية. دائما تابعونا، ولكم مني أرق تحية وسلامتكم.

سلام. شيء رائع وشيء في بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نسمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنت.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة معا، يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهي بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق.

صديقتي المستمعة، تحت عنوان عمل المرأة وعلمها وصغر سن الزوجين عوامل رفعت نسبة الطلاق في السعودية، جاء هذا التقرير من جدة، نقلته لنا صحيفة الحياة العربية. تقول المقررة نادية شيخ في هذا الشأن ما يلي: أكثر من 70% من المطلقات أعمارهن بين 20 و24 عاماً في السعودية، فقد أدت التغييرات الجذرية التي شهدها المجتمع السعودي إلى ظهور احتياجات ومتطلبات مادية اعتبرت سابقاً من الكماليات، وارتفعت نسبة الطلاق نتيجة لذلك ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً، الأمر الذي استدعى إجراء دراسات واستطلاعات على المستويين الأكاديمي والإعلامي. الانخراط في أساليب العيش الاستهلاكية واعتماد أنماط عيش أملاها انخراط السعوديين في اقتصاديات اجتماعية قد لا تتوافق مع أنماط عيشهم، جعل النسبة الأكبر من المتزوجين والمتزوجات يتجهون إلى الطلاق كحل أسهل وفي متناول الجميع. يؤكد هذا الأمر أن نسبة الطلاق التي لم تتجاوز 2% قبل نحو 30 عاماً ارتفعت إلى أكثر من 25% بحسب آخر الإحصاءات، إلى جانب تركز هذه النسبة بين الشباب الذين لم يمضي على زواجهم سنوات قليلة ولم تتجاوز أعمارهم 25 سنة. من جهة أخرى، ساهم خروج الفتاة إلى العمل وعدم موافقة الزوج على ذلك أو اضطراره للموافقة على مضض في رفع حد المشاكل بين الزوجين، إضافة إلى تدخل الأهل في شؤون الزوجين الخاصة وإبداء رأيهم في التفاصيل التي يجب أن تكون من اختصاص الزوجين وحدهما.

وتتابع الصحفية نادية شيخ التقرير عن ارتفاع نسبة التلاقي في السعودية لتقول إن المنطقة الشرقية هي في مقدم المناطق السعودية التي تشهد حالات طلاق مرتفعة، إذ تمثل ما نسبته 59.6 من الزواج. أما في منطقة الرياض فقد ارتفعت نسبة الطلاق فيها إلى 40%، وتمثل المطلقات اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 25 عاماً النسبة العظمى، أي أكثر من 70%. وتقول عبير وعمرها 24 عاماً إن والدها كان وراء تحفيزها على الزواج من رجل يكبرها بنحو 15 سنة. وكانت عبير ذات 18 ربيعاً حديثة التخرج من الثانوية العامة التي نالتها بتفوق، وتستعد لدخول الجامعة التي باتت شيئاً مستحيلاً لمعارضة زوجها، إذ كان يعارض خروج المرأة للعمل أو الدراسة أو حتى زيارة الأصدقاء أو الأهل، فهو يريدها أن تبقى في البيت بانتظار عودته. وفي غضون عامين عادت عبير إلى منزل والدها تحمل لقب مطلقة، وهي الآن ترفض كل عروض الزواج لخوفها من تكرار تجربتها السابقة. فعلى الرغم الألم الذي تتحمله الفتاة عند طلاقها في مجتمع عربي محافظ كالمجتمع السعودي، والنظرات التي تتابعها أينما ذهبت وتدينها بجريمة الطلاق الذي يجب أن تتحمل عواقبه وحدها، إلا أنه لا يمكن إغفال موقف الزوج. ويعتقد البعض أن وسائل الإعلام وبصفة خاصة الفضائيات تتحمل المسؤولية الكبرى في ارتفاع نسبة الطلاق هذه، ومعظم حالات الطلاق تحصل بين الشباب تقل أعمارهم عن 25 سنة، ويرجع ذلك إلى التمرد كما يقول أحد المسؤولين الكبار، التمرد الذي يتملك صغار السن ويقودهم نحو الانفصال وعدم مجاراة الحياة بحلوها ومرها كما كان يحدث في الماضي.

سيدتي المستمعة، إن ما لفت نظري أكثر هو التمرد والعجرفة التي نراها في شباب اليوم الذين لا يقبلون نصيحة ولا يحتملون ما كان أهلون يتحملونه في الماضي. فكل زواج له حسناته وله سيئاته، وما على الزوج والزوجة إلا أن يحاولوا أن يتجاوزوا هذه الخلافات عن طريق النقاش المجدي وليس عن طريق الجدال الغبي. لكن هل الطلاق هو الحل؟ وهل هذا حقاً ما أراده الله تعالى لنا؟ كلا بالتأكيد. بل هل تعلمين يا صديقتي أن الله سبحانه وتعالى يكره الطلاق جداً ويكره المتمرد والعاصي لأوامره أيضاً؟ لقد علمنا الإنجيل المقدس الذي كتبه أناس الله مسوقين بالروح القدس بأنه يوم أتى اليهود إلى عيسى بن مريم، أي الفادي يسوع المسيح، وسألوه عن هذا الموضوع قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى إذن أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، لكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. السؤال الآن يا صديقتي هو: هل الله ظالم هنا؟ حاشا وكلا. لقد أراد الله هنا أن يرفع من قدر المرأة وأن يحافظ على وجودها كزوجة لا كمطلقة، فالله ختم بمنع الطلاق إلا لعلة مصيرية، ألا وهي الزنا والخيانة الزوجية. فالطلاق الحاصل بسبب الغضب وعدم التفاهم أو عدم التمتع الكافي هو طلاق غير معترف به من قبل الله، وكل امرأة أو رجل يطلق لأسباب مثل تلك ثم يعود ويتزوج أو تعود فتتزوج يعتبر زانيا وتعتبر زانية في نظر الله القدوس والعادل. فهل نقبل هذا التعليم الذي علمنا إياه عيسى بن مريم الفادي يسوع المسيح الذي وحده يعرف ما في الإنسان وما في قلبه وعواطفه؟ أجل يا صديقتي، إنه يعرف مواقفنا جميعا، فهل نسلمه حياتنا بالكلية ونطلب من الله الغفران على ما ارتكبناه من آثام وخطايا في الماضي وعصيان؟ وهل نطلب منه أن يعلمنا بروحه القدوس الطريق الصحيح؟

0: إذا كان لديك أي سؤال يا صديقتي أو إذا أردت الحصول على هدية البرنامج فاكتبي إلى برنامج أنا وأنت على الطريق على العنوان الذي يقدم بعد لحظات. هذه سلوى حبيب تودعك، على أمل أن أعود وألتقي بك مجددا في نفس هذا الوقت في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كلها بركة وكلها نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكيله الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 148.

لله الحمد. سبحوا الله من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا كل ملائكته، سبحوه يا كل ملائكته السمائية، سبحيه يا شمس ويا قمر، سبحيه يا كل النجوم المشرقة، سبحيه يا أعلى السماوات، ويا أيتها المياه التي فوق السماوات. كل هذه لتسبح اسم الله، فهو الذي خلقها بأمره وثبتها إلى الأبد وأقام لها حداً لا تتعداه. سبح الله من الأرض يا وحوش البحر، ويا أعماق المحيطات، سبح الله أيها البرق والبرد والثلج والسحاب والريح العاصفة المنفذة أمره، والجبال والتلال والشجر المثمر وكل الأرز والوحوش وكل البهائم والزواحف والطيور وملوك الأرض وكل الأمم والعظماء وكل حكام الأرض والشبان والشابات والشيوخ والأطفال. سبحوا اسم الله لأنه قد تعالى اسمه وحده وجلاله فوق الأرض والسماوات. يعطي شعبه ملكا يكرمه كل الأتقياء، كل بني يعقوب الشعب المقرب إليه. لله الحمد.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. مبسوط جدا ومتحمس كالعاده ان انا معاكم النهارده في حلقه جديده في يوم ثلاث جديد من الساعه 9 ل 10 بتوقيت القاهره. فمبسوط جدا جدا في سيزون 2 الموسم الثاني بعد موسم اول 13 حلقه بنتكلم فيه مواضيع كتيره قوي قوي وتناقشنا في حاجات كتيره قوي. فمبسوط ومتحمس للرحله اللي احنا قضيناها وللرحله اللي احنا ماشيين فيها اوريدي دلوقتي. النهارده الرابع حلقه فاحنا ماشيين برتم كويس وحلو وبنفتح في مواضيع جديده وتحديات جديده بنتكلم فيها. وتعالوا نكون بندي في البدايه بريف سريع عن ايه هو البرنامج بتاعنا. ايه هو برنامج جوه الشبكة؟ جوه الشبكة هو ببساطة برنامج مخصص للشباب، مخصص للتحديات اللي بتتحط فيها الشباب، انا انت انتي. وعلى فكرة يعني الشباب مش مرتبطة قوي بسن، يعني على قد ما هي الشخصية والروح، ولكن اقصد يعني بشكل اخص برضو التحديات اللي بتبقى في سن صغير بقى شوي اللي هو برضو شباب. تحديات كتيرة جدا جدا بنمر فيها بالوقت في الوقت ده، لأنه إحنا لسه ما عندناش الخبرة الكافية اللي لما بنتحط في مواقف حياتية كل يوم واختبارات فيها ممكن ننجح ممكن نفشل، ستيل لسه ما عندناش الخبرة الكافية، ستيل لسه بنتطلع في ناس تكون أكبر مننا سنا، تكون عدت بالحاجات دي فتقول لنا خلاصة خبرتها لما اتحطت في موقف من المواقف دي. فأنا من هنا بكتسب خبرة أو نصيحة من حد أكبر عدى بده. فالفترة دي بتبقى فترة مرهقة لأن فيها تجارب كتير وأكيد فيها سقطات كتير وفشل كتير. وبسبب برضو السن ده بيبقى لسه ما فيش النضوج الكافي اللي بيه اتعامل مع الفشل على انه مش حاجة طبيعية حياتية بتحصل لناس ممكن تكون عندها 60 سنة في حياتها. فمش دي حاجة اللي بتديفاين حياتي، مش معنى انا فشلت في مرة والتانية والتالتة بقى انا شخص فاشل. ولكن اللي بيحصل انه ايوة انا ممكن اوصل لمرحلة من المراحل اللي فيها انا بقول لنفسي ان انا فاشل، فبتبقى مرحلة قاسية جدا جدا جدا ومش سهلة، لأنه لسه أنا فيها بكتشف نفسي، بكتشف أنا عايز إيه. ممكن أكون بعمل حاجات كتيرة مش الصح إن أنا أكون بعملها زي إن أنا أكون بقارن. وبنسبة الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها، دي المواضيع اللي إحنا اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. أول حلقة تعالوا نكون بنعمل كده ريفيجن سريع، أنا جوايا مدرس صغير بحب أطلعه في وقت معين، فدي واحدة من الحاجات. اتكلمنا في أول حلقة عن أنا مين وهويتي إيه، وعلى قد ما قدرنا حاولنا نكون بنتكلم في الموضوع ده شوية. أشجعك جدا جدا جدا ترجع للحلقة الأولى في الموسم الثاني، هتلاقوها في الصفحة بتاعتنا راديو سما، اطلع فوق شوية أو سوري انزل تحت شوية لحد ما توصل لها، هتلاقي عنوان الحلقة أنا مين وهويتي إيه. فيها عرفنا إحنا الصورة الأصلية اللي الله خلقني بيها والصورة المكتسبة من العالم، أكيد اللي مشوهة أكيد لأن مش دي الصورة الأصلية. وفي تاني حلقة اتكلمنا في هدفي، أنا إيه هدفي، أنا عايز إيه. وطبعا دي حاجة بتختلف من شخص للتاني، كل واحد بيتطلع في حياته لحاجة معينة يكون بيوصل لها، هدف جواه بيوصل له، فده بيختلف من شخص للتاني. ولكن السؤال كان هل أنا بقى عارف أنا عايز إيه؟ رحلة طويلة ما تتقلش وما نتكلمش فيها في مجرد حلقة، أو إن أنا أكون هذا الشخص الخارق اللي بتكلم فيها وبدي فيها الزتونة اللي بيها تعرف أنت عايز إيه. لأ، ولكن اللي عملناه إنه، وحتى دي حاجة في الحاجات في البرنامج، إنه إحنا مش جايين علشان ندي نصيحة، على قد ما إحنا جايين نكون بنشارك خبرات حياتية بتحصل وممكن من جوه الخبرات دي نطلع بي فايدة معينة نكتسبها، فلما نتحط في الموقف ده في وقت تاني نعرف نتعامل. فده اللي احنا جايين نعمله، مش بس ان احنا نكون
خلاص اوكي هات ورقه وقلم واكتب وراي هنعمل واحد اتنين تلاته. لا مفيش الطرق الخمسه لمعرفه ماذا تريد او ايه هدفك مفيش. ولكن اتكلمنا في الموضوع فتحناه. فاشجعك واشجعك انزل تحت كمان بعد الحلقه الاولى اتفرج على الحلقه ويعني الموضوع كان جميل يعني اشجعك انك تخش تتفرج عليه. حلقه ثالثه اتكلمنا في موضوع يمكن احنا بنذكره في كل المواضيع من سيزون 1 اللي هو بقى له برضو مش كتير قوي ولكن اتكلمنا فيه وهو حاجة بتوقف كل البني آدمين وحاجة بيقع فيها كل البني آدمين من أيام ما كنا سننا قد كده لحد دلوقتي لحد ما نكبر بعدها وهي المقارنة. حاجة مش مرتبطة بسن دي حاجة في الشخصية في الفكر هنا في الزيتونة دي. المقارنة واحدة من الحاجات اللي بيها بنسى ممكن نعم كتير ربنا خلقني بيها وعندي وببص على نعمة الله برضو مديها لشخص تاني فبنجلكت أو بمحي كل حاجة عندي وكأنها مش عندي أو إن الله خلقني ب ب ب بولا حاجة بولا موهبة لأن باختصار أنا ما وصلتش للنتيجة اللي شفتها عند الشخص التاني اللي أكيد أنا برضو لسه مش عارف الكواليس بتاعت حياة هذا الشخص وعمل إيه في حياته وإيه الحاجات المستخبية كم المجهود اللي عمله ولكن أنا باصص بس على النتيجة وما مشيتش حتى ربع اللي الشخص ده مشي وساعتها برضو بسبب المقارنة أنا بنسى أنا عايز إيه وباخد أول يوترن وبروح في طريق تاني ملهوش نهاية ممكن ما يكونش مناسبني أكتر وبعد ما ببسل مجهود وأحرق وحاجات كتير ودوس بنزين أكتشف إنه مش دي الحاجة اللي أنا عايزها فيوصل لي هذا الشعور بالفشل إنه أنا محققتش. فليه يا رب؟ هل أنت الإله العادل اللي فعلا متحكم في في في الامور؟ طب انت ليه خلقتني كده؟ ليه انا مش مرتاح زي الشخص الاخر؟ طول الوقت عينيا مش على اللي عندي ولكن على اللي عند التاني اللي عند الشخص اللي جنبي. فدي واحده من الحاجات. ونيجي للحلقه الرابعه وبما ان احنا بنتكلم عن المشاعر المشاعر الله خلقني بيها واحنا اتفقنا في اوقات كتير قوي انه الله صالح الله كليه الصلاح الله ما بيخلقش حاجه وحشه بالعكس الله لما خلق كل حاجه في سفر التكوين قال عليها حسنا حاجه كويسه جدا وعند الانسان جه وقال حسنا جدا اضافه جدا لحسنا دي تقول ان دي ابرع حاجه الله خلقها اجمل حاجه الله خلقها دون عن كل حاجة حلوة برضو الله خلقها. فده بيدينا في دماغنا كده أفكار معينة إنه الله صالح الله بيحبني خلقني على أحسن صورة وشايفني في أحسن حاجة ممكنة وفي نفس الوقت إحنا بنؤمن إنه الله أب وإحنا أبنائه. فيمكن أبونا الأرضي فوقات كتير ليه سقطاته ليه أخطاؤه ليه تصرفاته المعينة ولكن هو في الأول في الآخر إنسان وارد إن هو يكون بيغلط وارد إن هو يكون بيجي على حاجات ممكن توجعنا فوقات معينة لأنه في الأول وفي الآخر إنسان وأعتقد ده بيحصل معنا كلنا مفيش شخص بيرفكت ده الأب الأرضي ولكن الأب السماوي اللي هنتكلم عليه هو أب مختلف تماما ما عندوش حتة إنه ممكن يكون بيغلط إنه يكون يقول أخ أنا غلطت تعالى أرجع وأصلح الأمور ما عندوش الحتة دي هو عارف هو بيعمل إيه هو حكمته أعلى من أي حكمة ممكن الإنسان يكون بيفكر فيها أو بيتخيل وحاجات كتيرة جدا. فهذا الإله لما يجي يخلق شخص ويقول عليه حسنا جدا فدي حاجة مميزة جدا جدا جدا. والإنسان مخلوق نفس وروح جسد والنفس دي هي الفكر الدماغ الأفكار بقى اللي ساكنة جواه الحاجة اللي هي مش مادية حاجة معنوية النفس زي الروح حاجة مش مادية
معنوية، الجسد هو مادي. وفي النفس دي أفكار كتير ومشاعر كتير. واحدة من المشاعر اللي احنا بتتواجد في الإنسان بشكل عام هو الشعور بالخوف. أنا خايف، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه الحلقة دي. في فيلم أنيميشن أو كرتون اسمه Inside Out. Inside Out هو عبارة عن فيلم كرتون، وعلى رغم ان هو كرتون إلا انه بيوصل رسالة حقيقية جدا جدا جدا جدا. وهو بيتخيل الإنسان في سن صغير اللي بيحركه، والأفكار والمشاعر لما بيتواجدوا جواه ويقودوا اللي بيحصل. فببساطة جايبين أب وأم في أسرة سعيدة مخلفين بنت صغيرة، أنا مش فاكر اسمها إيه الأمانة، ولكن ممكن أعتقد في ناس تكتب كومنتس يعني تفتكر اسمها إيه، ولكن اللي اتفرجوا يعني على الكرتون ده طفلة صغيرة، والكرتون بيجيب المشاعر اللي في الدماغ اللي عند البنت دي، ولما كل شعور بيقود البنت دي بتعمل إيه. فبنلاقي شعور زي شعور الفرح جوي، في سادنس الحزن، في انزايتي القلق، في الانجر الغضب، بنشوف حاجات كتير قوي. وبنكمل على فكرة في سلسلة، اشجعك واشجعك جدا جدا جدا روح اتفرجوا على الكرتون ده، بجد رهيب. انسايد اوت يعني، ممكن نكتب كومنت الاسم تحفة اتفرجوا عليه. ماركتينج ماركتينج بحب قوي بتاع ده. المهم، فواحدة من المشاعر دي وهي المشاعر الخوف. فليه الإنسان يكون بيتخلق وفي شعور متواجد زي الخوف اللي أوقات كتير إحنا بنشوفه إنه ده ضعف، ده سلبي في الإنسان، وكأن إنه الله خالق ثغرة صغيرة مع إنه كلية صلاح بيها أنا بقول إن أنا ضعيف. ومن هنا تعالوا نكون بنتفق على بعض حاجة. الخوف شعور طبيعي بيحصل من وانت صغير جدا جدا جدا، بس مش قوي، لانه وانت صغير خالص لسه ما عندكش هذا الادراك، فبتعمل اي حاجة في اي حتة. لكن واحدة واحدة لما بتدرك الخوف بيبتدي يظهر وكأنه بيتولد معاك، واحدة واحدة بيكبر. فده يقول ان ده شعور طبيعي. المشكلة انه لما الخوف هو اللي بيكون بيقود، هو اللي بيسوق حياتي، هنا بقى بتبتدي الاكشن، هنا بقى بيبتدي انه انا ببتدي اخبط. او الامانه مش ببتدي اخبط، لان ببقى خايف حتى ان انا اخبط، يعني بخاف ان انا اكون بجرب اصلا، لان الخوف هو بيقود. فانا طول الوقت مش ماشي جنب الحيطه، انا ماشي بعيد عن الحيطه بحارتين علشان ما المسش، لالا يحصل اي حاجه، لان انا خايف ومستنتج النتيجه السلبيه اللي لازم هتكون بتحصل، ومفيش اي حاجه تانية تقول انه في نتيجة عكس كده. انا شايف النتيجة السلبية بس ومتوقعها مستنتجها، وعلى اساس النتيجة دي انا بأكت او بعمل، فطبيعي ان انا بخاف، فاللي بعمله ان انا بعيد مش عامل هاي حاجة. هل الخوف ضعف؟ لا، الخوف اقدر اقول انه سلاح ذو حدين. في ناس الخوف بالنسبة لها بيحميها، بيحميها لأنه الخوف، لو أنا مثلا، واحدة من الحاجات اللي اتقالت في البرنامج كان أندرو سمير اتكلم فيها معانا في سيزون 1، وقال أنه أنا بطمح أن الشباب ما تكونش بس عندها المنتاليتي أن أنا بس أكون موظف، ولكن أنه في وقت معين لما أبقى متشكل بطريقة معينة، في وقت معين متشكل شخصيتي بطريقة معينة، عندي الموارد وعندي القدرة ان انا اكون بعمل حاجة خاصة بيا، اعمل كده. وشجع الشباب ان هم يكونوا بيعملوا كده، وانا طبعا ما اقدرش ان انا اقول عكس كده، لانه بنسبة كبيرة ده صح، مع ان في ناس شايفة انها تكون موظفة، ده مش غلط خالص خالص، بالعكس لو كل الناس قلبت انها تكون بيزنس اونرز مش هيكون في اي امبليز، يعني مش هيكون في ناس موظفين. فبرضو يعني ان انا اكون بيزنس اونر دي حاجة لأشخاص معينة ومدركين الضريبة اللي هيدفعوها، فدي حاجة ودي حاجة. ولكن الخوف بيدينا الفرصة للتفكير، فأنا ممكن
شخص عشان بس الخوف ممكن يبقى سلاح ذو حدين, ممكن شخص شخصيته تقول انه فترة الخوف دي انا قاعد بفكر, مش بفكر في الحاجات السلبية اللي هتحصل, بس مش بفكر انه انا هفشل ازاي, ومتخيل نفسي وانا قاعد ومحطم وحزين وبذلت مجهود وما وصلتش لأي حاجة. في ناس بتفكر بالطريقة دي, الخوف هنا مش بيحميك. لكن في ناس تانية على الناحية التانية بتفكر انه هحاول الاقي اي منفذ, لو حصل ده اكون بعمل ده, لو حصل ده اكون بعمل ده, زي لعيب الشطرنج كده في الموف الواحدة بيحط كمية سيناريوهات في دماغه كبيرة. طبعا مش كلنا لعيبة شطرنج يعني, ولكن اتكلم انه على قد المقدرة العقلية بتاعت كل شخص, وانا اثق في الله يعني في الحتة دي انه هو بيرشد وبينور قوي. فاللي بيحصل انه بيديك مساحة للتفكير والتحليل, انك انت تكون بتتخيل سيناريوهات ممكن تكون بتحصل وبتحاول تلاقي منفذ ليها. انا خايف ولكن الخوف موجود بس مش هو اللي بيقود. حلوة دي, حلوة. خوف موجود بس مش هو اللي بيقود. فاللي بيحصل انه ده وقت كويس جدا جدا جدا لألاقي باب اطلع منه او منفذ علشان احقق الحاجة اللي انا عايزها. ولكن احيانا كتير قوي الخوف بقى بيبقى بيعمل النتيجة العكسية اللي احنا لسه متكلمين عليها, اللي بيها انا برجع وما بعملش اي حاجة لان انا شايف النتيجة السلبية طول الوقت. فالخوف ممكن يحميني, الخوف ممكن يعطلني او يخليني اهرب, لكن ده مش معناه ضعف. بالعكس, في ناس ممكن تتحط في موقف رغم ان هي خايفة جدا جدا جدا بتأدي كويس قوي. فالضعف والقوة حاجة والخوف ده حاجة تانية خالص, علشان احنا عندنا لبس في الاتنين عادي. تعالوا نكون بنكمل. طبعا اوقات كتير قوي بنرفض فرص كتيرة جدا جدا جدا ممكن تكون بتحصل واحنا بنحققها لمجرد ان انا خايف احققها, وده بيرجع طبعا شخص للتاني وتفكير شخص للتاني تفرق. طبعا انا كل ما بتعود انه اي حاجة بتحصل, اي فرصة بتتاح لي واهرب منها, الخوف بيتملكني اكتر, وكأن انا بغذيه وبقول له املك قود زي ما انت اوريدي بتقود, ولكن ده انت هتمسك الدريكسيون وتبقى اقوى, تبقى حريف سواق, انت بتقود كويس جدا. فكل ما انا بهرب اكتر كل ما الخوف ده او الشعور ده بيكبر جوايا اكتر. الخوف ممكن يسرق بداية حاجة من قبل ما تحصل. ليه؟ لان انا طول الوقت واقع في استنتاجاتي بالنتيجة اللي هي لسه ما حصلتش, ولكن الشخص بيفكر يقول هو انا لسه هستنى تحصل, انا لسه هستنى لما افشل. لا يا عم ابعدني احسن, انا عايز ابقى على جنب وانا دلوقتي مرتاح, خليني في دايرة راحتي. هل الشخص ده بيبقى فيه تقدم في حياته؟ ما اقدرش اقول لا, ولكن على اللونج تيرم بقى, على المدى الطويل وربنا معانا. فالخوف ممكن يسرق بدايات بسبب الاستنتاجات اللي بتحصل. وهنا عايز اكون بدي سؤال, لو ربنا فعلا معايا, لو انا مؤمن جدا بوجود الله. كان في شخص بيقول لي ده بعد ما اتخرجت من ثانوية عامة بالظبط, وكان وقت مش لطيف خالص, رغم يعني انا جايب درجة كويسة في ثانوية عامة, ولكن كنت خايف انه ده ما يدخلنيش الحاجة اللي انا عايزها, لأن كنت لسه مش عارف, وكنت حاسس انه انا ذاكرت اكتر يعني, انا مقدر مجهودي باكتر من كده بس يعني. ولكن طبعا كل الناس اللي في ثانويه عامه دلوقتي وبتمتحن عارف ان في امتحانات دلوقتي شغاله, حقيقي ثانويه عامه دي مش عايز اقول ان هي مش هي الحاجة اللي بتحدد خالص خالص مستقبلك عامل ايه, ولا انت هتكون شخص مرتاح ماديا او تخيلاتك, او انت هتكون شخص ناجح ولا فاشل. ده وهم, ده في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي مش دي الحاجة خالص اللي بتقول انك انت شخص هتكون بتنجح ولا تفشل خالص. اعرف ناس اتخرجت من كليات وبتشتغل دلوقتي حاجات ملهاش اي علاقة بكلياتها وناجحة جدا جدا جدا اكتر من ناس دخلت الكليات اللي احنا بنقول عليها كليات قمة.
اللي هو المصطلح الغريب اللي دلوقتي ومن زمان موجود يعني حاجات القمة يعني. وكأن الباقي كله ملوش 30 لازمة مش فاهم ليه بس يعني أوكي حاجات بنحاول نكسرها مع الوقت وأكيد هتكسر أكيد في وقت. ولكن لما جت نتيجة ثانوية عامة حد قال لي أنه معنى أنك أنت خايف في مستقبلك فأنت بتقول أنه أنا مش واثق في ربنا وكأنك بتقول له في وشه أنت مش in control أنت مش ضابط الدنيا ازاي اكون ذاكرت واجيب درجة زي دي وحشة وافشل وكان دي نهاية العالم. فمأني ان انا خايف على مستقبلي ويمكن الشخص ده قال الجملة وانا دلوقتي اقدر افهمها كويس قوي انت بتقول لله انا مش واثق فيك. هل ده معناه انه في كل وقت انا بخاف فيه بقول لربنا كده؟ لا بالعكس ربنا خلقني بهذا الشعور فده شعور طبيعي. ولكن في فرق بين انه انا اكون متحكم وانا شايف ان المفروض العبها بطريقة صح اكتر منه فمن هنا بقول انا فعلا مش واثق في ربنا وان انا خايف بس بشركه وبقول لرب في الاخر انت ضابط الكل انت معاك كل حاجة. فرق كبير قوي قوي قوي ما بين الاتنين. فلو ربنا فعلا معايا ليه الخوف ممكن يكون هو اللي بيقود قراراتي؟ وده السؤال اللي انا عايز اسيبه معاكم في نهاية الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل كلامنا.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع اللي احنا فتحناه وهو الخوف. يا جزء كبير اتكلمنا فيه وخدنا وقت على فكرة، ودي حاجة يعني جميلة لانه طلعنا حاجات كتير قوي، اتكلمنا في حاجات كتير قوي، ومبسوط انه بنفتح في حاجات مع بعض يعني. وانا متخيلك ومتخيلك قاعدين فبنتكلم بكل عفوية، ف يس انا مبسوط انه الكلام بقى بينا جميل يعني. فتعالوا نكون بنكمل في تاني جزء احنا عايزين نكون بنتكلم فيه في الموضوع بتاعنا، وهو ياخدنا لسؤال تاني. انا خايف من ايه فعلا؟ تعالوا نكون بنفضح بعض الحاجات، وكلمة بنفضح هنا فيما معناها ان احنا نكون بنطلعها ونواجهها وبنخليها قدامنا، لانه ده بيساعدنا بعدين ان احنا نتحسن في حاجات كتير او في حياتنا عامة يعني. فتعالوا نكون بنشوف الموضوع ده. فواحدة من الحاجات انه اوقات كتير الظروف بتبقى صعبة، في ناس بتبقى ظروفها اصعب من غيرها بكتير. هل ده عدل مش عدل؟ ده اعتقد موضوع لو بتفكر فيه او بتفكر فيه دلوقتي ممكن نتكلم فيه في حلقة من الحلقات، ولكن انا مش جاي اركز على ده، جاي اركز في حاجة تانية مختلفة شوية. اوقات بنبقى فعلا في ظروف مش افضل حاجة، الله نفسه قايل انه الحياة مشقة وصعبة ومرهقة، فاللي متخيل انه حياته تبقى كلها كويسة لا. ولو انت شايف ان في حد حياته كويسة ارجوك انت شايف اللي من بره بس، مش ان خليك في قصتك في حاجتك، خليك في ولادك. فوقت كتير قوي ممكن تبقى المشكلة مش في الظروف، المشكلة هنا دي. انا شخص جامد موت بما اني دلوقتي في برنامج ومايك وبتكلم وصوتي مسموع، ويمكن لو قاعد في الاستوديو دلوقتي انا الشخص الجامد فقاعد هنا بتكلم لا خالص خالص خالص، بالعكس انا كتير قوي بيبقى مدرك انه مش المشكله في الظروف او في اللي حواليا، ولكن المشكله هنا. فبفضح ده. فتعالوا نكون نشوف هنا بقى بيبقى خايف من ايه فعلا. فالخوف بيبتدي يتحكم ويقود. افتكر كويس قوي ان انا شخص كنت في وقت ما، والامانه دلوقتي الموضوع قل حبتين ثلاثه لاني قفشته وفي حد ساعدني ان انا اكون بتحكم في الموضوع ده كويس، الا وهي الاستنتاجات. انا كنت شخص بستنتج طول الوقت طول الوقت، بستنتج طالما ده ما عملش الحاجه الفلانيه يبقى قصده حاجه فلانيه، طالما ده ما جاي يسلم عليا وسلم على غيري الاول يبقى هو متضايق مني ومش بيحبني زي ما هو بيحب الشخص اللي جنبي، طالما اللي قدامي بص لي بصه مع انه ممكن يكون متضايق عادي مش انا اللي مضايقه، بص لي بصه مش كويسه يبقى هو متضايق مني انا، وكان انا اللي في النص وكله بيتمحور حواليا، وانا بستنتج كل حاجه بطريقتي ومش بحط اعتبارات انه الناس دي ممكن تكون ليها حياه مختلفه، ظروف مختلفه، مواقف حصلت النهارده

بيتكهرب منه كل شوية. فكنت هذا الشخص اللي طول الوقت في القوقعة بتاعته. وصلت مرحلة من المراحل انه انا مش قادر اكون بتعامل مع غيري لانه انا خايف انه يحصل حاجة فلانية، خايف انه اكون دمي تقيل فمش هتعامل. واحدة من الحاجات انا ممكن تكون انت او انتي عادته بيها في وقت ما بيحصل. وكذلك الخوف، كان طول الوقت انا بحس بخوف طول الوقت، خايف ان انا اكون بفشل. فبعد ثانوية عامة كنت محبط جدا مع ان درجتي كانت كويسة، بس علشان انا كنت شايف ان انا استحق اكتر. فمن بدايتها كده الدنيا صعبة، فجبت درجة وحش، فانا حكمت على نفسي ان انا هفشل. فانا كنت خايف من الفشل، الخوف من الفشل بيعطلني. الدحيح كان برنامج الدحيح احمد غندور ليه فقرة كده في حلقة من الحلقات كان بيقول ارمي نفسك، ما تفكرش كتير وما تفكرش في الظروف المثالية انها تكون بتحصل، ولا انه في الوقت الفلاني هتقوم تعمل حاجة او مش عارف ايه يكون بيحصل عشان تعمل حاجة، قوم اتحرك. كان بيقول كده بصوت عالي يعني، وكان دمه جميل قوي، دمه خفيف يعني قوي في توصيل معلومة كبيرة زي دي على فكرة يعني. فالاسلوب نفسه كان حلو قوي. فأنا مش كنتش قادر ان انا اكون برمي نفسي لان انا فاشل. خلاص الفكرة دي انا كنت واخدها عن نفسي، خايف من الفشل، خايف من كلام الناس، ودي واحدة من الحاجات اللي فعلا بتعطل. اعرف صناع محتوى على السوشيال ميديا بيقدموا محتوى كويس جدا جدا جدا دلوقتي، وكانوا بيصارعوا مع نفسهم جدا ان هم يكونوا بيعملوا ده ولا لا، مع ان الافكار كويسة، ولكن انا خايف ان انا اكون بعمل ده لقل غيري يبص لي بصة معينة ليقول لي انت بقيت شبههم، انت بتعمل ده للترند، انت بتعمل ده لحاجات شخصية، مع انه الله ممكن يستخدم كل حاجة بتحصل دلوقتي لتمجيد اسمه، واحنا صوت الله على الارض. فالسوشيال ميديا ممكن بدل ما تبقى مكان اي حد بيعمل اي حاجة خاصة بيه، يبقى مكان انا بعلن فيه صوت الله، بعلن فيه رسائل الله وآيات الله للناس كلها، والعالم مفتوح على بعض، فانت تقدر تشوف مسج الله بعتها لك بشكل مخصص من واحد كان عامل محتوى في انجلترا وانت عايش في مصر. السوشيال ميديا مش وحشة لو احسن استخدامها يعني. فصلنا المحتوى ده كان بقاله كتير بيصارع مع انه جواه فكر انه مش متمحور حوالين نفسه، ولكن ارلا فواي نوت انك انت تكون بتدي حاجة زي كده. قعد وقت طويل خايف انه كلام الناس يكون قاسي، الكومنتس بتبقاش احسن حاجة، كلنا بنشوف ده التريقة، اي حد فاضي بيعمل قاضي بيخش تك تك تك تك تك يدي كلمتين صعبين، ومش متخيل تأثير الكلمتين دول اللي هو بيكتبهم في ساعة عصرية او حاجة ممكن تعمل ايه في شخص، في نفسية شخص خايف. لكن لمجرد انه يبقى برمي نفسك، حاول مش عارف ايه، التعامل بيبقى ابسط كتير. كل ما وصل القلب هيوصل القلب. طبعا ده بتحطني في حيط التحدي ان انا اكون قد كمان الحركة اللي انا اكون بعملها او الخطوة اللي انا بعملها، ولكن الخوف من كلام الناس صعب بيعطل. الخوف من الرفض حاجة من حياة في حياتي كانت زمان برضو، ودلوقتي تعافيت منها بشكل كويس برضو يعني، انه انا كنت طول الوقت خايف ان انا اكون بترفض من الناس، لانه انا كنت محطوط يمكن وسط ناس مش شبهي شوية، مش كلهم طبعا، مش لاقي نفسي وسطهم. بالعكس انا كنت بحاول اكبر ذاتي وابقى انا مثلا شكلي مثلث عايز اتحط في كوباية هي مدورة، بكبر نفسي، بحاول افت ان باي شكل، اتشكل، ابقى شبههم، اضحك ضحكهم، اهزر هزارهم، اعمل كل ده عشان بس ابقى وسطهم. طبعا قعدت وقت لحد ما طبعا ما عرفتش اكون وسطهم، ما عرفتش، فانعزلت. وبعد الانعزال اتعودت عليه، مع ان انا مش هذا الشخص خالص، انا شخص اجتماعي بطبعي، فانا حاسس ان نزلت قوي، لا اطلع انا مش هذا الشخص خالص، انا شخص اجتماعي بحب اتكلم مع الناس وبحب اخد وادي ونكت.

واقول كلام ونضحك ونهزر ونخرج بحب ده. وفي وقت بحب ابقى في الواحد يعني، ولكن ده جزء كبير من شخصيتي، لكن دفن تحط في الارض كده. فكان الموضوع قاسي، ما كانش سهل. فلما جيت وتحطيت في مجتمع تاني، انا كنت مدي وش للناس صعب جدا، لانه انا خايف انه انا اكون بتعامل بطبيعتي اللي اترفضت قبل كده واترفض تاني هنا، فاحس نفس الاحاسيس الصعبة تاني، فخليني منعزل. فافتكر كويس قوي دلوقتي صحابي بيجوا يقولوا لي انت كنت بتخش المكان وشك مقفول، وشك في الارض، بتعامل بكل تناكة، خلصت تمشي والسلام عليكم باي باي. درجة انه الناس كانت وقت ما بلاش هذا الشخص بيحمد ايه ده، بيبص لنا بطريقة وحش، احنا ما قلناش حاجة. انا كنت هذا الشخص لانه انا كنت خايف من الرفض، خايف انه حد يعمل لي بطريقة وحش، خايف. فالخوف بيلبسني في الحيطة اوقات كتير. مش عارف كم واحد فيكو انت او انت عديتوا بوقت زي ده قبل كده، احب جدا تكونوا بتشاركونا نتكلم مع بعض اكتر في الموضوع، ونكون لو عندنا مساعدة معينة نكون بنقدمها، نكون بنعمل كده يعني. فحب جدا لو في شخص بنت او ولد يكونوا بيشاركونا في الكومنتس، ده هيتبقى مشجع جدا جدا جدا. اعمل كده واعملي كده، وده مفهوش كسوف، بالعكس دي حاجة بتحطك على اول الطريق لانك انت ادركت ان في مشكلة، فنعرف نحل بقى. خوف من المستقبل، وده اللي حصل معايا في ثانوية عامة، انه انا كنت خايف من المستقبل، لا البس في الحيط بسبب انا مش عارف اخش بقى كلية ايه بقى، ما انا الكلية اللي انا كنت عايز اخشها مش اخشها. والحمد لله ربنا صالح وامين يعني في كل الاوقات. الخوف من ان انا اكون بتخذ قرار غلط، وبالنسبة القرار الغلط دي فكر كويس قوي. انا عامة بتابع برامج كتير عامة يعني، واحد من واحدة من البرامج اللي انا بتابعها برنامج اسمه شارك تانك. شارك تانك هو برنامج فيه بعض المستثمرين ورجال الاعمال الكبار في البلد ومحققين حاجات عظيمة جدا اي شخص يفتخر بيها، فدول اشخاص ذو قيمة كبيرة يعني، ومجتمعين في برنامج واحد. وفي بعض الشباب او الاشخاص كانوا سواء كانوا في سن صغير جدا جدا جدا، زي مشروع اسمه الحاوي، كان 3 شباب صغيرين جدا، للناس اكبر شوية شباب في الثلاثينات اواخر العشرينات في الاربعينات، وفي ناس كبار بقى 50 و60 وعادي عندهم مشاريع، وكل اللي بيطمحوا له ان هم عايزين طبعا يكونوا بيكبروا المشروع بتاعهم، اشتغل عليه سنين وشايفين ان في نجاح وقادرين يلمسوا خطوات لقدام، فعايزين ياخدوا بقى خطوة اكبر، فعايزين يكون في مستثمرين كبار بيستثمروا في هذا المشروع علشان المشروع بتاعه يكبر اكتر واكتر. فبكل بساطة بيروحوا يعرضوا المشروع بتاعهم على رجال الاعمال او المستثمرين دول، ورجال الاعمال والمستثمرين طبعا عندهم تساؤلات كتير عشان يعرفوا من هذا الشخص اللي نقدر نستأمن فلوسنا معاه وطاقتنا ومجهودنا علشان نكبر ونكبره ونكبر احنا كمان معاه. فواحد من الناس اللي كان عندهم مشروع واشتغل عليه سنين ومحقق نجاح كبير، في بروفيت وفي كاستومرز بتزيد كل وقت، فالكيرف طالع لفوق، فالشركة اسمها بيكبر، فراح علشان يعرض فكرته على الناس المستثمرين، والمستثمرين ورجال اعمال شايفين ان هو ده شخص كويس جدا والمشروع وفكرته كويسين جدا، فليه لا. وافتكر واحد من المستثمرين دول، مش فاكر كان اني واحد، ولكن قال له انت متفرغ للمشروع ده؟ قال له انا يعني شغال على مشروع، وهو كان عايز المستثمر ده بالذات يخش معاه. فالحصل انه قال له انا هخش معاك على شرط واحد،
قال له ايه؟ قال له انت موظف صح؟ قال له انا موظف اه، وانا من وقت يعني بشارك بالوقت اللي بعد شغلي في المشروع، ومشارك حد تاني يكون هو اللي ماسك. قال لا بس انت الكور، انت العقل المدبر، انت اللي بتمشي الامور، فانا عايز استأمن نفسي معاك. فقال له تمام. قال له انا عندي شرط واحد عشان اقدر اكون معاك في المشروع بتاعك ده. قال له ايه؟ تسيب شغلك وتفضي نفسك بس للمشروع ده، ولو انت واثق في مشروعك اللي بيكبر ده ما تخافش من اي حاجه وانا معاك وما تخافش. فحطيت نفسي مكان هذا الشخص وحسيت انه لا ده ريسك صعب. انا مش كنت يعني انا ما جيتش عشان اكون فجاه تاني يوم بسيب شركتي، ما انا محقق اسيب ان انا اكون موظف وامسك ده بس. ماذا لو وات اف؟ ايه وات اف دي بتدخلنا بقى في حوارات. فاللي وصل انه قال له ان شاء الله ان شاء الله انا هسيب شغلي. قال له لا تسيب شغلك دلوقتي ونبتدي دلوقتي. فالخوف من اتخاذ قرار غلط ده ممكن يكون بيحمي، ولكن لو زاد عن حده في حاجة انت اوريدي لامس فيها نجاح. الشخص ده كان ناجح على فكرة، سواء كان كموظف او كمدير مشروع، فليه لا تكون انت بتفرغ نفسك لده ونكبر. ما انت جاي لو مش واثق في مشروعك مش تقف قدامنا، مش هتجاوب على كل الاسئله بتاعتنا، وفي الاخر احنا نقرر ان احنا نستثمر معاك ونبقى شركة. فدي كانت واحده من الحكايات اللي استوقفتني انه ماذا لو اتحطيت في هذا الموقف، يعني هعمل ايه؟ واحده من التساؤلات اللي تسالها لنفسك. واسيب معاكم برضو سؤال، لو انا واثق في ربنا ان هو ان كنترول، ماسك المستقبل وماسك بكرة، ليه أنا بحاول دايما أشيل بكرة ده لوحدي وكأن أنا بنجلكت وجوده وبعلن بشكل اندايركت صريح إنه هو مش in control؟ سؤال أسيبكو تكونوا بتفكروا فيه، حب أسمع جدا جدا رأيكو في الكومنتس. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بسرعة بعد الفاصل في آخر فقرة معانا.

بتحصل بتحصل. ما عنديش هذا الوقت ان انا اكون بشارك بحاجات تانية، ولكن ده اللي جوايا فعلا، ودي الحاجة اللي انا عايز اشاركها. والحاجة الاخيرة اللي عايز اكون بأكد بس عليها، انه اطلب دعم، اطلب حد يكون بيمشي معاك السكة، ما تواجهش مخاوفك لوحدك. انت مش مجبر تكون بتعمل كده، انت مش عايش لوحدك، الله خلقنا لبعض عشان نكون بنتشارك، نكون ما بنواجهش الحياة دي لوحدنا. يعني اخلق لآدم معين نظير، مش مخلوقين لوحدنا، مخلوقين لبعض، بندعم بعض. الحياة صعبة، في ناس جس مش اللي تثق فيها، ايوة، ولكن مش كل الناس كده. اطلب دعم، شارك حد يكون برا المخاوف بتاعتك، افكارك، شايف الموقف على بعضه من زاوية مختلفة انت مش شايفها زيه، بيفرق بيفرق. والخطوة اللي انت كنت فاكرها صعبة بتطلع سهلة، بسبب انه بس انت شاركت حد وشجعك. ممكن ما تكونش في البيئة اللي بتشجع، لاقي حد يشجعك، مش على اي حاجة طبعا، بس صح. او انه يقولك لا يا معلم انت بتفكر صح، ابعد، ده تشجيع. وافتكر انه مش الفكرة في انت بتعمل ايه، الفكرة انت مع مين. ودي جملة انا كنت سمعتها في اجتماع من الاجتماعات في كنيستي، مش الفكرة انت بتعمل ايه، الفكرة انت مع مين، انت معاه. فافتكر يا نفسي طول الوقت انه ربنا موجود، ما تخافش ما تخافش. وده اللي انا عايز اسيبه معاكم. ربنا معاكم، اشوفكم الحلقة اللي جاية في نفس الميعاد يوم التلات اللي جاي من الساعة 9 لـ10، برنامج جوه الشبكة على راديو سما. هبقى متحمس للموضوع اللي جاي اللي احنا هنتكلم فيه. ربنا معاكم، ومستني لو عندكم اي تساؤلات نكون معاكم فيه، وربنا يدينا المقدرة ان احنا نكون بنسمع وبنعرف اكتر. اشوفكم الحلقة الجاية، ربنا معاكم، باي باي.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد

0: الحمل فيقولون:
1: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
2: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
0: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. بداية الخليقة، سفر التكوين، أول سفر بالكتاب المقدس واسمه سفر البدايات، وبيبدأ بالحديث عن أصل العالم وبدايته، وبيحكي عن خلق العالم المادي والعالم البشري. بيبين لنا كيف أعلن الله عن ذاته لآباء الأمة العبرية حتى يهيئ لنفسه الشعب بيكونوا شهود إله على الأرض. التسمية الأصلية باللغة العبرية هي براشيت، ومعناها بداية أو أصل الأشياء، أي في البدء. تبعاً للكلمة الأولى بالسفر يعني لكل شيء في بداية، بداية الكون، بداية الحياة، بداية للإنسان، بداية للسقوط إلى آخره. وسفر التكوين بغطي الفترة من بدء الخليقة إلى موت يوسف. أهم الشخصيات بسفر التكوين

تكوين آدم وإبراهيم ويوسف وأخنوخ وإسحاق ونوح ويعقوب. بيوضح سفر التكوين شخصية الله وأعماله وأصل الكون. الله أعلن عن نفسه إعلان عام من خلال الطبيعة والخليقة، وأعلن عن نفسه إعلان خاص من خلال الكتاب المقدس. وهلق تعالوا نكتشف مع بعض مين هو الله وكيف خلق هذا الكون العظيم. بخبرنا الوحي بسفر التكوين إنه في البدء، يعني منذ الأزل، الله خلق السماوات والأرض وكل الكائنات الحية. كمان بخبرنا عن بداية التاريخ البشري، وإنه الأرض كانت بالبداية خراب وخاوية، يعني ما فيها حياة ومليانة ظلام وعتمة، وروح الله كان بيرف على وجه المياه، وهالشي مكتوب بسفر التكوين بالإصحاح الأول. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. الله مهد الأرض وخليها مليانة نور، ونظم الكون بأجمل لوحة بتعلن عظمة الخالق، وعمل الأرض مؤهلة للحياة وسكن للإنسان. يلي منفهمه من أول آية بالكتاب إنه الله هو الخالق الوحيد للسماوات والأرض، الله الكائن بذاته والكلية القدرة، الله الخالق قاطع سكون الأزل وبعت نوره بعملية إنشاء عالم بيتجلى فيه بلاهوته قدرته السرمدية. وأول شي خلقه الله هو النور، وقال الله ليكن نور فكان نور. تشرح الآية إنه الله خلق كل شي بكلمته، إذن الله واحد لكن بطبيعته مثلث الأقانيم، قائم بذاته وحي بروحه وخالق بكلمته. وهون بيتجسد الثالوث في عملية الخلق بشكل واضح. وبعد ما أكملت السماوات والأرض خلق الله الإنسان في اليوم السادس، وخلقه على صورته كشبهه. مكتوب وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. أحبائي، عملية الخلق استغرقت 6 أيام. أول 3 أيام تدعى أيام التشكيل، و3 أيام اللي بعدها تدعى أيام الملء. ومثل ما ذكرنا سابقا، باليوم الأول خلق الله النور الكوني وفصل بينه وبين الظلام. باليوم الثاني خلق الله السماء وفصل المياه. وباليوم الثالث أظهر الله اليابسة وأوجد النبات. أما باليوم الرابع الله خلق النورين العظيمين والنجوم. وباليوم الخامس الله خلق الطيور والأسماك. أما باليوم السادس خلق الله الحيوان وأخيراً الإنسان. واليوم السابع استراح الله من جميع عمله الذي عمل خالق، وبارك الله اليوم السابع وقدسه. كلمة استراح معناها أنه الله أنهى عمله أو أكمله. نتعلم من هالشي ضرورة أنه يكون عندنا يوم بالأسبوع لراحة أجسادنا وعبادة الرب. وهلق رح نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم.

تعالوا نتأمل الإصحاح الثاني من سفر التكوين. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله. هالآيات بسفر التكوين بالإصحاح 2 تشرح لنا الآيات السابقة كيف الله جبل آدم بإيديه وشكله من التراب، بس نفخة الله هي اللي خلت آدم نفس حي. والله ميز الإنسان عن كل المخلوقات وعطاه سلطان على كل الكائنات، ومنلمس محبة الله العظيمة من خلال خلق آدم كأنه الإيقونة يلي توج فيها خليقته. كمان الله غرس جنة عدن ووضع آدم فيها، وبوسط الجنة كان في شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. وهون الله أعطى لآدم تكليف إنه يرعى الأرض ويحفظها، وعطى وصية إنه يأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة وحدة، هي شجرة معرفة الخير والشر. وكان في حكم مرتبط بالوصية هو الموت في حال آدم كسرها. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وهلق منوصل لنقطة مهمة كتير. الله جاب لآدم كل حيوانات البرية والطيور حتى يسميهم، وكل اسم أطلقه آدم على حيوان أو طير كان اسمه. بس آدم ما لقي معين نظيره مثل ما هو مكتوب، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. بس الله ما ترك آدم وحيد، وضع عليه سبات وأخذ ضلع من أضلاعه وبنى منه حواء. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. وفقا للآيات منشوف حكمة الله العظيمة، أنه ما أخذ من رأس آدم حتى يخلق المرأة حتى ما تسود عليه، ولا أخذ من قدم آدم حتى ما يدوسها، أخذ ضلع من أضلاعه حتى تكون قريبة من قلبه وتحت حمايته. كمان نتعلم أنه الوحي من أول الخليقة وضع شريعة الزواج، أنه يكون رجل واحد لإمرأة واحدة. لهيك يلتصق الرجل بإمرأته ويكون الأثنان واحدا. من كل يلي تأملنا فيه سابقا منشوف بكل لحظة من بدء الخليقة الله عمل كل شيء بفائق المحبة والعناية الإلهية. كمان نتذكر دايما أهمية سفر التكوين، لأنه منه منعرف بدايات كل شيء: الزمن، الأرض، الإنسان، العلاقة مع الله. آدم وحواء شريكته خلقوا على صورة الله ليعيشوا بمحبة وانسجام. الجنة كانت مكان للعناية والحياة الكاملة والعلاقة مع الله. والتكليف الإلهي للإنسان العمل على الأرض وحراستها وطاعة وصية الله، هي دعوة للشراكة مع الخالق. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: انت عظيم.
1: نعم.
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: ايوه يا رب ليس مثلك. ليس مثلك
0: تصنع العجائب. انت عظيم
1: صانع العجائب.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك امر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك. رب اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: 21.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به؟ وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب
0: أنا
1: طيب طيب طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي هدي هدي هدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحتها المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت هتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا.

0: من فضلك افتح الباب يا ميدي.
1: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا ميدي؟
1: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى؟ مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
0: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه. ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب اكيد. ده رانيا وعادل. اهلا اهلا. اتفضلوا.
0: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
5: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
0: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
1: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عاملاه مرتي ليلى.
5: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
0: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص. انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية. لكن قبل ما نتكلم فيه، تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، وياريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
0: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض ولتمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اثنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبها، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيبة الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى تيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بيتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر.
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
6: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسا عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيع عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض، والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخط كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجولة النصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بتشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة الرجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. ليك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نقيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب شكرا لك لأنك قدوس رحيم حنان ورؤوف، شكرا لك لأجل عطاياك الغير محدودة، شكرا لك من أجل قوة الصلاة، شكرا لك لأنك السميع المجيب لكل من يدعوك ربي. يا الله علمنا كيف نصلي، علمنا أن نعمل رضاك. يا الله أتقدم منك في هذا الصباح الجديد واثقة بأنك تسمعني، أطلب منك أن تحامي عني، أن تنجيني، أن ترفعني، أطلب منك أن تزيل الضغوط عني، أن تمنحني سلامك، سلامك الذي يفوق العقل. يا رب آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا.

بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب حزقيال الفصل 36. يا ابن آدم، تنبأ لجبال إسرائيل وقل: يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة الله. فالمولى الإله يقول: إن العدو يدعي أن الأماكن القديمة لعبادة الآلهة أصبحت من نصيبه، لذلك تنبأ وقل: هذا كلام المولى الإله، إنهم داسوكم واضطهدوكم من كل جهة حتى صرتم من نصيب الأمم الأخرى، وأخذ الناس يتكلمون عليكم ويشتمونكم. لذلك يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة المولى الإله، فهو يكلم الجبال والتلال والأودية والسهول والخرائب المقفرة والمدن المهجورة التي نهبتها وهزأت بها الأمم الأخرى التي حولها. نعم، المولى الإله يقول: اشتعل سخطي فحكمت على الأمم الأخرى، وخاصة على شعب أدوم، لأنهم بفرح من القلب وكراهية من الأعماق أخذوا أرضي ونهبوها. لذلك تنبأ على أرض إسرائيل وقل للجبال والتلال والأودية والسهول: هذا كلام المولى الإله، أنا حكمت بسخط وغضب لأنكم عانيتم من تعيير الأمم. لهذا قال المولى الإله: إني حلفت يمينا أن الأمم التي حولكم هي أيضا تعير. أما أنتم يا جبال إسرائيل، فإنكم تنبتون أغصانا وتنتجون ثمارا لشعبي بني إسرائيل، لأنهم عن قريب سيرجعون. أنا أهتم بكم وأنتبه إليكم، فتحرثون وتزرعون، وأكثر سكانكم من كل شعبي، فتعمر المدن وتبنى الخرب، وأكثر فيكم الإنسان والحيوان فيثمرون ويكثرون، وتعمرون كما كانت الحال من قبل، وأحسن إليكم أكثر من الأول، فتعلمون أني أنا ربكم، وأجعل شعبي بني إسرائيل يمشون عليكم ويملكونكم، فتصيرون نصيبا لهم، ولا تعودون تحرمونهم من أولادهم. وقال المولى الإله: يقولون عنكم إنكم تأكلون الناس وتحرمون الشعوب من أولادهم، لكن قال المولى الإله: إنكم لن تأكلوا الناس فيما بعد، ولن تحرموا الشعوب من أولادهم. كما قال المولى الإله: لن أسمعكم تحقير الشعوب فيما بعد، ولن تعانوا من تعيير الأمم فيما بعد، ولن تسببوا سقوط أمتكم فيما بعد. هذا كلام المولى الإله. وقال الله لي: يا ابن آدم، لما كان بنو إسرائيل ساكنين في أرضهم نجسوها بسلوكهم وأعمالهم، كان سلوكهم في نظري كنجاسة العادة الشهرية للمرأة، فأرسلت سخطي عليهم لأنهم سفكوا الدم في الأرض، ولأنهم نجسوها بأصنامهم، وشتتهم بين الأمم فتبددوا في البلاد، وحكمت عليهم حسب سلوكهم وأعمالهم. في كل مكان ذهبوا إليه بين الأمم نجسوا اسمي القدوس، حتى قال الآخرون عنهم: هذا هو شعب الله وقد طردوا من أرضه. وأنا يهمني اسمي القدوس الذي نجسه بنو إسرائيل بين الأمم حيث ذهبوا. لذلك قل لبني إسرائيل: هذا كلام المولى الإله، سأعمل هذا لا من أجلكم أنتم أيها الشعب، بل من أجل اسمي القدوس الذي نجستموه بين الأمم حيث ذهبتم. وأظهر أن اسمي العظيم قدوس، وهو الذي تنجس بين الأمم لأنكم نجستموه بينهم. فتعلم الأمم أني أنا الله حين أظهر أمامهم بواسطتكم أني قدوس. هذا كلام المولى الإله. لأني سآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من كل البلاد وأحضركم إلى أرضكم، وأرش عليكم ماء نقيا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم. أنا أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأضع فيكم روحا جديدا، وأنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا من لحم، وأضع روحي فيكم وأجعلكم تعملون بفرائضي وتحفظون شرائعي وتطيعونها وتسكنون في الأرض التي أعطيتها لآبائكم وتكونون شعبي وأنا أكون إلهكم، وأنقذكم من كل نجاستكم وآمر القمح فيكثر ولا أرسل عليكم جوعا، وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي لا تعانوا من عار الجوع بين الأمم. فتذكرون سلوككم الرديء وأعمالكم السيئة فتكرهون أنفسكم بسبب ذنوبكم وأعمالكم القبيحة. فاعلموا أني سأعمل هذا لا من أجلكم أنتم، بل اخجلوا واخزوا من سلوككم أيها الشعب. هذا كلام المولى الإله. وقال المولى الإله: يوم أطهركم من كل ذنوبكم أعمر بكم المدن فتبنون الخرائب، وتفلحون الأرض المقفرة فلا تكون مقفرة أمام كل من يمر بكم، بل يقولون: هذه الأرض المقفرة صارت كجنة عدن، والمدن الخريبة والمهجورة والمنهدمة صارت محصنة ومعمورة. فتعلم الأمم التي بقيت حولكم أني أنا الله بنيت ما كان خرابا وغرست ما كان قفرا، أنا الله حكمت وسأنفذ. وقال المولى الإله: سأجعل بيت إسرائيل يطلب هذا مني وأستجيب لهم، أن أكفرهم كقطيع الغنم فيكونون كثيرين كغنم القرابين التي تحضر إلى القدس في أعيادها، فتمتلئ المدن الخريبة بجمهور غفير فيعلمون أني أنا الله.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. حياكم الله معنا أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات خليجية، واليوم رح نتكلم عن استجابة الله لدعائنا. عزيزي المستمع، هل يستجيب الله لك بسرعة؟ أكو ناس يدعون ويرفعون صلوات لله، ولما نتيهم الاستجابة نفس طلبهم يبلشون يلومون الله. يقول كاتب مزمور 53: قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا رجاسة، ليس من يعمل صلاحا، الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ هل فكرت عزيزي المستمع شنو راح تكون نوع صلاتك؟ هل تصلي لأجل بركة لغيرك، أم أنك تفكر بس بروحك وأنت مهتم بنفسك وبس؟ عزيزي، ما تشك لحظة ولا أقل من لحظة ولا تصدق أن الله ما يهتم فيك. الحاجة إلى واحد، هذه الجملة اللي قالها السيد المسيح لمريم أخت مرثا ولعازر. خل أحكي لكم القصة من الأول. في يوم من الأيام كان السيد المسيح قاعد يزور بيت لعازر ومريم ومرثا، والناس يو من كل مكان علشان يقعدون يتسمعون كلام ومواعظ السيد المسيح. وقامت مرثا الأخت العودة تشتغل بالمطبخ علشان تذهب الأكل، وعلشان الناس كانوا وايد كان شغل البيت كله عليها وتعبت بسرعة. فقامت تحاتي ليش ماكو أحد يساعدني، وقامت تلوم أختها مريم اللي قاعدة ويا الناس يتسمعون كلام المسيح، وقامت تتخانق وياها قدام الناس وقالت للمسيح شفت شلون أختي تاركتني وهادتني بالمطبخ وأنا قاعدة أتعب وأسوي كل شيء بروحي وهي ما تساعدني؟ قام المسيح وقال لها مرثا أنت تضطربين لأجل أمور كثيرة، الحاجة إلى واحد. بمعنى أنك أنت يا مريم قاعدة تهدين كل الشيء المهم واللي فيه حياتك الأبدية ونجاتك من متاعب العالم، وقاعدة تحوسين بأشياء وقتية زائلة. أحيانا أحبائي المستمعين نحاتي ونطلب أشياء زائلة ولكن ننسى نطلب أهم شيء. ليش ننسى؟ ليش ننسى أعزائي نطلب ما لمملكة الله نفسه؟ ليش ما نطلب الحكمة السماوية من الله ونسأل الله إرشاده لنا؟ شلون نمشي في طريق هذه الحياة ونسلك كما ينبغي أن نكون في طاعة الله؟ ليش ننسى نطلب مجد الله في حياتنا ونقعد نحاتي وندور أشياء حق نفسنا وعيالنا وبيوتنا عامة؟ يقول الله في كلمته المقدسة اطلبوا ملكوت الله وبره. فاصل ونرد لكم مرة ثانية.

ردنا لكم أعزائنا المستمعين ونذكركم، هل الله يستجيب بسرعة؟ يقول الله اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، يعني كل اللي تطلبونه راح يعطيكم الله، لكن الأشياء الأساسية اللي تطلبونها أشياء ترضي الله، لمملكة الله، لمجد الله في حياتكم، أي أن كل الأشياء الثانوية راح يعطينا إياها الله، لكن أهم شيء الأساسي بحياتنا اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. أكو أوقات نطلب من الله أن يعطينا شفاء أو راحة أو سلام في حياتنا، ولكن نسعى أننا نتعب أنفسنا أكثر وما نترك لله دفة القيادة بالكامل، لكن نظل نحاتي ونتعب نفسنا وكأن لا إيمان لنا. الإيمان أحبائي مهم جدا جدا، لأنه بدون إيمان لا يمكن رضاء الله. لما تطلب شيء في الصلاة والدعاء وانت ما تؤمن او ما تصدق ان الله يقدر يصنع امور اعظم وافضل من اللي تطلبه، الله يحزن وما يرضى، لانك ببساطة ما تصدق وعوده او امكانياته وقدراته العجيبة. تقول كلمة الله في انجيل متى اصحاح 7، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. فاصل ونرد لكم.

0: رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين، وحلقتنا اليوم عن هل يستجيب الله لك بسرعة؟ نشوف كلمة الله الصادقة تأكد لنا أن الله مستعد أن يهب خيرات وعطايا وايد حق كل الذين يطلبونه. هو بنفسه صانع الخيرات، والدليل أنه قال حتى الأشرار يأخذون من الله ويعطون عيالهم عطايا زينة مو شينة. فكم وكم أبوكم السماوي، أبونا السماوي ما يعطينا عطايا أي كلام أو هبات ما نحتاجها، لكنه يعطي بركات راهية. الله في كلمته يأكد ويكرر أن الله أب لنا، وهو أب شديد المحبة. شفت شلون لما تحب عيالك حتى لو كنت بخيل أو ما تتصرف كلش وما تصرف كلش، لكن تي عند عيالك وتصرف وتعطيهم من جيبك لكنك تحبهم، مو علشان سووا شي زين أو شين، لكن لأن محبة الأبو الصحيحة هي محبة مضحية ومعطاءة جدا. عزيزي المستمع، هل فكرت أنك تشكر الله على عطاياه قبل لا تشتكي من الأشياء اللي ما عندك؟ فكر بظروف غيرك الفقارة واللي عايشين في حروب وبيوتهم تهدمت. هل تشكر الله في دعائك وصلاتك أكثر، أم أنك تقعد تطلب وتحاتي وتقول ليش يا رب ما عطيتني؟ المحبة لا تطلب ما لنفسها، اطلب لغيرك وراح تلقى بركات تيك من غير ما تشعر، بركات راهية، بركات تي صوبك. دعائنا لليوم هو طلب حق الغير البركة. الله ما ينسى أبدا طلبتك ورايح يستجيب، بس خلي عندك إيمان. يا رب أشكرك لأجل الصحة والخير والبركة الراهية اللي عطتني إياها، علمني شلون أطلب لغيري وما أكون أناني في دعائي، وعلمني أنه يكون في قلبي إيمان بعظمتك وقدرتك العجيبة. لك المجد يا رب وكل العظمة والسلطان، آمين. النبي يونان المعروف بيونس دعا الله من وهو في بطن الحوت، ولأنه كان قاعد يجتاز أصعب المواقف اللي هي الموت نفسه، لكنه لما صرخ لله من كل قلبه الله استمع إليه وأنقذه من ضيقه.
1: أعزائنا المستمعين، تعالوا نسمع كلمات الترنيمة هذه.

مستمعينا الأعزاء، حضروا ورقة وقلم وكتبوا أرقام تليفوناتنا وبريدنا الإلكتروني عشان تتواصلوا معنا عقب البرنامج.

الله قريب جدا منك، لكن اطلب لمجد الله في حياتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات خليجية، دائما تابعونا، ولكم مني أرق تحية وسلامتكم.

يا سلام، شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنت لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نسمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنت.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة معا، يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهي بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق.

صديقتي المستمعة، تحت عنوان عمل المرأة وعلمها وصغر سن الزوجين عوامل رفعت نسبة الطلاق في السعودية، جاء هذا التقرير من جدة، نقلته لنا صحيفة الحياة العربية. تقول المقررة نادية شيخ في هذا الشأن ما يلي: أكثر من 70% من المطلقات أعمارهن بين 20 و24 عاماً في السعودية، فقد أدت التغييرات الجذرية التي شهدها المجتمع السعودي إلى ظهور احتياجات ومتطلبات مادية اعتبرت سابقاً من الكماليات، وارتفعت نسبة الطلاق نتيجة لذلك ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً، الأمر الذي استدعى إجراء دراسات واستطلاعات على المستويين الأكاديمي والإعلامي. الانخراط في أساليب العيش الاستهلاكية واعتماد أنماط عيش أملاها انخراط السعوديين في اقتصاديات اجتماعية قد لا تتوافق مع أنماط عيشهم، جعل النسبة الأكبر من المتزوجين والمتزوجات يتجهون إلى الطلاق كحل أسهل وفي متناول الجميع. يؤكد هذا الأمر أن نسبة الطلاق التي لم تتجاوز 2% قبل نحو 30 عاماً ارتفعت إلى أكثر من 25% بحسب آخر الإحصاءات، إلى جانب تركز هذه النسبة بين الشباب الذين لم يمضي على زواجهم سنوات قليلة ولم تتجاوز أعمارهم 25 سنة. من جهة أخرى، ساهم خروج الفتاة إلى العمل وعدم موافقة الزوج على ذلك أو اضطراره للموافقة على مضض في رفع حد المشاكل بين الزوجين، إضافة إلى تدخل الأهل في شؤون الزوجين الخاصة وإبداء رأيهم في التفاصيل التي يجب أن تكون من اختصاص الزوجين وحدهما.

وتتابع الصحفية نادية شيخ التقرير عن ارتفاع نسبة التلاقي في السعودية لتقول إن المنطقة الشرقية هي في مقدم المناطق السعودية التي تشهد حالات طلاق مرتفعة، إذ تمثل ما نسبته 59.6 من الزواج. أما في منطقة الرياض فقد ارتفعت نسبة الطلاق فيها إلى 40%، وتمثل المطلقات اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 25 عاماً النسبة العظمى، أي أكثر من 70%. وتقول عبير وعمرها 24 عاماً إن والدها كان وراء تحفيزها على الزواج من رجل يكبرها بنحو 15 سنة. وكانت عبير ذات 18 ربيعاً حديثة التخرج من الثانوية العامة التي نالتها بتفوق، وتستعد لدخول الجامعة التي باتت شيئاً مستحيلاً لمعارضة زوجها، إذ كان يعارض خروج المرأة للعمل أو الدراسة أو حتى زيارة الأصدقاء أو الأهل، فهو يريدها أن تبقى في البيت بانتظار عودته. وفي غضون عامين عادت عبير إلى منزل والدها تحمل لقب مطلقة، وهي الآن ترفض كل عروض الزواج لخوفها من تكرار تجربتها السابقة. فعلى الرغم الألم الذي تتحمله الفتاة عند طلاقها في مجتمع عربي محافظ كالمجتمع السعودي، والنظرات التي تتابعها أينما ذهبت وتدينها بجريمة الطلاق الذي يجب أن تتحمل عواقبه وحدها، إلا أنه لا يمكن إغفال موقف الزوج. ويعتقد البعض أن وسائل الإعلام وبصفة خاصة الفضائيات تتحمل المسؤولية الكبرى في ارتفاع نسبة الطلاق هذه، ومعظم حالات الطلاق تحصل بين الشباب تقل أعمارهم عن 25 سنة، ويرجع ذلك إلى التمرد كما يقول أحد المسؤولين الكبار، التمرد الذي يتملك صغار السن ويقودهم نحو الانفصال وعدم مجاراة الحياة بحلوها ومرها كما كان يحدث في الماضي.

سيدتي المستمعة، إنما لفت نظري أكثر هو التمرد والعجرفة التي نراها في شباب اليوم الذين لا يقبلون نصيحة ولا يحتملون ما كان أهلون يتحملونه في الماضي. فكل زواج له حسناته وله سيئاته، وما على الزوج والزوجة إلا أن يحاولوا أن يتجاوزوا هذه الخلافات عن طريق النقاش المجدي وليس عن طريق الجدال الغبي. لكن هل الطلاق هو الحل؟ وهل هذا حقا ما أراده الله تعالى لنا؟ كلا بالتأكيد. بل هل تعلمين يا صديقتي أن الله سبحانه وتعالى يكره الطلاق جدا ويكره المتمرد والعاصي لأوامره أيضا؟ لقد علمنا الإنجيل المقدس الذي كتبه أناس الله مسوقين بالروح القدس بأنه يوم أتى اليهود إلى عيسى بن مريم، أي الفادي يسوع المسيح، وسألوه عن هذا الموضوع قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى إذن أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، لكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. السؤال الآن يا صديقتي هو: هل الله ظالم هنا؟ حاشا وكلا. لقد أراد الله هنا أن يرفع من قدر المرأة وأن يحافظ على وجودها كزوجة لا كمطلقة، فالله ختم بمنع الطلاق إلا لعلة مصيرية، ألا وهي الزنا والخيانة الزوجية. فالطلاق الحاصل بسبب الغضب وعدم التفاهم أو عدم التمتع الكافي هو طلاق غير معترف به من قبل الله، وكل امرأة أو رجل يطلق لأسباب مثل تلك ثم يعود ويتزوج أو تعود فتتزوج يعتبر زانيا وتعتبر زانية في نظر الله القدوس والعادل. فهل نقبل هذا التعليم الذي علمنا إياه عيسى بن مريم الفادي يسوع المسيح، الذي وحده يعرف ما في الإنسان وما في قلبه وعواطفه؟ أجل يا صديقتي، إنه يعرف مواقفنا جميعا. فهل نسلمه حياتنا بالكلية ونطلب من الله الغفران على ما ارتكبناه من آثام وخطايا في الماضي وعصيان؟ وهل نطلب منه أن يعلمنا بروحه القدوس الطريق الصحيح؟

0: إذا كان لديك أي سؤال يا صديقتي أو إذا أردت الحصول على هدية البرنامج فاكتبي إلى برنامج أنا وأنت على الطريق على العنوان الذي يقدم بعد لحظات. هذه سلوى حبيب تودعك، على أمل أن أعود وألتقي بك مجددا في نفس هذا الوقت في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير، المزمور 148.

لله الحمد. سبحوا الله من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا كل ملائكته، سبحوه يا كل ملائكته السمائية، سبحيه يا شمس ويا قمر، سبحيه يا كل النجوم المشرقة، سبحيه يا أعلى السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات. كل هذه لتسبح اسم الله، فهو الذي خلقها بأمره وثبتها إلى الأبد وأقام لها حداً لا تتعداه. سبحي الله من الأرض يا وحوش البحر ويا أعماق المحيطات، سبحوا الله أيها البرق والبرد والثلج والسحاب والريح العاصفة المنفذة أمره، والجبال والتلال والشجر المثمر وكل الأرز والوحوش وكل البهائم والزواحف والطيور وملوك الأرض وكل الأمم والعظماء وكل حكام الأرض والشبان والشابات والشيوخ والأطفال. سبحوا اسم الله لأنه قد تعالى اسمه وحده

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيت الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي على القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا؟
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادة هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف شوف هالجزمة شو حلوة.
1: مو جا عبالي شوف.
0: شو ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستا؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتك؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قالب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قالب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير.
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك احكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم، كل حكيك بالالغاز ماني فهمانة شي.
1: مالك فهمانة شي، نسيتي داك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طيارة. حلوة منك هيك لكان. انا من الخطبة فهمتك انه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وانت بكل بساطة كشفتي سري لعيلتك.
0: هلأ هذا اللي مزعلك؟
1: ايه نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: ايه اسمع لك، انا شرحت لك اني ما قلت لها لاختي جوزي ما بيسافر لانه بخاف من الطيارة. اختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحلة، وقت رفضنا اكتر من مرة فكروا انه ظروفنا المادية ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الانترنت وحبوا يعملوا لنا اياها مفاجأة. فهون بقى حسيت حالي اني ورطتهم بحق التذاكر، لانه تذاكر الانترنت اذا لغينا حجزها بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الامر وكون صريحة معهم حتى يتفهموا الوضع. هاي اولا، وتانيا للتذكير بقى يا استاذ، نحن تصافينا هداك الاسبوع حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وانت قلتلي انك سامحتني وطوينا الصفحة. بقى ليش هلأ انت عم تقول انك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيك تقولي اي حجة تانية، مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان احسن من هاي البهدلة قدام عيلتك يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك عيلتك؟ انا قلتلك انه اختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز اختي تفهم الموضوع بكل بساطة، وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة. ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز اختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال ام نبيل؟ يعني هلا جوز اختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبة بكل روح طيبة، وانا خجلان كتير منه وهو عم بيقول لي ولا يهمك. الزلمة بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه حتى نسافر معهن.
1: على القصة يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزة، كانت كتير حلوة عليك بس استيا.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزة، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني؟
1: سامحتك وتفهمتي.
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع تقلب خلقتك؟ سامحتني يعني سامحتني. اوكي
1: اوكي سامحتك يعني سامحتي. شو عم تعملي؟
0: بدي اتصل باخوك. وهلا شو يعني قلعك من المحل وبيقلك مالك شي عندي؟ المحل الك ولاخوك، هاي وصية